0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس، فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالمين.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة.

بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام، صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين، متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله، هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك، مستهلك
1: مستهلك؟ طيب برا برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين،
3: هذه ظابطة،
2: دي حتكون ظابطة هي.
3: على فكرة حتعجب الناس، أنا حاسة كده وايد.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة، كلين يعني تنظيف،
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، تتحرك ما تجيف،
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تقيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
4: مصطفى يعني. ما شاء الله صديقة، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني احنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة، منورة يا دلال.
0: يا
4: منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده بنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة، بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول، يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون كومون، يعني حياتي مشتركه بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجه مثلا كومون بالنسبه لي احنا كلنا، ممكن الحرب، يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبه شديد يعني. وفي حاجات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خساره زول من الاهل، زول قريب،
5: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب ما بقصد موت بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك. أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه. يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معي ممكن يكون بأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة. يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا، يعني أيوة طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثر معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى لو أنا فهمتك صح يعني. فيعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك كده بتعمل في جريمه. كيف تقول انك كده قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده انك كده تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة، حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حياة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك، انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالدة او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياة زي كده؟ زي كانوا دي خيانة للحاجة دي، او زي كانوا دي خيانة لانت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كان انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه، ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني يعني دارين نتكلم في الحته دي يا دلال، انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس، يعني أنا بتكلم عن نفسي إنه أنا كيف أكون بوضح لنفسي، لأنه دي فكرة حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا أو بتتعامل معي. فكيف أنا أكون بوضح لنفسي إنه أنا كون أن أكون بعمل move on ده ما معناه إنه أنا يعني بنسى الحاجة زي كأنه بتخطاها، زي كأنه هي ما كانت حاجة في حياتي أو زي كأنه هي ما حاجة ذات أهمية يعني في حياتي، فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال، إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، أنت متمسكة هي متمسكة بالحاجة دي، بتلاقي نفسك أنت ذاتك متمسك بالحاجة دي بس ما عارف ليه.
5: أيوة فعلا.
0: لأنه ده ولاء خفي، يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده أنا برضو حامل كده، ماما تزوجت عمرها 17 سنة أنا برضو المفروض أتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس إنه زي إنك يعني copy paste كده، يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كتيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
4: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك كنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كتير شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو، يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحته اللي انا قاعد فيها دي، او من يعني انا اتكسرتها او اي حاجه، لكن انا محتاج اني خلاص اقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفايه، حرمت نفسي من حاجات كثيره شديد، يعني كوني انه انا اساسا لحد الان انا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته انه انا اساسا ربنا طلعني من الموت، يعني انا كنت في الحرب، يعني كلنا كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم اني اكون بعمل موف اون، مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجه يعني ما بقول براكتيكال شديد، بس حاجه كلنا بنعرفها يعني. البيبي اول ما يتولد بيضطر انه هو يبكي، هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
4: غير الانفايرمنت بتاعه،
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر انه هو يستخدم رئتيه لانه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
0: في الرحم، فهو مر هنا يعني مضطر انه هو يستخدمهم عشان كده يبكي وبعد شويه يتعود. وهنا غير انه مهم you find yourself already doing it. الانسان بطبعه هو بيتغير، يعني اذا هو عايز الحاجه دي او لا. انت مثلا اذا اتولدت في مثلا جزيره، انت وعيلتك ساكنين في الجزيره دي، اذا لقيت انه منسوب المويه بدا يرتفع وانه بقى ما في ارض، انت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حته تانية تقعد فيها. فالقصه ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا، انت كده كده هتعمله رغم انه ايوه mentally some people are still stuck. بس المويه ما بتقعد يعني، انت if لو نهر المويه ما بتكون قاعده ما بتكون راكده في مكان واحد.
5: أيوة.
0: لازم الحاجه دي تحصل، بياخد فتره ايوه من زول لزول انه يفكر انا خلاص انا كده اخذت زمني في الحزن فعايز اطلع من الحته دي، او المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا هعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، اساسا ما معروف هعيش بكره ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لانه في خطط كثيره شديد كانت اساسا واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيره شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني اما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي انه في يوم زي كده ممكن يجيه يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. فيعني هو فعلا مهم انه انا خلاص اخذ الفترة اللي هي بكى حزن واعيش فعلا, لانه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
4: حيكون أخطر لقدام.
5: ايوه يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول, زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف لك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده, هو يا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنة فعلا مثلا زول ده مات فعلا. انا ما قادر اصدق الحياة دي, انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده, لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني, انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه, وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده, ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر, ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
4: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما احنا نتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني, حاليا هي فعلا مستمرة, وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة, وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت اصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية او مشيت لبلد تانية تماما, لسه استيقظ حياة ماشية ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد احنا نكون يعني بنكون بنركز فيها, انه الموف اون ما بس في امور اللي هي بتتعلق بس بالحركة يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة, ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية, ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده يعني, في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موفون يعني, مثلا زي الفشل يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني انا وغير ناس بيتنا انا حعمل شنو تاني بعد كده, انا دنيتي باظت يعني انا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني انا زول فاشل
4: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني يعني ناس قالوا دايرين مثلا اقل حاجه سوف نفترض ايه مهم, فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت الدنيا باظت. فالاسوء شديد انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها move on, ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي تربطنا بها عادي يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير الواحد 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب, والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب
4: بكثير شديد, وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات, هو ستبس
0: ما دفعه واحده خالص,
4: ما دفعه واحده لانه صعب انه يكون دفعه واحده, في النهايه احنا بشر, في النهايه احنا بنتعلق, في النهايه احنا بنحب, في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره, الموضوع صعب احنا في النهايه بشر, فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
4: فاهمين يعني بس ننط خلاص احنا بس ننط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصه يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله لكن لازم تكون بتحصل, لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي, بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الاكبر.
5: طيب يعني انا غيرته بالكلام ده حسيت انه الموف اون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني اني مثلا اقول خلاص كفاية, يعني مشاعري انا اديتك حقك خلاص, لكن هسه انا خلاص ما عايز ابكي, ما عايز الدردق, ما عايز يعني خلاص انا عايز اكون زول بفكر بصورة جادة انا عايز اعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي انه اغير الموضوع او اغير الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو هذا في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, أنت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لكنه الفايب جامدة وأنا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا أخي أنا خلاص دارمش البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
5: بالضبط.
0: فما أظن إنه كويس أنت تفضل في حاجة واجعك. طيب إذا أنا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, إذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake لدغتك ثعبان, أنت حتجري ورا الثعبان تقول له أنت ليه لدغتني ولا أنا عملت لك شنو, أنا
5: شايفة ماشي
0: في الغابة وأنا ماشي في الغابة وانا واسف اتجاه انت جاي
4: هنا
0: يعني ما غوزة حيستنى ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
5: تلحق الموقف يعني.
0: فانت الفكرة انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب, لكن في نفس الوقت you start to do something. لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي, اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتاع عين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه وبندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع, والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
5: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
5: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
5: جاتني اجازه كده
0: جاتني اجازه يلا
5: اجباريه
0: وما معروف لمتين تمام. فما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
5: ايوه
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه تانية ان احنا نمتحن عشان نخلص
5: واو
0: انت جراديويت
5: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اضطر بقسم على الارض وامشي امتحن بعيابي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمي او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجه قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
4: غير استعجلت نفسك
0: خالص
4: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي يعني حلقه يعني مليانه بحاجات كثيرة
5: عندنا لعبة يعني
4: كلام صح
5: اللعبة يعني ما
4: في لعبة مهمة شديد شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
5: عشان عندي واحدة
4: تفضل يا أستاذة.
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملوا ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
5: اللعب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود فيا دلال كده قري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو.
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
4: اوكي
5: اشرحي لنا دلال لو فهمت منه حاجة يعني
4: انت فهمت الحاصل شنو
0: يس
4: ايوه هذا كويس
0: امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
5: اصحي
4: انا صراحه
0: طيب دباره جايه من التدبير
4: الدبارة
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
5: مدبر مجهز
0: مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing. شطارة عايزين لها
5: لا لا دي عايزين
0: شطارة
5: دي دونا لا درسونا
0: طيب دوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
4: انت زوج مطبخ طبعا
0: اكيد
4: لا لا يعني
0: نتفاخر
4: نحيق من هنا يا دلال
5: اها يعني كده كل بعض بعضه يعني
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين المفروض
5: تشرفنا
0: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك
5: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه
4: لا شغل عارف صح
0: يعني لازم
4: شغل عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
5: انا حصفق عشان دراسه راحت بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
0: قدامك
4: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي انت فهمتيها
5: لكن من دارك
4: لا لا دارك
5: كده يجرب حظك
4: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
5: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني يعني ببراحة والقومة
4: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
5: أيوة
4: الموضوع على المهلة
5: المهلة
4: ما له علاقة بالمهلة
0: ما شاء الله
4: خلاص يا جماعة ناس كده في الكومنت الناس فهمت شنو من المقولة دي
5: طبعا ما في كلامي كتير كده لكن غايته كاتبين فوق أشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقة أربعة خاف منهن خيف أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس طلعتوا يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبة في الخريف النسيب الخفيف أكل التلافيف أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا لا
4: هنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها معك أول جملة شنو عشان
0: كده أول جملة
5: نوم الزيف نوم الزيف نوم الزيف
4: نوم الزيف ده هو في نص اليوم كده
0: انه مزيف. ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
4: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف بس صوت انا نايم في الصالون بس اوكي اذا كنت عامل نفسك نايم
0: لا لا لا
4: ممكن
5: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الركوبه في الخريف
0: لانها بتقع في الخريف اقل حاجه بتقع اقل هواء
4: اوكي في اربع حاجات تخاف منها
5: تمام النسيب الخفيف
6: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخ يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم قال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار، على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفق عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بثقة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء، واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون، تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون، لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح، مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك، لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا علينا. حسي بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا سهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذنا يماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في الجندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في الجندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقولنا من تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشر في الجندول، والجندول هو جندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس اللي ما مزارعين بيعرفوا جندول العيش، بيشوفوا الجندول. فالمقصود بالشرف الجندول في أكتر من رواية لشرح المثل دي، وكل مرة احنا بنحاول أيما نفتش وين الروايات أو الأسباب بتاعت الأمثال دي، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات أخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل أمانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية أو في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقول الشرف الجندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس الجندول تحرقه وبالسرعة شديدة قوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر بها ولا حس بها وبيردها بإساءة زي الشرارة لما تجي في الجندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو الجندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول إنه لما الجندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الإنسان، لما تتلصق بجلد الإنسان تكون تسبب أكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا إنه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق أو منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك ألم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل ده بيقصد انه يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لانه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في الجندول. ده الشرح بتاع المثل.
0: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في الجندول. ربنا يساعدنا انه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وان احنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. الكتاب المقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو لما نوقف الرب يسوع المسيح بيبتدى يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لوغة بالتحديد لما نمشي إنجيل لوغة صح 6 عدد 35 بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام ده، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول الما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا إيه نحبهم، ما نحبهم وبس، لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو: أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف إنه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم إنه الزول المنعول ده حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس إنه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك أنت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب إنه نحن إذن نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه، عدوك لو بيجي جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه، وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بيجي عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه ويشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد: لو أنت عدو بيقى جعان أو بيقى عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل، لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه، يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا إننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن إحنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا إنه أن إحنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس إنه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في المنعون زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت أعمل له حاجة كويسة. ونصيحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا أن احنا نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعني أن احنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. احنا بنحترم كتير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوا بها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن إحنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مسلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا لنا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجعوا لنا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصلي ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا. مع تحيات فريق راديو سمر.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

0: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
1: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: صباحكم خير وصباحكم عوافي وصباحكم رضا وصباح الجمال وأحلى صباح عليكم في يوم جديد. بديناه كان بحلقات، بديته على كان مع هيثم ومشينا فيه كم حلقة، وفي الآخر جيت خدتوني في حلقة قبل نهاية الأسبوع، حلقة حسيت إنها حتكون فاصل أو هجر على للأولى، فقدر ما حاولت إني أضيف زول معي، أخذ زول معي. في الآخر كل الناس بصمت إنه أنا أكون معاكم وإنتوا ضيوفي، فعشان كده أنا مبسوطة جدا جدا بالحلقة دي وحنستمتع فيها مع بعض، لأنه حنتكلم براحتنا أول ما المبدأ يتقفل ومعايا المايك ومعايا إنتوا، فدي قمة المدعة. حناخد ساعة وأكتر شوية مع بعض في حلقة فيها موضوع ممكن يكون سهل وفي نفس الوقت صعب، ممكن أي زول يشوفه يحس إنه هو ده ما حقه، لكن في الحقيقة هو ده حقه، خصوصا في الوقت أن احنا فيه. ففي أحلى صباح عليكم في حلقة الليلة، وبقول لكم صبحوا علي زي ما أنا صبحت عليكم. فحلقتنا الليلة حنتكلم فيها على موضوع العمر، العمر والبيحصل فيه، والعمر والمفروض نعمل فيه شنو، عمرنا هو اللي بيحدد مصيرنا ولا نحن بنحدد مصيرنا بنفسنا، والعمر ده بيعدي كده، خصوصا نحن في عندنا كم سنة كده اتاكلت من عمرنا ما عارفينها مشت وين. فراكم شنو نمشي كده في رحلة من البداية مع بعض ونشوف العمر ده هو اللي بيحدد مصيرنا ولا نحن اللي بنحدد مصيرنا، ولا المجتمع هو اللي بيحدد مصيرنا، ولا منه الداخل في تحديد المصير بتاعنا. ونبدأ حلقتنا، رأيكم شنو كده؟ أقول لكم أديكم سؤال كده أنا فكرت فيه مع نفسي، أخذ الحلقة دي كتجربة مع نفسي أنا، إنه لو في لحظة، في لحظة زي ما أنا جبت جهاز كده قدامي وضغطت زر كده لقيت رشيدة دي تاريخ ميلاد اختفى من كل الورق، ما في زول عارف حاليا أنا تاريخ ميلادي شنو وما عارف عمره شنو، حتى أنا كده دي فرصة جاتني، كل زول كده تخيل دي فرصة كده جاته من الصباح، قال لي ولا لا أول فرصة كده جاتك إنه كده تاريخ ميلادك السنين الفاتت اتلغت من عمرك، هتعمل شنو؟ هتفكر في شنو؟ في شنو هتلغيه وفي شنو هتجيبه جديد؟ هتحس إنه دي فرصة جاتك جديدة، إنه تاريخ ميلادك إنه اتلغى من الورق، ما في زول الليلة بحدد لك عمرك انت 20 30 40 50 60، التحدي اللي هتخده مع نفسك شنو؟ فده سؤال انا هخلي الناس تجاوب عليه، هخلي الناس كل زول يفكر فيه قبل ما نبدا محاورنا وقبل ما نبدا حلقتنا، يحس انه دي كده فرصة جاته، هيعرف من اللحظة دي انه قيمة عمره شنو، هيعرف انه منو بيحكم حياته، كان هو رابط عمره ورابط حياته بسلسلة اسمها سن كم، ولا رابط حياته بمقدرته بإمكانياته بشخصيته بالعايز يعيشه والبحلم به هو. فدي فرصة كده أخذها كده من البداية لك، وأشوف إنها هدي في الوضع الحالي في الظروف اللي احنا فيها الحالية في الكم سنة الفاتوا، ممكن يكون قبالة كان في برضو سنتين برضو اتاخدوا، ما في زول تخلي أنجز فيهم الحلم اللي هو دايره، ما في زول حقق أو مشى بالخطوات اللي هو كان راسمة لحياته. فبقت عندنا مشكلة حاليا في العمر، ممكن نقول حاليا الأجواء بدأت تهدى، كل زول بدأ حتى لو ما الأجواء بدأ هو إهدى جوا نفسه، بدأ يشوف هو حيعمل شنو، لما عاوز يشوف هو حيعمل شنو لقى فيه كم سنة عدت، كان عمره 20 لقى روحه داخل في 25، كان عمره 35 لا أنا كده داخل في 40، والعمر 45 لا أنا كده داخل في 50، فهعمل شنو؟ في شنو سكة قدامي أنا هعملها؟ فحصلت ربكة. أنا ممكن الحلقة دي زي ما قلت لكم فكرت فيها، وبما إنه أنا ممكن أكون هنا عندي صفة فيني في ناس عارفينها ممكن اندي وترنيم كم مره بقولها، انه انا ما قاعد اتغير بالعمر، قاعد اقول الانسان طاغه، الانسان عقل، الانسان عنده حريه اختيار ومسؤول عن اختياراته، فيبقى من حقه انه يختار الحاجه اللي بتناسبه، مش عشان ارضي بها ناس ولا عشان قيود، لا، الحاجة ترضيك انت وتكون تحت مشيئة ربنا انك انت اعملها. فبقولون انا طبعا مسميهم مكتب الطاقة الايجابية، فبقول لي لا، انت الطاقة الايجابية. فكلمة الطاقة الايجابية دي او العمر، فحسيت انه الاثنين مرتبطين جدا جدا جدا مع بعض في نقاط مهمة. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه الليلة، منو اللي قال العمر هو اللي بيحدد مصيرك؟ منو اللي قال الكلمة دي؟ منو اللي خدتها؟ انت اللي خديتها ولا لقيتها مخدوده؟ ربنا اللي خدتها ولا المجتمع هو اللي خدتها؟ لو ربنا هو اللي خدتها، قال العمر هو اللي بيحدد مصيرك، هو اللي بيحدد ايمان الايمانيات بتاعتك، هو اللي بيحدد ارادتك، هو اللي بيحدد انك تعيش شنو ما تعيش شنو، هو اللي بيحدد تلبس شنو ما تلبس شنو. اوكي، ونحن كده نختم الحلقه. لكن لو كان ده المجتمع ودي اراء ناس، تخيل لي انه عمرك يستحق انك انت تفكر فيه تاني، يستحق انك انت تديه مساحة، يستحق انك تعيشه، لانه اليوم اللي بعدي من عمرك ما عنده بديل. دي الحاجة الوحيدة اللي ما عندها بديل. انا ممكن ابدل نظارتي دي بالنظارة دي، ممكن ابدل الجهاز ده، ممكن ابدل المايك، ممكن ابدل شغلي، ممكن ابدل لبسي، يجيني تعويض بدله. لكن ما ممكن اليوم اللي بعدي من عمري يكون عندي تعويض بدله. يبقى عشان سن او عشان نظرة مجتمع انا اخلي الفات مشى واضيع الجاي واكون انا واقف في محلي. انا فكرت فيها كده ولقيت انه حقيقي انه ربنا ما خدت لينا قانون قال ما تعيشوا حياتكم، لا، ربنا قال كلمة واحدة، قال انا اديتكم وجيتوا خديتكم جهزت لكم الكون ده وديتكم كل حاجة فيه عشان تكون عندكم حياة، وحياة افضل، حياة كاملة بكون تفاصيلة. أيوة، في قوانين ربنا خدتها لنا هي أو إرشادات، ما نقول قوانين، نقول إرشادات مرتبطة بالحرية إنه نحن نعيش حياتنا. لكن جينا شلنا الكلام ده ودخلناه جوا إطار اسمه المجتمع ونظرة المجتمع. وحلقتنا الليلة دي ما هي عشان الناس يقولوا ده تمرد على المجتمع، لا، ده استرداد لحقك. أنت لو كنت شاب وبتسمعني، عندك كم سنة ضاعوا من عمرك، من حقك إنه تعرف كيف تعيش الجاي وتعوض فيه السنين الفاتت. لو كنت إنسان عمرك 40 عمرك 50 زينا كده في السن ده اللي هو السن الوسط، ولا أنت حتقدر تبقى عمرك 20 15، ولا أنت بس وصلت السن اللي أنت خلاص طاقتك فيه وانتهت، السن في الوسط اللي فعلاً انت بتتلفت فيه شمال ويمين، انا هعمل شنو في عمري؟ هتلقى نفسك انه في الناس خدتوا لك كده قيود على يدينك، في نظره كده تخطط عليك، هتعمل شنو؟ هتعيش ولا هتستسلم؟ هتمشيها كده زي ما تجي تجي، ولا هتقول لا انا اشوف الدنيا فيها شنو؟ كده اشوف انا لو في ناس دخلت معاي من الصباح، رايكم شنو صبع عليهم ونشاركهم معانا في موضوع العمر، وهل العمر هو اللي بيحدد حياتنا؟ لو كان العمر يا اخواننا هو اللي بيحدد مصيرنا، يبقى نحن حقيقي في وضع محتاجين انه نحن نفكر فيه، لانه العمر في سنين سرقت منه ونحن لسه عايشين. فرايكم شنو؟ كل زول يفكر في السؤال ده ويرد لي. نشوف معانا احمد، علي احمد بيقول صباح الخير. يا صباح الخير عليك يا أستاذ علي، بصبي عليك الليلة طبعا، قاعدة لك وأنا كذا براي وجاي أتكلم في العمر، والحلقة دي تحدي تحدي تحدي، لأنه أنا ما مقتنعة بأنه العمر هو اللي بيحدد مصيرك. لا، أنا بقول طاقتك، الإيمان بنفسك، الإيمان بالقوة اللي ذكرها، الإيمان بالنعمة اللي ذكرها ربنا، هي اللي بتحدد مصيرك هو شنو. طيب يا علي، شاركني في الحلقة وقول لي هل العمر هو اللي بيحدد المصير، ولا دي نظرة المجتمع هي اللي خدته لينا؟ بيقول حباب راديو سمر والأستاذة الجليلة وكل المتابعين، يا صباح الخير عليك. عندنا إبراهيم محمد العلامة، يا أستاذ إبراهيم صباح الخير عليك. أنا شخصيا لي فترة ما شفتك، أو ما سمحت عنك حاجة أو ما تقابلنا في حلقة. يا أستاذ إبراهيم الليلة شفتها أنا دخلوني كده وقفلوا علي الاستوديو ده وخلوا لي كرسي ضفادي قال لي أنت والجمهور والتحدي بتاعك والعمر وأنه الإنسان من حقه أن يعيش الحياة بطريقة يحس أنه راضي بيها في سنه ومع المجتمع يكون راضي والناس حوالينه راضين وهو مبسوط حاسس أنه كل يوم غيم ما عايش بين ندم. في أستاذ إبراهيم شاركني في الحلقة دي وقل لي نظرتك للعمر شنو, خصوصا نحن في سنين اتسرقت من عمرنا بدون من حس بيها. بيقول صباح الأمان العطرة أحبتي الكرامة الطيبين الطاهرين, صباح يحمل الأمل المشرق الأستاذة الجميلة رشيدة. يا صباح الخير عليك, لا أنتوا جميلين بجد وأنا عارفة أن المتابعين يعني حاجة كده إبداع حاجة بيشاركوا. عندنا في ريال كمال يا صباح الخير عليك, عندنا نفيس عمدو بيقول صباح الخير, يا صباح الخير عليكم وبصبي على كل زول. عندنا عباس بيقول فعلا هل فعلا العمر هو اللي بيحدد الحياة ولا انت اللي بتحدد مصيرك؟ طيب تاني ما ظهر لي معاي زول, فمنتظر الناس تشارك معاي وتقول. انا هنا اشوف في منه, لا ما لقيت. طيب تمام, رأيكم شنو كده ناخد لنا جولة كده بسيطة مع بعض ونتكلم على نقطة أنا حقيقة حابة إني أنا أخش فيها معاكم. النقطة بتاعت الجدول الجاهز اللي نحن بنستلمه كده في حياتنا, حقيقي في جدول كده جاهز نحن بدون له في حياتنا. جدول مكتوب فيه شنو نقسم لنا فيه حياتنا, مكتوب فيه إنه لو عمرك 20 المفروض في السن ده انت تكون قريت جامعة, المفروض في السن ده انت تبدأ تتخرج. عمرك 30 المفروض خلاص تبدأ تشيل أحلامك تخطها في الواقع. عمرك 40 المفروض تكون انجزت. عمرك 50 المفروض تكون خلاص عملت بيت وعربية وعيال, وده لو كان راجل أو مرة. عمرك 55 أبدأ يلا شطب في الدفتر بتاعك. عمرك 60 نجيب لك العنقريب والسرير وكده وشوية رادي, أو زمان كان رادي كده في الترابيزة أنا ما عارفة حيكون واسي حاليا هشنو. وخلاص بدت العزلة من الناس ومن المجتمع. طيب لو عمرك 60 ولسه عندك 20 سنة حتعيشهم كيف وانت جواك لسه في أحلام, لسه جواك في طاقة, لسه جواك في أفكار, لسه جواك في رغبات عاوز تحققها. يبقى في حاجة اسمها سين المجتمع اتخطى حوالينا, في وهم كبير اسمه السن المناسب لكل حاجة. يبقى يسمى أنجز كل حاجة في وقتها, لا في ناس كتير عمره 20 سنة ما عارف لحد هسه تعمل شنو, عايشة جوا روحها بروح عمره 80-90, وفي ناس عمره 70 سنة بتفكر وعايشة روحها روح شباب عايزة تنجز, لسه عندها حاسة بطعم الدنيا, لسه عندها أفكار, لسه هي عايزة تشوف الدنيا فيها شنو. فهل ده صح ولا غلط؟ هل ده نحن نديه ليهم ولا لا؟ طيب حاليا أنا بتكلم من أرض الواقع, أولادنا عمرهم زي ما أنا كنت بديت كنت أولادنا عمرهم 20 سنة, في 5 سنين كده يعني يمكن نسبة بسيطة هي اللي عرفت أنجزت فيها حاجة. في 5 سنين كده في ناس لحد 3 سنين خدت يدها كده وقاعدة بس بتفكر, لحد زي الاثنين والاثنين زي الأربع والأربع زي الخميس, وده أسبوع وده شهر وده سنة. نحن بدينا سنة وهو الليلة بداية شهر جديد كده 7 شهور, نحن دخلين في الشهر السابع من سنة. 7 شهور دي اتحسبت من عمرك, هيعدي عليها 3 شهور هتبقى دي سنة اتقفلت. يبقى كده انت تميت 25 تميت 26, وبعدين لما تخش 50-60 حتقيف. يا اخوانا في حاجة نحنا بدينا نخاف منها حقيقي اسمها البدايات الجديدة, او ده نحنا نخطينه لنفسنا انه نحنا عندنا خوف من البدايات. ورغم انه نحنا في وضع حاليا نحنا في وضع ونحنا في ظروف لازم كل شيء بادي من اول وجديد. لو بيتك موجود انت عاوز تبدأ البيت ده من جوا اول وجديد, لو العفش سهل تجيبه, لكن نحن ازمتنا انه نفسنا روحنا دي بعد الازمه اللي نحن عدينا بيها لازم نبداها من اول وجديد. كل زول بدأ يفكر طيب أنا أنا أنا في الجاي هعمل شنو؟ خلاص في خسارة، هتعامل مع الخسارة دي كيف؟ هأخد فيها شنو؟ هأعمل فيها شنو؟ ده السؤال الطارح نفسه. خد خسارتك وخد عمرك وخد الحياة قدامك. أنا ما عارفة الليلة أنا عمري مكتوب فيه كم، ما عارفة هعيش قدر شنو، هعيش لحد بكرة، هرجع بيتي ما هأرجع، هكمل الحلقة دي ما هكمل، لكن جواي إيمان إنه ربنا مديني عمر هأعيشه بكل دقيقة ومسؤولة عنه، والله اداني فيه وجهز لي كل الإمكانيات اللي أنا أعيش بيها، عقل قلب مشاعر صحة كون أنا أقدر أديره. يبقى الخطة بتاعتي جاهزة، يبقى تنفيذها، أنا حانفذها على إرادة ربنا ولا حانفذها على المجتمع. المجتمع نحن للأسف الشديد نحن كمجتمع سوداني، وأنا تاني بعيد وبقول إنه الحلقة دي ما تمرد على المجتمع، لكن استرداد لبعض الحاجات اللي كانت غلط، استرداد لبعض الحاجات اللي عشناها غلط في حياتنا، أو كنا شايفينها بتنفع للوقت اللي كان حاصل، لكن حاليا الوقت اللي احنا فيه والمرحلة اللي احنا داخلين لها في حياتنا بظروفنا بتطلب انه كل زول يعيش الحياة يعيش بكل تفاصيلها. نحن ما حنقدر نحكم على الناس، نحن ما حنقدر ينفع تاني نقيد الناس بنظرتنا، نحن ما حنقدر نقول للناس لا انتوا كبرتوا، لا الليلة داري درس، ابدأ دراسة، عمري 50 سنة عايز أبدأ دراسة، أبدأ دراسة. عايز الليلة أنا شغالة في وظيفة كانت 25 سنة أنا شغالة فيها، حصل فيها خلاص خلل، حصل عجز، بقت ما موجودة، يلا الشغل الجديد بيتطلب إنه أنا يكون عندي مهارات جديدة. المهارات الجديدة أجيبها من وين؟ إلا بقى أنا لازم أمشي أدرسها. يلا 50 سنة 55 سنة فكرت إني أنا مش أخش لي فصل أو أدرس، القاعد جنبي بيجي عمره 15 والقاعد جنبي بيجي عمره 25، أنا حاسمع شنو؟ نحن حنسمعه شنو؟ هل نحن حنبقى ندفعه لقدام حنقول له برافو عليك، حنقول له كويس، ولا حنقول له خلاص الزمن فات أنت هتعمل به شنو؟ يا زول ما تكبر دماغك، ما تعيش الباقي من عمرك وانت ساكت، يا أخي انت هتغامر المغامرة دي للشباب. يا أخوان خليني أقول لكم كلمة حقيقية وكلمة لو في زول محترض عليها يتواصل معي ويكتب لي يقول لي يا رشيدة كلمتك دي غلط، ربنا أدانا روح والروح ما بتعجز، الروح ما بتكبر، الروح ما بتعمل تجاعيد، الروح حرة متجددة، لكن ودانا عقل، لكن العقل ده هو اللي عنده أثر كبير فينا، العقل هو اللي بيعجز، أفكارك هي اللي بتعجز. دي وجهة نظري، لو هي صح قولوا لي صح، لو غلط غلط. عقلي ده ممكن يعجز، عقلي ممكن يعجز بتين لما يرفض ويستسلم للواقع ولقيود علي، لما ارفض ويستسلم لانه انا في سن معين المفروض ما اعمل كذا، المفروض لا، المفروض اعيش بقيود المجتمع المفروض علي. انا ما بقول ضد المجتمع، لكن القيود دي لو حتسرق حياتي، القيود دي لو حتحدد مصيري، يبقى لا، انا هاخد حد وهابدا افكر انا من جواي عايزه اعمل شنو. ما هو اللي بيفكر انه من جواه عايز يعمل شنو ما معناها انه بفكر يعمل حاجه غلط. انا ما بقول الليلة الناس تغير شكلها بمظهر تاني، ولا بقول الناس تمشي تهد العنده، بقول لا، نحن محتاجين نجود عندنا، ندي مساحه لامهاتنا، ندي مساحه لابائنا، ندي مساحه للناس اللي فقدت ناس، ندي مساحه لكل زول خطط حياته بحريته الكامله عشان نعرف نعيش صح في الفتره الجايه. كذا اشوف الناس دخلت معي وحاول نطلع لنا فاصل، وكل زول يقول لي وجهة نظره شنو في إنه هل أنت اللي بتحدد مصيرك ولا عمرك هو اللي بيحدد المصير. أنا طبعا عندي مشكلة تغيير النظارات، فكنت قاعد أخلي الناس تقرأ المتابعين فأخش أقرأها لكم. أنا دي في ريال كمال بتقول السلام عليكم، معكم في ريال كمال، بتقول أول حاجة أنا ما مؤمنة بجملة كبرتي خلاص، الله عليكي كبرت خلاص، دي نهاية. منو قال العمر بحدد مصيرك؟ العمر رقم في البطاقة بس. أنا بعرف ناس بدوا قراءة الجامعة بعد 40 ونجحوا، وبعرف ناس فتحوا مشاريع وهم عمرهم 50 سنة وبقوا غدوة. المصير بيحدد قلبك، إصرارك وحلمك اللي انت مصدقه. طالما بنصحى كل يوم وفينا نفس معناها لسه عندنا فرصة. المجتمع ممكن يقول لك فاتك القطر، قولوا ليه أنا براي البسوق القطر، ما تخلي زول يخط لك تاريخ صلاحية أحلامك. في رسالتي لكم أبدو هسي، صغير كبير ما بهم، المهم تبدو. يا في ريال صدقيني أنا أنا أنا بحييكي بحييكي بحييكي بحييكي، وخليني أشاركك بتجربة شخصية ما جاية من بعيد. أقول لك أنا رشيد القدامك دي، أنا درست جامعة مع أولادي، أنا كنت بمتحن في لجنة، ولدي مش الأول، ولدي الثاني بمتحن في اللجنة الثاني. أنا كنت أدبي وهو كان علمي، فكنا بندرس مع بعض، وولدي الكبير كان ماشي قدامنا بسنتين فكان سابقنا في الجامعة. فأنا كان حلمي إنه أنا أكون أخش الجامعة. أيوة قريت في البداية زي ما بقوله زول بتاعت حسابات، ف لكن كان حلمي إنه أنا يكون عندي في حاجة مشاركة بيني وبين أولادي، والظروف تهيأت إنه أنا أخش أذاكر له وأنا وأحفظ المنهج، فقررت إن أنا أمتحن. فهل ما كان في احتراط؟ لا، كان في احتراط. أنت حتراعي أولادك ولا حتقري أنت؟ الوقت اللي أنت بتقريه ده كالبنت قاعدة في نص الكتب، لا، اهتمي بأولادك، خلوهم هم اللي ينجحوا. فلا، وجودي معاهم ومشاركتي معاهم يا فريال أخلتهم أدت ولدي يعني دافع إنه هو يذاكر أكتر، وكان في تنافس حاصل بيناتنا، وكان جميل جدا إنه إحنا بنصحى الصباح ونمشي الامتحان والشهادة السودانية دخلين مع بعض، وأطلع وبكون قاعدة بفكر فيه هو حل ولا ما حل. ولما جت النتيجة قدمنا الجامعة مع بعض ودخلنا الجامعة مع بعض، كنت أنا وأولادي الاثنين بنصحى الصباح بنخش الجامعة مع بعض. هم كانوا خاطين لي حدود وشروط كده، ما تجينا في مدرجنا ما تخش لينا، لكن كان جميل جدا. تجربة 4 سنين عدت جميلة جميلة بمعنى جميلة، فكانت تجربة حلوة. في الناس اللي وقفت معي، وفي الناس اللي قالت لي لا انت حتعملي بالشهادة دي شنو، انت خلي بالك من أولادك، انت ولدك طولك. دي الكلمة كانت بتتقال، انت ولدك طولك، أولادك طولك. لا، أولادي طولي، أيوة ربيتهم، أيوة بيمشي الجامعة، أيوة ما في مشكلة أنا امتحن وأخش معهم. الكلام ده له 5 سنين، أهو نحن تخرجنا وهم اشتغلوا وأنا اشتغلت، وحاجة جميلة جدا في حياتي، وبتبسط جدا لما أقول أنا درست مع أولادي، وبقول إنه أنا دخلت درست القانون مع أولادي ودخلت الحقوق وطورت نفسي وعلموني حتى الجهاز اللي قدامي ده، تعلمته من أولادي، فتحوا لي أبواب جديدة. ما تغيرت بالسن وما تغيرت بالكلام، لا، أنا كان ممكن أكون عادي قبل 5 سنين، لا، أو مجرد حلم بعيشه، لكن طول ما أنا تحديت لا وكسرت القيود وعملت حاجة صح توفيقك من ربنا. فيا فريال معلش أنا شاركتك بالتجربة دي، تجربة شخصية تأكيدا لكلامك. نشوف تاني معانا في ياسر يحيى بيقول صباح الخير. يا صباح الخير عليك يا ياسر. ياسر شاركنا بيقول لنا، بتقول لنا رأيك شنو، رأيك شنو في الحلقة، رأيك شنو، هل العمر هو اللي بيحدد المصير ولا لا؟ ولو كان العمر بيحدد المصير، طيب ال3 سنين ولا 4 سنين بتحت الحرب دي احنا حنعمل فيها شنو؟ اللي تشالت مننا بأيامه وبساعاته وبدقائقه نحن حنعمل فيها شنو؟ هل نحن حنقعد نبكي ولا حنقول دي ما محسوبة من عمرنا، ولا هي ما حاولت ما أثرت فينا؟ لا، دي أصعب سنين ممكن تكون يتحرر، يعني شالت الحرية بتاعتنا، غيرتنا، كونت فينا شخصيات جديدة. طيب خلينا كده نحاول نطلع فاصل، ولما نرجع عاوزين نتكلم في يا خطوات أنا أعملها، وفي يا سين أنا المفروض أعمل شنو، شنو المسموح لي أنا أعمله في السن ده، وشنو هو ما مسموح لي أنا أعمله في السن ده، رغم أنه كلمة مسموح لي دي أنا برضو عندي فيها تعليق. شوف أنت لو كان عمرك 30 أنت عاوز تعمل شنو، لو كان 55، لو كان 15، لو كان 20، وإنت لو عمرك 20 سنة بتفكر للزول العمر 55 سنة، أنت شايف اللي المفروض يعمل شنو ما يعمل شنو؟ سؤال ده لأولادي ولبناتي. أنا أولادي في سنكم 25 و30، هل من حقهم يدوني أنا قرارات أنا أمشي بها؟ هل من حقهم يرسموا لي حياتي؟ هل من حق المجتمع إنه أخذت لي أبدأ من وين وأكفل شنو وأفتح يا تباب؟ والذي حرية بتحتي حريتي أنا وإرادتي أنا وأخذتها تحت بنت مشيئة الله واللي يرضي ربنا واللي يرضي نفسي. وده ما معناه إنه أنا أعيش لنفسي ومعاين للناس الحواليني. في توليفة كده لازم نحنا نعملها ولازم نحنا نعيشها ولازم نحنا مرات بنحكم بمتهمين إنه نحنا الكبار بنقول الجيل وبنصدر قرارات على الأجيال القبلنا وبنصدر قرارات على الجيل الجاي بعدنا اللي هو جيل أولادنا بنقولون إنتوا كذا وإنتوا كذا وإنتوا كذا. الليلة أحكي سوا الليلة اللي بيسمعني لو جاء أبوك قال لك أنا بكرة أنا ماشي أقرأ، لو جات أمك قالت لك أنا بكرة بفكر إني أنا أقرأ وأطور نفسي وأعمل مشروع، لو جاء خالك العمره 55 أو 60 قال لك أنا عايز أتزوج، لو جات خالتك العمره 50 سنة قالت لك أنا قلبي دقة وبحب ودايرة أبنى حياة، ردك هيكون ليها شنو؟ هتقول ليها شنو؟ هنرجع لنقطة القطر، إيه القطر والعمر، ولا هتحس إنه ده حقه. كل زول يرد لي وشاركوني وقولوا لي رأيكم، نحن محتاجين حقيقة عشان بدينا نرتب حياتنا بعد فترة صعبة جدا، فترة الحرب. عاوزين نشوف كل زول خدت لنفسه هو شنو وخدت للناس اللي حوالينه هو شنو. رأيكم شنو؟ نطلع فاصل ونرجع.
3: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي، ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

رجعنا لكم بعد الفاصل، وعايزين ناخد رسالة كده جميلة جدا جدا جدا. الرسالة دي جات من صديق، أنا فعلا دي اللي خلتني أنا أتبسط جدا بالكلام اللي احنا قلناه. الرسالة من صديقنا اسمه كور، بيقول: صباحكم خير، أسأل الله أن تكون صحتكم بخير. بيجت حكاية طموح، عدم سماع تشوش أصوات آخرين. قال: أنا درست مع خالتي في فصل واحد، والآن هي رئيسة اتحاد المرأة في أعالي النيل. إذن طالما روح الله موجودة كل شيء ممكن. أعد لكم الرسالة دي تاني. كور بيقول هو درس مع خالته في نفس الفصل، وخالته هي حاليا رئيسة اتحاد المرأة في أعالي النيل. بجد حاجة تشرف، حاجة تفتح النفس، حاجة تخلي الإنسان أحس إنه الموضوع فعلا كان يستحق إنه نحنا نتكلم فيه، يستحق إنه نحنا نقول لا. أدوا فرصة للناس تعيش حياتها، أدوا فرصة للناس إنه كل حاجة تكون في وضعها المناسب، في وضعها الحقيقي. ما نكون نحنا السلسلة اللي بتغيد الناس، ما نكون نحنا اللي بنخد حدود للناس. في سؤال بيطرح نفسه كتير: هل العمر هو المعيار ولا هو مجرد رقم؟ في ناس كتير بتقول لك العمر مجرد رقم. أنا واحدة من الناس قاعدة أقول العمر مجرد رقم، ربنا أداني له عشان أجز به الزمن، ما عشان أجز به إنجازاتي. عمره ما محددة بعمري، ما محددة بإنه أنا بعمل شنو وما بعمل شنو. المفروض أنا يكون عندي إنجاز أنا بعمله وفياته سن. فأكبر دليل الليلة الرسالة الرسالة صديقنا كورة اللي بيقول هو درس مع خالته في نفس الفصل، دي معناها شنو؟ ممكن زول يقول لي لا، ما هي خالته دي ممكن تكون كانت معه في نفس السن. خليني أقول لك لا، ممكن يكون قاصد إنه خالته حصلت التعليم ودرست معه، فدي حاجة جميلة. طيب نحن عندنا سؤال طبيعي قاعد نزله لأي زول نحن بنلاقيه: أنت عمرك كم؟ ها انت وصلت كم؟ في التسين. او لو ما سألته بعيله وكدي زول ده خلاص، زول ده ما عدد عليه، يعني هو لسه بيفكر. كأنه الفرصة ان احنا المفروض نعيشها بنحددها بشنو؟ بعمرنا. كأنه نحن في المجتمع، انا معاك، انا موافقة جدا انه في مهن بتتحدد بالعمر، إنه في مهن لازم لها سن معين، لها شكل معين، لها مواصفات معينة. يعني مثلا الناس في الرياضة، أيوة من حقهم إنه يقول لك الزول ده وصل سن معينة، لا بعد كده ده بقى صاح وبقى ما صاح إنه يعيشه. ده موجود. فأنا بحاول إني أنا أتكلم في نقطة إنه نحن رابطين فرص الناس بالحياة، والفرص اللي احنا بنديها اليوم مربوطة بسنهم. بقينا حولنا العمر من بركة، حولنا العمر من نعمة ربنا ادانا لها وفرصة نحن نعيشها، لقاضي احكم علينا. وقاضي ما بيحكم برأفة، قاضي قاسي جدا، قاضي ممكن يصدر احكام تخلينا نحن في وضع سيء، خلينا نحن يعني حياتنا دي تنتهي. أنا بحاول إني أنا أطلع كم رسالة معاي. طيب سوري على اللخبطة اللي حصلت، أرجع لكم تاني. كنا بنتكلم عن إنه نحن لما نسأل زول عن عمره، هل نحن عشان نديه الفرصة اللي يعيشها، وهل نحن حولنا العمر لقاضي وخطيناه هو المقياس؟ طيب دي من ضمن الحاجات ان احنا كمجتمع سوداني عايشينها، بنحرم على الانسان الوصل سن معينه انه مثلا يرتبط. موضوع الزواج ده موضوع حساس جدا جدا جدا عندنا نحن كمجتمع سوداني. نحن كمجتمع سوداني بنسمح لحاجات بسيطه تحصل، لكن لو جاء الليله زول كبير، وبالذات لو كانت امراه فاتت سن معين، بعد اللغب البايخ جدا ان احنا بنقوله
بنجي نديها نقول لها لا ممنوع، ممنوع انك ترتبطي، ممنوع انك تتزوجي، حتبدي حياه ليه؟ طيب لو ناس الراجل كبير هو لسه بيفكر في الحياه، هو لسه عاوز يعمل شنو؟ بنظر الاحكام، رغم انه في فرق كبير جدا جدا جدا بين انه عمرنا كبر وبين خبرتنا في الحياه، بين انه العمر ده هو شنو وبين انه انا اقدر اعمل شنو وانا انا انا في العمر ده. طيب هل التقدم في العمر هو اللي بيحدد خطواتنا ولا في فرق بينهم؟ انا تاني برجع بقول لكم العمر ربنا ادانا له نجز به الايام والوقت، ما ادانا له عشان هو يحدد الايمان بتاعنا، يحدد الاراده بتاعتنا، يبقى هو القدره. نحن المجتمع خدتلينا كده كذبه كبيره، كذبه كبيره، يسمى العمر ده هو المقياس، وخدتنا خدونا عمر كبير، كذبه كبيره جدا، يسمى العمر ده هو البسرك حياتك، العمر ده هو اللي بيحدد انت تعمل شنو وما تعمل شنو. دي صدرها لنا المجتمع، الفكره دي صدرها لنا المجتمع، الفكره دي غلط غلط غلط من بدايتها لنهايتها، غلط. ما محتاجينها حاليا، لو كانت بتنفع زمان هسه حاليا يا اخواننا حقيقي الخطوه دي نحن عايزين نبعد منها بعيد، عايزين نخليها ورانا زي حاجات كثيره نحن في الفتره الجايه حنخليها ورانا او بدينا نخليها ورانا. نحن كمجتمع بدينا ندي سلطة أكبر للعمر وللسن أكتر من الإنسان نفسه. ما قاعدين نحط الإنسان ده قدامنا ونقول له أنت عاوز شنو، أنت رغبتك في شنو، أنت شنو اللي بيسعدك. من الليلة الجاب زول كبير في السن وسأله أنت شنو اللي بيسعدك، أنت عايز شنو، أنت بتقدر تعمل شنو. عشان كده مرات بقول انه هل المجتمع ممكن يبقى لنا السبب في انه يسرق حياتنا؟ هل المجتمع ممكن يسرق حياتنا؟ ايوه المجتمع ممكن يسرق حياتنا، ممكن يسرقها، وسرقه خطيره جدا. انا لو في زول الليله سرق مني قروش في في في في محفظه، اعرف انا اعوضها. لو الليله في زول سرق مني مثلا الجهاز بتاعي ده عارف انا امشي اشتريه، ولكن الليله لما يسرق مني عمري وما زول واحد، ده مجتمع كامل ضدي، ده مجتمع كامل بيحط لي حدود، ده مجتمع كامل بيحطني في اطار انا رفضاه، انا ما عايزاه. فالفتره الجايه في حياتنا بعد الظروف بتاعت الحرب يا اخواننا اسمحوا، ما تخطوا نفسكم انتوا اللي بتحددوا مصير الناس باعمارهم. الليلة في ناس عايشوا مع ناس 20 سنة، الناس ديل خلاص الحياة حصل فقدان كتير لناس، مشت ماتت اتفقدوا. طيب الإنسان اللي فقد زوجته، الزوجة اللي فقدت زوجها، هل نحن بنظرة مجتمع خلاص هنخطه في قالب كده ونقفله عليه، هنقول له شيل مشاعرك، شيل رغباتك، شيل فكرتك في الحياة، غطي شيل جزء منها كده، أكفله بعيد، أرميه في البحر، ما دعيشه. لأنه نحن كمجتمع عندنا فترة كده في عمرنا مغطينا، يعني العمر ده لو من قولوا من 20 لحد 80، في من 50 60 65، دي خلاص نحن بدينا نغطي، نشيل الزمن كده ونغطي به وأجزاء من حياتنا ما نعيشها، رغم إنه نحن بنشوف وبنعاين وبنقول يا شوف الناس البرة دي عايشة كيف، شوف الزور الكبير ده مبسوط كيف، شوف الزور الكبير ده وشه منور كيف، ليه ما وشه منور وليه ما يعيش مرتاح؟ لأنه مدينه حقه. لكن نحن كمجتمع سوداني، وما بنتقد المجتمع السوداني عشان أتفهم صح، لا أنا بقول إنه نحن المجتمع كان مغيدنا بغيوت زمان بتنفع حاليا ما بتنفع. والكلام ده مش للناس الكبار بس، الكلام ده حتى للشباب. ما في حاجة اسمها أنا الليلة ما حأرجع الجامعة عشان أنا خلاص في 5 سنين ضاعت من عمري، لا ما في حاجة اسمها أنا الليلة ما حأبدأ المشروع ده لأنه أنا اشتغلت تعبت فيه
تعبت وشقيت وسهرت وخلاص بدأت جات الحرب شالته حابدة تاني كيف وبيعت عمر وبيعت طاقة حابدة. الكلمات دي كالمثل بيها جدا جدا جدا نحن ما محتاجينا حقيقة. نحن ما محتاجين لو نحن حنمشي خطوة لقدام ونحن عندنا الكلمات دي لا خلونا نرجع خلونا نبدأ نشوف نعيد الصيغة بتاعتنا من من من أول وجديد نعيد الفكرة اللي نحن ماشيين به لأنه نحن في مرحلة بناء وبناء ما بناء حيط لكن بناء الناس بناء فكري جديد. نشوف معانا بشير أبو بلال نرجع للناس نشوفهم في ناس دخلت معانا. بشير أبو بلال بقول صباح الخير يا صباح الخير عليك يا بشير. يا بشير شاركنا قل لنا رأيك شنو في العمر, هل العمر هو اللي بيحدد حياتك؟ ولو العمر بيحدد حياتك سنين الحرب دي حتعمل فيها شنو؟ منو اللي حيجدك ليها؟ في زول كده انت عارفه حيجي يديك كده 5-6 سنين من عمره يقول لك يا بشير شيل السنين دي عيش بيها ده تعويض لك للسنين الفاتت, ولا عندك بقية عمرك المفروض تعيشه انت حر وبفكرك. معانا ابراهيم احمد بيقول صباح الخيرات استاذة رشيدة الجميلة. يا اخي اليوم موضوع الحلقة ده انا جرعة امل كبيرة جدا, كنت اعتقد اني هرمت ولازم استسلم. يا استاذ ابراهيم يا أستاذ إبراهيم أول حاجة أنا بحتذر لك لأنه المرة الحلقة الفاتت أنت كنت رسائلك الرسائل متقرت كلها معليش أنا مرات الرسائل بتسحب مني فلكن في ناس في المتابعة أكيد حيتواصلوا وحيكلموا لك. لا يا أستاذ إبراهيم ما في حاجة اسمها أنا هربت. طول ما ربنا مديك الروح طول ما ربنا مديك العقل ومبارك لك في حياتك الحياة دي ملكك, الحياة دي ملكك انت المسؤول منها. دي الوزن اللي ربنا اداها لكل انسان في عنده. ربنا اداك ال 24 ساعة, ال 24 ساعة دي بتاعتك, الاسبوع ده بتاعك, الشهر ده بتاعك, السنة دي بتاعتك, عايز تعمل فيها شنو؟ انت عايز تعمل فيها شنو؟ عشان كده انا يا استاذ ابراهيم بدأت الحلقة كنت لو بضغط الزرار كده في جهاز زي ده تاريخ ميلادك اختفى هتعمل شنو؟ شنو جوه نفسك انت نفسك تعمله؟ لا يا استاذ ابراهيم انا بشجعك. عاوز تبدا دراسه ابدا, عاوز تبدا حياه اجتماعيه ابدا, عاوز ترتبط ارتبط, عاوز تحقق مشاريع اعملها يا استاذ ابراهيم. ما في حاجه اسمها انا خلاص هرمت والعمر وقف بي. دي بيقول عليها خدعه اتخطت عليه اتخطت لينا في حق المجتمع, صدر لينا افكار, صدر لينا حاجات نحن ما محتاجين اس حاليا في الظرف اللي نحن فيه وفي الوضع اللي نحن فيه ما محتاجين لكلام زي ده. انا بشكرك يا استاذ ابراهيم وبتمنى انه تكون سامحتنا على عدم الرد المره اللي فاتت. معانا ميساء علي. يا صباح الخير عليك يا ميساء. حقيقي يا ميساء انا كنت منتظراك, يعني كنت منتظر أشوف وجهة نظرك شنو في العمر, لأنه أنا من جواي قاعد أقول ميساء شخصية من رسالة من كلامي قاعد أقول ميساء عندها تفكير مختلف شوية, بتعرف وين بتخط رجلها. يعني ده تقديري لك يا ميساء. حقرا رسالتك وأشوف أنت قلت لي شنو. بتقول يزعي صباحك رشيدة منورة وصباح كل مستمعين وصباحي أنا. قناعات الشخصية العمر ما بيحدد مصيرك, ده يهدد حياتك حياتك عديل لما تيجي تقدم شغل تلقى محددين العمر حتعرفي بعدد ولا لا. أيوة يا ميساء أنا تكلمت في النقطة دي, كنت كأنه العمر نحن خدتين العمر كأنه أنا أديك الفرصة دي ولا لا بدون إمكانياتي. أنا ممكن الليلة أكون ده جهازي يا ميساء بكتب فيه ممكن في الدقيقة أنا أكتب 200 كلمة, ممكن يجي واحد عمره 25 سنة لا بكتب لك ما عنده خبرة فيه. ففي حاجات نحن المفروض محتاجة تعديل. أنا معاكي في مهن بيقولوا إنه حددوا فيها العمر, لو في مهن بتحتاج الخبرة والخبرة ما بتجي إلا بالسنين, بتجي بالمرحلة. أنا بقول كده. فلا في العمر ما يحدد. لو في وظيفة يا ميساء محددين فيها العمر, في وظائف كثيرة مفتوحة. وحاليا الحاجة الجميلة يا ميساء إنه الناس كلها بقت تشتغل عبر الأجهزة, والأجهزة الحاجة الجميلة فيها إنه ما بتقول لك أنت
عمرك كم، ولا أنت شكلك كيف، ولا أنت لونك كيف، ولا أنت سمين، ولا أنت ضعيف، ولا كأنه أنت المهنة دي المفروض تكون تنفذها بشكلك قبل ما تنفذها بمهاراتك. أنا معاك يا ميساء، دي حاجة مؤلمة جدا. معانا المكتبة محمد بيقول صباح الخيرات. يا صباح الخير عليك يا مكتبة، شاركنا. العمر عامل معك شنو؟ هل العمر هو اللي بحدد لك حياتك، ولا أنت فرصك بتحددها بإرادتك؟ معانا أستاذ جاكسون. يا أستاذ جاكسون صباح الخير عليك. قال أستاذ جاكسون بيقول في الوظائف الحكومية وفي العسكرية فقط يمكن أن يحدد العمر فرصك، رغم أنها تغاد استراتيجيا من خلال كبار الخبراء عمرا، ولكن غير ذلك الحياة كلها يحددها طريقة تفكيرك وطموحك. يا أستاذ جاكسون أنت جتني، أنت جتني يا أستاذ جاكسون فعلا في الـ الـ الـ الوقت المناسب. يا أستاذ جاكسون فعلا في وظائف بتحتاج أنك يكون فيها عمر معين، لياقة بدنية معينة، حاجات زي دي، لكن باقي العمر وباقي الحياة هي ملكك أنت فعلا. يعني ما يقتنع برأي أنا ممكن، أو قال دي بتقول في شنو، يشوف أستاذ جاكسون يعني إنسان علامة، إنسان بدي فرص، إنسان راسه ملان. بشكرك يا أستاذ جاكسون علي على كلامك، إنه حياتك أنت اللي بتحددها، وإنت اللي بتتحاسب عليها، وإنت في الآخر بتقال لك كلمة تو أعرف قيمتك. أنت لما تعرف قيمتك وتعرف أنا بعرف أعمل شنو وبعرف أنا عايز شنو، وإنه سعادتي مسؤوليتي أنا، أنت أول حاجة نقطة السعادة دي. ما في إنسان مزول إنه يسعدك، ما في إنسان في الدنيا دي مزول إنه يحقق لك السعادة. السعادة دي قرار منك أنت، أنت بتشوف اللي بيزعدني شنو. بيزعدني إنه أنا أخذ فرصة تانية في الحياة، أخذ فرصة تانية في الحياة، أخذ فرصة تانية في الحياة. ليه؟ لأنه أنت اللي بتفرض واقعك، أنت اللي بتفرض أسلوب حياتك. طول ما اسلوب الحياة ده، حتى لو الناس شايفين انه لا دي حاجة غريبة، حتى لو الناس، انا انا انا انا عندنا، انا شخصيا بزعل من الشريحة المعينة في ان احنا كأسر سودانية بنخطها في البيت ديكور لحد ما تختفي. اسفة جدا على الكلمة دي، لكن احنا قاعد نخطها ديكور. اهلنا الكبار قاعد نخطهم ديكور، بنخطهم ديكور، ما بنديهم فرصة في الحياة. يا اخوانا نحن كنا في ظروف حرب، وبقوله بالفم الملان، لو الليلة أبوك، عمك، صاحبك، خالك، أي زول فكر ابدع حياة بأي مستوى، كله داعم، كله داعم. وبالذات المرأة السودانية محتاجة دعم، بالذات المرأة السودانية مقيدة، بالذات المرأة السودانية خدت لها قوانين اجتماعية، عمرها نصه مسروق، نصه مسروق لحد 15-16 سنة، مسروق مخطوط في البيت تحت قوانين تمشي بيها، احتمال تكون رفضها. لكن برضو في عندنا نقطة دم كده نتكلم فيه مرة تانية، هل من حقها تقول ولا ما تقول، هل من حقها تختار ولا ما تختار؟ مدينا فترة حرية بسيطة جدا، حرية برضو مغيدة تحت غلاف، وما بقول الكلام ده غلط، لكن بقول مرات في تحكمات، اختيار دراسة أو حياة، الاثنين ديل أعانك الله، دراسة وحياة. خلاف كده هتخش في يعني حرب لازم تجهز لها أسلحتك. 45 انت خلاص، بدل القاضي، قاضي المجتمع او يفرض عليك، او المجتمع اللي احنا خطيناه والعمر حولناه لقاضي بدون ما يدرس القضية، بدون ما يدرس التفاصيل بتاعتك، اديكي خلاص لا، ممنوع، ممنوع هنا تحبي، ممنوع هنا ترتبطي، ممنوع هنا في 50 سنة تفكري، 50 سنة، وتعال ونجي نسمع الكلمات المؤلمة اللي بتتقال الناس الكبار. ما بعرف، ما بحب ان انا اقول الكلمات دي ولا حتى ارددها، لكن هي بتتقال، ممكن يكون كل زول فهمني انا قصد بيها شنو. لا، العمر 50 من حقه يعيش يا أخوانا، من حقه يعيش، من حقه يعيش، باب مش ارتباط بتاع الزواج أو بتاع، من حقه يعيش في كل في الحياة بتفاصيله، ما من حقه إنه يأخذ من، إحنا ما حنديه الإذن
نقول له لا تعال نحن نسمح لك أعمل كذا وما تعمل كذا. فنحن طالعين من ظروف حرب أو نحن لسه عايشين في ظروف حرب كسرت فينا الكثير، فخلونا نكون داعمين ما نبقى نحن قيود لبعض. طيب معانا أستاذ إبراهيم بيقول لي سماح كبير جدا من سويداء الغلب أستاذ رشيدة. شكرا لك يا أستاذ إبراهيم ومبسوطة جدا إنك بتتابع معانا. معانا ديسكفر، ديسكفر بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام، تحياتي لدكتورة رشيدة. بس أنا سمعت تكلمت عن تجربتك، لكن أنا حسب نظري لك أنت أخطر من نيلسون مانديلا. يا ديسكفر، ده شنو الكلام الصعب اللي أنت بتقول فيه ده؟ كويس. ولذلك أنا من اليوم بقول ليس العمر هو اللي بيحدد مصير الحياة، بل الطموح والإرادة الحية. وشكرا رب يبارك حياتكم يا ديسكفر. صدقني أنا ولا أخطر من نيلسون مانديلا ولا حاجة. أنا واحدة عايشة سنها وعايشة عمرها ومبسوطة به جدا. يعني التجربة اللي أنا كنتها تجربة أني أنا درست مع أولادي. إرادتك هل بتديك الحياة. أنا ممكن أدخلك في تجربة أصعب منها، أقول لك إرادتك هي اللي بتديك إنك تخوض حياتك. شنو أرفض أرفض أرفض أرفض. أنا يعني ما بشكر في نفسي، لكن عارف النعمة اللي اداني ليها ربنا، عارفة نعمة الحياة اللي اداني ليها ربنا، عارفة إنه ربنا صنعني، عارفة إنه ربنا خلقني، عارفة إنه طول ما اداني عقل واداني حياة لا أمشيها صح، أمشيها صح. ما تجربة التجارب والعمر ما هو اللي بيحدد لك حياتك. في على فكرة خليني أخذك في تجربة كده أو في محور تاني. الحكاية بتاعت الأوهام اللي بيصدرها لنا المجتمع، الأوهام اللي بيصدروها لنا الناس، بالذات لو كان عندك ظروف صحية معينة. معلش أنا أحس إنه من حقي إنه مثلاً أنا ما بتكلم عن الإنسان، لكن بتكلم عن نفسي أنا. وما عشان أكبر نفسي لا، لكن عشان أقول أضرب مثل حي إنه عمرك ما هو اللي بحدد حياتك، لكن إرادتك هو الإرادة والإيمان الجواك هو اللي بحدد حياتك دي فيها شنو. بالإضافة لتجربة التعليم، أنا ممكن مرت بتجربة صحية سيئة جدا، صعبة جدا، صعبة لما انت تمر بمرحلة بتاعت كانسر ياخد سنين من عمرك، وبتكون من جواك مؤمن لا انا حابقى كويس، انا لازم اخف، انا طول ما في نفس انا في حياة. انا خليني اربط لك، انا الفترة دي الفترة اللي انا امتحنت فيها، انا كنت عاملة العملية بتاعت الكانسر، وفي نفس الوقت كانت الامتحانات بعد شهرين ثلاثة، فأنا أخذتهم الاثنين مع بعض. وبيقول لي

دي مبسوطة بيها في تي، وبقول الحياة ما بتتحدد، الحياة ما بتتحدد بالعمر، الحياة بتتحدد بإرادتك من جوا، من قلبك من جوا، أنت عايش بيها تروح. وربنا قال أنا مدتكم روح الفشل، الروح اللي أنا اديتكم لها دي نوعية الماركة بتاعتها، زي ما أنا بشيل الجهاز ده كده بقول ده ماركة وكذا، ربنا ادانا ورانا الماركة بتاعت الروح اللي ادانا ليها. قال مديتكم روح بتاعت فشل ولا روح بتاعت انهزام، اديتكم روح للنصرة وللقوة. لو عرفت روحك هتعرف تعيش حياتك. فدي الحاجة الوحيدة اللي أنا ممكن أشاركك بها يا ديسكفر وأقول لك. طيب، وبتمنى يا ديسكفر إنه الحلقة دي زي يعني أنت زي أستاذ إبراهيم تكون غيرت أو تدتك أمل لبكرة. أستاذ ياكسون بيقول طبعا أستاذ رشيد المبدعة دائما مبدعة في تقديم الأفكار الجديدة نحو الحداثة، عشان كده شجع الذين يحبون التجديد بالمتابعة. يا أستاذ ياكسون صدقني صدقني الحياة دي جميلة جميلة، بس المهم تعرف أنت تعيش كيف الحياة. ما ما ما نحنا ما ما ما عايزين لها نعيش ب ب ب ب بقيود، لأنه ربك ده يعني عمرك ده نعمة ربنا أداك لها، بيسألك منها وزنة، الوزن اللي أداك لها ما تشيله كده وتدفنه وتقعد جنبها وتقول أنا أعمل فيها شنو، ولا تغيد، ربنا أداك لها حرة، أداك عمرك حر، أداك تفكيرك حر، ما تشيله وتغيده بنظرة مجتمعية بتتغير. لا إيه، لا أنا بقول نظرة مجتمعية بتتغير، في الآخر في ناس ندمانين على حياتهم. ليه؟ لأنهم مش عشان هم كانوا فشلة ما عرفوا يعملوا، لكن عشان هم خافوا، عشان هم خافوا إنه ياخدوا الخطوة لقدام، خافوا إنه يفكروا، خافوا إنه ياخدوا الشجاعة. عشان كده بقول هل ممكن المجتمع يسرق عمرك؟ أيوة المجتمع يسرق عمرك، وتجربتك ما تجربة أي زول تاني. الليلة تجربة رشيدة، ما هي تجربة ديسكفر، ما هي تجربة أستاذ إبراهيم، ما هي تجربة أستاذ ياكسون. فبشكرك يا أستاذ ياكسون، أنا لسه يعني أنا عندي خطط لسه يا أستاذ ياكسون، أنا لسه دار أعمل الماجستير، لسه دار أحضر الدكتور، مستنى زوج الولد الثاني. ولا الدنيا تمشي يعني، الدنيا ماشية الحمد لله. في معانا أمير عبد اللطيف بيقول هلا يا صباح الخير عليك. أمير عبد اللطيف بيقول بعد فرق 10 سنين فارقت القلوب يا بيت بلدي بيت الوصول. كلام شعر جميل، دقيقة أنا أركز أقرأ لك. قال فارقت القلوب 200 مقسمين بيت بلدي يا بيت الوصول، ما أنسى ذكرياتك حتى لو بعد 100 سنين، حتى لو ذكروا اسم رب. معلش يا أستاذ أمير، أنا ممكن أكون مع الكلام جميل بس أنا ما قادر أسيغه لك بالصيغة الشعرية اللي أنت كاتبة، فأوعدك أوعدك أوعدك إن أنا أرجع لرسالتك دي تاني. طيب معانا فضل بقول إلى أهلنا عبر راديو سمر إن بناء الأوطان وصناعة السلام لا يحتاج إلى صراعات سياسية، بل إلى عمق الوعي. الوطن ملك لشعبه الصابر، والبغاء الحقيقي لا يتحقق إلا بقوانين أن يكون الحب أولا كمحرك للعطاء، يضيع عتمة الأيام، وأن تظل الإنسانية دائما كمظلة أخلاقية تجمعنا فوق حدود اللون والقبيلة والجغرافيا. بالحب تبدأ وبالإنسانية تستمر. أنا معك يا أستاذ فضل، عشان كده بقول الإنسان لو ما كان عايش ومشبع من جواه ما هيقدر يحب أي حاجة حوالينه، ما هيقدر يحب. يا أستاذ فضل عشان كده لو أنت ما عايش حياتك وحاسي بالحرية، على فكرة الحرية ما كانت حرية علم ولا الحرية لحرية إنك تحقق إنجازات، الحرية حرية نفس، الحرية حرية نفسك، حرية فكرك، حرية أيامك اللي أنت عايشها. لو أنت عايش أيامك بحرية، لو أنت عايش أيامك بدون مرارة، لو أنت ما ده ما معناه إنه الظروف الصعبة، أنا ما بتكلم على الظروف الصعبة، لا الظروف الصعبة دي كلنا نحن عايشين فيها، الأزمات المادية كلنا عايشين فيها، الضغط الاجتماعي كلنا عايشين فيه، والخسارة كلنا ذقنا طعامها. لكن أنا بتكلم عن حرية النفس، لو نفسك حرة، حرة ما مقيدة ما مكسورة. في فرق بين إنه يجي ظرف فقدان إنسان عزيز علي يمكن يكسر نفسي من جوا يحزنني، لكن لما أنا أكسر نفسي بيدي عشان أرضي ناس حواليني، دي فرق شاسع جدا جدا جدا جدا.
فارق

0: لا يبقى انت سجنت نفسك. ومرات كثيرة انا قاعد اقول اصعب السجون اللي ما عندها حيطان. عارف اصعب السجون في الدنيا هي السجون اللي ما عندها جنازير وما عندها باب وما في سجان واقف. ليه؟ لانه السجن ده انت اللي عملته، وانت اللي انت سجنت نفسك جواه، وانت الحارس الواقف خشم الباب. انت شلت عقلك وشلت روحك، خطيتهم في سجن ما فيهم حيطان. انت اللي بقيت الحيطان، وانت اللي بقيت السجان، وانت اللي بقيت الجنزير، وانت اللي بقيت الحارس لنفسك. فكيف حتقدر تدي وطنك؟ كيف حتقدر تبني وطنك؟ كيف حتقدر تبني وانت مسجون؟ كيف حتقدر تبني وطن وانت عايش حياتك في خيالك ما لامس الارض، عايشه بمراره، عايشه بوجع؟ ليه؟ لانه انا نفسي اعمل كده بس انا ما قادر. ما قادر ليه؟ هل انت ما قادر حقيقي؟ انت ما قادر؟ لا انا قادر. انت ما عندك الرغبه في الموضوع ده؟ لا انا عندي الرغبه في الموضوع ده. طب المقيدك شنو؟ الناس، الناس اللي حوالينا حيقول شنو؟ لا الناس اللي حوالينك لو انت عملت الموضوع ده واخذت الخطوه الاولى حيباركوا لك حياتك. تحب اخدها بكم مثل؟ اخدها بالليله بدراسه اللي عاوز يدرس يدرس، خش جامعه، طور نفسك، اتعلم صنعه، انسى العمر، ابدا بيت، عيش حياتك. نغير مفهومنا ونظرتنا لحكايه انه البيت، البيت هو بيتكون، البيت جوا مكون من شنو؟ الليله اللي عايز يتزوج في سن هو كبير ما ضروري يكون هو عايز يتزوج عشان عايز يجيب عيال، وهو كبير في السن اللي حيربيهم لابنه حيخدهم وين؟ لا، ممكن يكون عشان محتاج صوت جنبه. ليه نحن خدتين العمر قاضي احكم قبل ما نشوف الإنسان محتاج لشنو؟ ممكن محتاج لإنسان يكون معاه يشرب معاه كوباية قهوة زي دي تكفيه، إنه لما يقعد مع ربنا، ولما يقعد مع ربنا يقول من جوا قلبه بشكرك يا رب. ليه بنصعب للناس حياتهم بعمرهم؟ وحتى نحن الكبار ليه بنصعب حياة أولادنا بعمرهم؟ بنخطهم في نقطة اسمها المقارنات. نقطة المقارنات دي كارثة، نحن عايشين فيها كارثة. خدتين أولادنا كده، وخدتين أولادنا كده، وخدتينهم في نقطة بتاعت المقارنات. كفاية إنهم هم بيغروا نفسهم باللي شوفوه حوالينهم، كفاية. فنحن ما عايزين نحن كمان نبقى لهم ضغط من برا. اللي لو ولدي عمره 30 سنة لسه قاعد معاي في البيت وما لاقي وظيفة، ما أوصل له الرسالة إنه خلاص أنت أنت أنت أنت هتنجح بعد ده. لا، أبقى له سند، أبقى له وأنا الطاقة، أبقى له وأنا القوة اللي بتسنده. أقول له لا، بكرة فيه، بكرة أحسن، أنت بكرة حتنجح، أنت بكرة أنت ما تغارن نفسك بيزول تاني. أنت الليلة ما عندك الجهاز ده لكن عندك عقلك، شوف حتنتج منه شنو. ما أغيده له بسلاسل. الليلة بتي أنا نقطة البنات دي حابة أن أنا أتكلم فيها شوية. النقطة بتاعت بناتنا والخمس سنين أو الثلاث سنين أربع سنين، أنا بقول خمس سنين لأنه من قبلها لحد ما حصلت الحرب لحد اللحظة اللي نحن فيها، في فترة بتاعت ركود ممكن يكون في الزواج. يعني البنت كان عمرها ليلة 20، كانت حتى كانت مرتبطة، جات خمس سنين. في الخمس سنين دي الناس ما قادرة أنه تعمل مراسم زواج بالطريقة اللي كانت فيه. فهل حصل تساهل ولا لا؟ شتات طبعا عمرها 25 سنة. طب لما خلاص بعد 25 سنة تفكر تاني ترتبط وتفكر تاني تبني حياة حيكون عمرها 30، يلا نحن في 30 نبدأ نخط عليها الشروط، ونبدأ نطلق عليها الكلمات الما حلوة، ونبدأ نديها النظرة الما حلوة، ونبدأ نخطها. ولو كانت في 30 يدوب في سن بتاع الاستقرار والنضج والمقدرة من كل النواحي انه تكون أسرة جات الحرب، فسحبت 3 4 5 سنين بقت 35 سنة. نحن بعد كده نقلل فرصة، نديها الفرصة في الحياة على حسب سنها. ده كله نحن ما محتاجين له، محتاجين نشيل وهم العمر ده ونخطه بعيد، نخطه زي الخلافات اللي نحن عايزين نتجاوزها. زي ما نحن كل يوم بنتكلم نقبل بعض رغم اختلافاتنا ورغم ثقافاتنا المختلفة ورغم ورغم ورغم ورغم، لأن اللوحة ما بتكمل بلون واحد. ما في إنسان الليلة شاف له لوحة كده لونه أخضر بس قال الله اللوحة دي جميلة، تفاصيل الجوة هي اللي بتخلي لوحتك جميلة. لما تلقى فيها لون بني ولون أحمر ولون أخضر ولون أبيض، التمازج اللي فيها هو اللي بيخلي اللوحة جميلة. وده إحنا بنحاول نعمله. وتخيل إنه كل واحد فينا حس إنه لما هدى يرسم اللوحة دي بشكل معين وبلون معين شكلها طلع ما جميل. عشان كده كلنا نحن بنقول السودان لوحة، السودان لوحة فيها كل الألوان، فلازم كل لون ياخد مساحته. عشان كل لون ياخد مساحته نحن محتاجين كل زول نديه الفرشة دي في يده، نخليه يخطط ألوان حياته بطريقته. رأيكم شنو؟ الكلام ده بجد ممكن يحصل ولا ده اندفاع ولا ما حقيقي ولا نحن رافضينه؟ هيقدمنا لقدام ولا لا؟ شاركوني، قولوا الكلام ده هيقدمنا لقدام ولا لا. معانا تاني عمر السنوسي بيقول: صباح النور راديو سمرنا. العمر لم يكن يوما حاجزا في إتمام أي هدف كان، ما دام في إصرار وإرادة من قبل الشخص، بس كيفية توظيف طاقتنا هو الأهم. أنا معك يا عمر، فعلا توظيف الطاقة هو الأهم. أنا عشان كده قلت لك إنه شوف أنت عايز شنو، إمكانياتك شنو اللي بتقدر على، مش المجتمع سامح لك بشنو، مديك 10% من إمكانياتك و 90% محبوسة عشان نظرة المجتمع. وفي نفس اللحظة الإنسان اللي بيحكم عليك إنك ما تعيش ومربطك بالغيد ده، بعين للغرب برا، بعين للناس العايشة بحرية، بعين للإنسان اللي هو إنسان، وبقول الله الناس دي ماشية لقدام، الله اللي الناس دي عايشة حياتها. يلا ده التناقض في المجتمع، يلا ده النظرة، ده القاضي المعادل الجبل اللي أنا قلت لك ما تخلي عمرك يتحول لقاضي. أصعب حاجة أنه تخلي عمرك يتحول لقاضي ويحكم عليك بدون ما يشوف إمكانياتك. فعلا أنا معاك أنه نحن نوظف طاقتنا، كيف نشوف طاقتنا بتسمح أنه نحن ننتج شنو. هل طاقتنا نحن بس بتسمح انه لما نحن شباب اللي في الشباب انه بس طاقتهم في حدود معينه نحن نديها لهم، نرفض التغيير، نرفض المقامرات، نرفض التجديد، نرفض الافكار الممكن تتقال؟ انا مره كنت في حلقه كان فيها هيثم، انا شفت واحد من المتابعين، انا نفسي اصليه ونفسي اتكلم معاه، بيقول كان بحب الموسيقى لمجرد المجتمع والنظرة المجتمعية ما قدر يحقق الحلم ده، فغير مساره نهائي لحاجة هو ما حبيها، لحاجة هو ما حس بيها. يلا ده القاضي اللي انت سمحت له انه يحكم عليك، وانت اللي اديته الحكم وهو قراه وانت نفسته، انت اللي اديته الحكم وهو قراه وانت نفسته. فلا نعيش حياتنا تحت ربنا ونظرة ربنا بالحرية اللي ادانا له بالروح اللي هو اداها لنا. فريال قالت لي منو قال العمر هو اللي بيحدد انت تمشي وين؟ العمر ما مقياس، المقياس قلبك لسه فيه حلم ولا مات. كم زول شاب بس ميت من جواه، كم زول شايب بس روحه لسه بتجري قدام. كل يوم بيصحى وفيه صفحة جديدة باسمك انت، كل يوم بتصحى فيه صفحة جديدة باسمك انت. ما تقارن بدايات بنهايات غيرك، لانه صباغك براك والخط بترسمه انت. فقوم، ولأنه مصيرك ما بيحدد عمرك، بيحدد قرارك. هسه قرارك أسي في اللحظة دي، قرارك هشنو، قرارك هشنو، عايز تعمل شنو. أستاذ جاكسون رجع لنا، أستاذ جاكسون بيقول: بقترح تطوير الفكرة من أجل تحفيز جيل إكس أو مواليد الستينات حتى مواليد الثمانينات. هذا جيل في نظري يعتبرون الرابط الفعال بين الماضي والمستقبل، وأكثر جيل يستطيع نقل خبرات الترابط الأسري والصبر والاجتهاد لجيل الألفينات. يا أستاذ جاكسون أنت، أنا غايته يا أستاذ جاكسون، خطيت النقطة البداية إنه عمرك ما بيحدد. أنا معاك، أنا هشيل المقترح ده كده وأقدمه، إنه فعلا يكون ده من المواضيع ومن النقاط اللي نحنا عايزين إنه نسمح نكسر القيود والأفكار ونبدأ. عارف مش ممكن القيود دي فرضنا عليك الناس، ممكن تكون أنت الفارضة على نفسك. أنا بقول لأخوي وبقول لأختي اللي أنتوا في عمر خسرتوا فيه، ما تخافوا من البدايات، أبدو أبدو أي حاجة جوا قلبكم شايفينها صح، أبدو أي حاجة أنتم مقتنعين بها، أي حاجة بتضيف ليومك الجمال أبداه. ما تعيش حياة أنت ما حاسس بها، ما تعيش حياة أنت ما راضي عنها. ما تتنازل تدي عمرك لناس تانين لمجرد نظرتهم. لا، عيشه. وانت لما تعيشه وتكون مرتاح وتنتج، الناس حوالينك هيقولوا برافو. الناس حوالينه نظره الناس لك بتتغير على حسب انتاجك، على حسب رضاك، على حسب شكلك، على حسب صحتك، على حسب سعادتك. وسعادتك قرارك، سعاده قرار بخصك انت، ما ما ما ما قرار بخص. انا ما بقول الناس ما عندها دور، لا، الناس ممكن تكون مساعدة، لكن القرار الأول والأخير لك. فيا أستاذ جاكسون، أنا هشوف المفروض نحن نعمل شنو في اللي انت كنت يبقى ملف. معانا أنور بيقول صباح الخير راديو سمر، يا صباح الخير عليك يا أنور. معانا أستاذ جمال ويلسون، أستاذ جمال بيقول العمر هو مجرد رقم. بالضبط، العمر مجرد رقم، ما أكتر. مجرد رقم معناه شنو؟ ما معناها يحددك، لكن معناه يتكتب كده. أنا عشت 20 سنة أنجزت في عشان، عشت 30 سنة أنجزت في عشان، عشت برضا ولا لا، لكن ما عشان يحددوا لي 20 سنة دي قيمتي، ولا عشان يحددوا لي أنا بعمل فيهم شنو، أو مسموح لي شنو أو ما مسموح لي. مش كل ما أنا عمري يزيد يتفتح لي باب مسموح وما مسموح. ومش زي زمان الأطفال، أيوة نحن بنراغب ونقول لهم مسموح وما مسموح، لأنهم بنحس إنه إحنا مسؤولين منهم، عايزين نوجههم مش نسيطر عليهم. لكن نحن لما نصل سن معينة، نحن بيبقى الصوت بيتغير، بدل توجيه وإرشاد بتحول نفس الصوت لصوت بتاع محاسبة، لصوت بتاع تسلط. ما تفتح باب زي ده. معانا يانج بتقول إحنا تعلمنا نعيش الحياة بالكمية ما بالكيفية، يعني قيمتك بقيسوها بالعندك من المال، ونجاحك بقيسوه بدرجاتك الأكاديمية، وزواجك بشوفوه عمرك، بشوفوا عمرك ما بشوفوا عقلك. عشان كده إحنا بقينا متحورين نحو الكمية ما الكيفية. يا الله عليك، متحورين نحو الكمية ما الكيفية اللي بنقدر نعيش به. أنا من جوا قلبي بشكرك على الكلام اللي أنت قلتيه، فعلا دي حقيقة. نحن بقينا يعني في خطين مقاييس بعد التجربة المريرة اللي عشناها. كل زول خط مقاييسه لنفسه، كل زول خط مقاييسك لنفسك. والفرصة في يدك، الفرصة في يدك. عمرك 20 الفرصة في يدك، عمرك 30 الفرصة في يدك، 50 60 70 80 فرصة في يدك، فرصة في يدك، ودي وزن ربنا أداك ليها. معانا جوليا بتقول صباح بنكهة راديو سمر، يا صباح الخير عليك. معانا صديقنا لو زمن ما كان مواصلنا، أستاذ بهاء الباقر بقول صباح الخير عليكم يا أجمل ناس. يا صباح الخير عليك يا أستاذ بهاء، مختفي ليك فترة، قل لنا كنت وين وشاركنا، قل لنا رايك شنو. يا استاذ جمال، انا طبعا يعني بشكرك وبشكر استاذ فضل على التعليقات اللي انتم بتقولوها. يا استاذ جمال، السؤال ده ليك انت ليه؟ لانه انا قاعد، انتم ناس عايشين برا المجتمع السوداني، عايشين في دول منفتحه، عايشين في دول فيها الحرية. الحرية ما حرية قوانين، لكن حرية مجتمعية، ولا حرية إنه الناس تفسد، لكن حرية مسؤولية. هل تفتكر، أنا بسألك السؤال ده وبسأله للناس اللي بتسمعني، هل حقيقي النجاح مرتبط لما نعيش حريتنا ونعيش حياتنا زي ما نحن عايزيننا، ولا لما نعيشها زي ما المجتمع عايزة؟ هل من أسباب النجاح في الدول المتقدمة إنه الإنسان إنسان عايش تفاصيل بتاعته، ما مضطر يعيش نموذج معدل، نموذج هنا شوية فيه مخطوط نظرة اجتماعية، شوية هنا مخطوط فيه نظرة أسرية، شوية هنا مخطوط فيه ما بعرف غد من وين، تركيبة من وين اتولفت كده وادك لك دي حياتك، يلا عيشة وانتقلينا منها. أنا حانتج منها شو؟ هل العمر بقلينا سبب في إنه نحنا بقينا مقيدين حتى بسنوات الإنتاج بتاعتنا، وخلانا رجعنا لورا؟ وهل الحرية إنه لما نعيش تعيش حياتك كاملة مكملة بكل تفاصيل، مستمتع بكل يوم فيها بنجاحاتك ومع احترام اللي انت بتعمله، لأنه المقارنات ولأنه التنمر نحن مضيعنا حقيقة. المقارنات والتنمر مضيعنا، والأحكام مضيعانا، الأحكام مضيعانا. أنا ما من حقي الليلة أجيب زول كائن ربنا خلقه أداه تفاصيله وأداه عمره أنا أقعد أستسلم له حياته وأديه قوانين عيشة. لا، نحن عايزين نعيش حياتنا الفترة الجاية زي ما نحن بنحلم إنه نبني بلدنا، عايزين نبني نفسنا وعايزين نعيش بحرية، نعيش بحرية مش ضد المجتمع. لكن كلنا اكتشفنا إنه في حاجات غلط كانت موجودة لا تصلح للفترة الجاية. بجد نحن الكبار ندي مساحة لأولادنا يبدوا من أول وجديد، يغيروا مجال تعليمهم وغيروا حياتهم، ونحن أولادنا يدوا الأم والأب مساحة إنه يعيشوا حياتهم زي ما هون عايزين، عشان نعرف نبني بلدنا زي ما بيقول أستاذ فضل. بتمنى إنه الحلقة دي كانت ممتعة، كانت فيها حتى لو حرف. بشكرك يا أستاذ إبراهيم، بشكرك يا أستاذ ياكسون، بشكر كل الناس اللي شاركتنا وقالت رأي، ويا أستاذ ديسكفر بشكرك إنك أخذت معلومة إنه من الهسي أنت حتاخذ قرارات في حياتك. أستاذ إبراهيم بقول لك أبدأ لحد ما ألقاكم المرة الجاية. سلام.
1: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0539 76 76 55 359.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصد شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات اللي فيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر. وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخوتة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغال بها مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاع ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده هيسهل عليك بالنسبة للأطفال بالذات. لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة، بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات. عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد، مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني هيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بيقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فإنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وإنت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده هيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج هي سخنة تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل مخدة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه وبإنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتيه ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاعة تسوق تخطيها، أنك أنت تشتري قزازة بتاعة خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفتها بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط، ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري، بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروحة بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ، لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك أنت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وأنت بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك أنت لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شراء الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوق كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا، أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كتير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فيا ريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دائما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لتزرعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه أنا مفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوج بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأن دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا

لأن خدتها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل الثانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات إحنا السودانيين بنحب اللحمة الحمراء يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دائما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالي جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا، حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكون استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. واختي السودانية إيكادولي.

0: كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر. أرجو أن تحتملوا مني بعض القباء، أنا عارف أنكم تحتملون فعلا. إني أقير عليكم قيرة هي من الله، لأني خطبتكم للمسيح لأذفكم له مثل عذراء طاهرة لرجلها الواحد، لكني أخاف أن تضل عقولكم عن ولائكم وإخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحية بمكرها، لأنكم على أتم الاستعداد أن تقبلوا إن كان واحد يأتي إليكم ليبشركم بعيسى آخر غير الذي بشرناكم به، أو لتنالوا روحا آخر غير الذي نلتموه، أو لتقبلوا إنجيل آخر غير الذي قبلتموه. فهل أنا أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء؟ لا أظن. حتى إن كنت قير فصيح في الكلام، لكني قير ناقص في المعرفة، ونحن أوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقة. فهل أخطأت بأني بلغتكم بشر الله مجانا فأنزلت من مقامي لكي يرتفع مقامكم؟ كانت هناك جماعات أخرى تعولني، فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم. ولما احتجت إلى شيء وأنا عندكم لم أثقل على أي واحد فيكم، لأن الإخوة الذين حضروا من مقدونيا أعطوني ما كنت أحتاج إليه، فلم أثقل عليكم ولن أثقل أبدا. أؤكد لكم حسب حق المسيح الذي في، لن يقدر أحد في بلاد أخائية أن يضيع علي هذا الفخر. لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم، بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها. هؤلاء هم رسل كذبة، عمال غير أمناء، ويظهرون كأنهم رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يظهر وكأنه ملاك نور، فليس من الغريب إذن أن يظهر خدامه وكأنهم خدام الصلاح. لكن ستكون نهايتهم حسب أعمالهم. أكرر مرة أخرى، يجب ألا يظن أحد أني قبي. أما إن كنتم تظنون أني قبي، إذن فاقبلوني كقبي لكي أفتخر ولو قليلا. فما أقوله الآن ليس من المسيح، بل أتكلم مثل واحد قبي عنده الجراء أن يفتخر، لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية، فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، أنتم تحتملون إن كان واحد يستعبدكم أو يستغلكم أو يسلبكم أو يستعلي عليكم أو يلطمكم على الوجه. وإني أعترف بخجلي إننا كنا ضعفاء فلم نعمل هذا معكم، لكن بما أني أتكلم بقباء فكل ما يريد أن يفتخر به هؤلاء فأنا أيضا أفتخر به. هل هم عبرانيون؟ فأنا أيضا. هل هم من بني إسرائيل؟ فأنا أيضا. هل هم من نسل إبراهيم؟ فأنا كذلك. هل هم خدام المسيح؟ أقول كمجنون، أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم وسجنت أكثر منهم وجلدت أكثر منهم وتعرضت للموت أكثر منه. 5 مرات جلدني اليهود، في كل مرة 39 جلدة. ضربت بالعصا 3 مرات. رجمت بالحجارة 1 مرة. قحطت مدي السفينة 3 مرات. قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر في أسفار عديدة. واجهت مخاطر من أنهار ومخاطر من لصوص، مخاطر من يهود ومخاطر من غير يهود، مخاطر في المدن ومخاطر في القفار، مخاطر في البحر ومخاطر من إخوة كذبة. في تعب ومشقة وفي سهر بلا نوم قاسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية ومن البرد ومن قلة الملابس. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك انشغال اليوم بمسؤولية كل جماعات المؤمنين. من يضعف وأنا لا أضعف معه؟ من يقع في الخطية وأنا لا أحترق من الحزن عليه؟ إن كان لابد من الافتخار فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيف. الله أبو سيدنا عيسى تبارك إلى الأبد يعلم أني لا أكذب. حاكم دمشق الذي يعمل تحت سلطة الملك الحارث أمر بحراسة مدينة دمشق لكي يقبض علي، لكن الإخوة وضعوني في قفة وانزلوني من نافذة في السور وهربت منه.
1: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
0: الرسالة الثانية من بولس إلى المؤمنين في كورنثوس. كورنثوس الثانية، الأصحاح الأول. من بولس رسول المسيح عيسى حسب مشيئة الله، ومن الأخ تيموتاوس إلى جماعة المؤمنين بالله التي في كورنثوس، وإلى جميع الصالحين في أخائية كلها. عليكم النعمة والسلام من الله أبينا وعيسى المسيح مولانا. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الآب الرحيم، الله منبع كل تعزية، فهو يعزينا في كل ضيق، وبذلك نستطيع أن نعزي الذين هم في أي ضيق بنفس التعزية التي ننالها منه. فكما أننا نعاني الكثير من آلام المسيح، كذلك بواسطة المسيح نتعزى جدا. فإن كنا نتضايق فهذا يؤدي إلى تعزيتكم ونجاتكم، وإن كنا نتعزى فأنتم أيضا تتعزون، وهذا يساعدكم لتحتملوا بصبر نفس الآلام التي نتألم بها نحن. وإن أملنا فيكم ثابت، لأننا نعلم أنكم تشتركون معنا في الآلام وأيضا في التعزية. ونريد أن نذكركم أيها الإخوة بالضيق الذي أصابنا في آسيا، فإنه كان ثقيلا جدا وفوق طاقتنا، لدرجة أننا يئسنا من الحياة، بل شعرنا أننا محكوم علينا بالإعدام. وقد حدث ذلك لكي لا نتكل على أنفسنا، بل على الله وحده الذي يقيم الموتى، فهو أنقذنا من خطر ذلك الموت الرهيب، وما زال ينقذنا الآن، ولنا أمل فيه أنه سينقذنا أيضا. وأنتم تساعدوننا بالدعاء لنا، فيستجيب الله دعاء كثير من الناس ويباركنا، مما يجعل الكثيرين يحمدونه من أجلنا. نحن نفخر بهذا، وضميرنا يشهد لنا أننا نسلك مع الجميع، وخاصة معكم أنتم، بأمانة وإخلاص من عند الله، وهذا بفضل نعمة الله لا بحكمة بشرية. وما أكتبه لكم لا يحمل معاني قامضة، بل يمكنكم أن تقرؤوه وتفهموه. وأرجو أنه كما فهمتم عنا بعض الأمور يمكنكم أن تفهموا كل شيء عنا، لكي تفخروا بنا كما سنفخر نحن بكم في يوم مولانا عيسى. وكنت واسغا من هذا، فغررت أن أزوركم أولا، وذلك لكي تستفيدوا مرتين، فأمر بكم وأنا ذاهب إلى مقدونيا، ثم أيضا وأنا راجع منها، لكي أحصل منكم على مساعدة لرحلتي إلى منطقة يهوذا. فهل كنت غير جادا لما قررت هذا؟ أو هل أتخذ قراراتي كما يفعل أهل الدنيا، فأقول نعم ولا في نفس الوقت؟ يشهد الله لنا حسب أمانته أن كلامنا معكم لم يكن نعم ولا في نفس الوقت، لأن عيسى المسيح ابن الله الذي بشرناكم به أنا وسلوان وتيموتاوس لم يكن نعم ولا، بل هو نعم دائما. فإن كل وعود الله هي نعم بواسطة المسيح، وبواسطته نحن نسبح الله عندما نقول آمين. الله هو الذي يثبتنا جميعا في المسيح، نحن وأنتم، وهو الذي اختارنا ووضع ختمه علينا وأعطانا الروح القدوس في قلوبنا كعربوني. أطلب الله شاهدا أني لم أحضر إليكم في كورنثوس لشفقتي عليكم. لا تظنوا أننا نحاول أن نسيطر على إيمانكم، بل نحن نعمل معكم لأجل فرحكم، فأنتم ثابتون بالإيمان.

0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا والسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: كورينثوس الثانية الأصحاح التاسع. في الحقيقة أنا لا أحتاج أن أكتب لكم في موضوع التبرع لمساعدة المؤمنين، فأنا عارف حماسكم لتقديم المساعدة، وافتخرت بهذا عند المقدونيين وقلت لهم الإخوة في أخائية على استعداد أن يتبرعوا منذ العام الماضي، لذلك فإن حماسكم شجع أكثرهم، لكني أرسلت لكم هؤلاء الإخوة لئلا يصر أن افتخارنا بكم في هذا الأمر هو كلام فارق، فأريد أن تكونوا مستعدين فعلا كما قلت، لأنه إذا حضر معي بعض الإخوة من مقدونيا ووجدوا أنكم غير مستعدين فإننا نخجل، لأننا وثقنا فيكم إلى هذه الدرجة، ولا شك أنكم أنتم أيضا تخجلون، لذلك رأيت أنه من المهم أن أطلب من هؤلاء الإخوة أن يسبقوني إليكم لكي يجهزوا التبرع السخي الذي وعدتم به، فعندما أحضر يكونوا جاهزا باعتبار أنه هدية تقدمونها بإرادتكم وأنتم غير مجبرين، وتذكروا أن من يزرع بالبخل يحصد قليلا ومن يزرع بالسخاء يحصد وفيرا، فكل واحد يجب أن يتبرع كما نوى في قلبه وهو غير نادم أو مجبر، لأن الله يحب من يعطي بفرح، الله قادر أن يقنيكم بكل بركة فيكون عندكم كل ما يكفي من كل شيء لكل الظروف، وأيضا يفضل عنكم لتقوموا بكل عمل صالح، كما يقول الكتاب وزع بسخاء أعطى الفقراء صلاحه يدوم إلى الأبد، الله الذي يرزق الزارع بالبذور ليزرع وبالطعام ليأكل سيرزقكم بالبذور التي تحتاجون إليها وينميها ويجعل صلاحكم ينتج حصادا وفيرا، وسيقنيكم في كل شيء لتكونوا كرماء في كل وقت، وهذا يجعل الناس يشكرون الله على ما عملنا، لأن هذه الخدمة التي تقدمونها لا تقتصر على سد حياة الإخوة المؤمنين، بل أيضا تجعل الكثيرين يقدمون الشكر الجزيل لله، فأنتم بهذه الخدمة أسهرتم معدنكم، وهم بسببها يسبحون الله من أجل طاعتكم له وإيمانكم بإنجيل المسيح، ولأنكم تعطون بسخاء لهم وللجميع، وهم أيضا يدعون الله من أجلكم، وفي قلوبهم محبة عميقة لكم من أجل نعمة الله العظيمة التي أعطاها لكم، فشكرا لله على هديته التي تفوق الوصف.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 13. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة، فأنا نحاس يقرع بلا معنى، أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال، لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق، لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة، ولا تسور ولا تتذكر الإساءة، ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل والتكلم بلقات ينتهي والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم، الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.
0: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الأولى الأصحاح السابع. وأما بشأن المسائل التي كتبتم عنها، فمن الأفضل للرجل أن لا يتزوج، ولكن خوفا من الزنا ليكن لكل رجل امرأته، ولكل امرأة رجلها، وعلى الرجل أن يعطي امرأته حقها كزوجة، وكذلك المرأة تعطي رجلها حقه كزوج. فالزوجة ليس لها السلطة على جسمها لأنه لزوجها، وكذلك الزوج ليس له السلطة على جسمه لأنه لزوجته. فلا يمنع أحدكما الآخر عن نفسه إلا إذا كان باتفاق ولفترة محدودة بقصد التفرغ للصلاة، ثم بعد ذلك ترجعان إلى العلاقة الزوجية معا، لكي لا يغريكما الشيطان بسبب عدم ضبط النفس. أقول لكم هذا على سبيل الإذن لا الأمر، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، لكن كل واحد له موهبة خاصة به من عند الله، فواحد له هذه الموهبة وآخر له موهبة أخرى. وأقول لخير المتزوجين والأرامل إنه من الأفضل لهم أن يبقوا مثلي، لكن إن لم يمكنهم أن يضبطوا أنفسهم فيجب أن يتزوجوا، لأن الزواج أفضل من التحرق بالشهوة. أما المتزوجون فأوصيهم، في الحقيقة هذا ليس كلامي أنا بل ما علم به المسيح، يجب أن لا تترك المرأة رجلها، وإن كانت تتركه فيجب أن تبغى غير متزوجة أو تصالح رجلها، ويجب على الرجل أن لا يطلق امرأته. أما الباقون الذين لم يتحدث المسيح في قضيتهم، أقول أنا لهم إن كان واحد مؤمن له زوجة غير مؤمنة وهي ترضى أن تعيش معه فلا يطلقها، وإن كانت واحدة لها زوج غير مؤمن وهو يرضى أن يعيش معها فلا تطلقه، لأن الزوج غير المؤمن يتبارك من أجل امرأته المؤمنة، والزوجة غير المؤمنة تتبارك من أجل رجلها المؤمن، وإلا يكون الأولاد غير مباركين، لكن في الحقيقة هم مباركون. أما إن كان الطرف غير المؤمن لا يرضى بهذا ويريد أن ينفصل فلينفصل، في هذه الحالة يكون الطرف المؤمن غير خاضع لرباط الزواج، لكن الله دعانا نحن المؤمنين لنعيش في سلام، لأنه من يعلم أيتها الزوجة المؤمنة، ربما تكونين أنت السبب في أن ينجو زوجك، ومن يعلم أيها الزوج المؤمن، ربما تكون أنت السبب في أن تنجو زوجتك، لكن كل واحد يجب أن يتصرف في الحياة حسب الموهبة التي أعطاها له المسيح، والحالة التي دعاه فيها الله. هذا ما أفرضه على كل المؤمنين. هل واحد دعي وهو مختون؟ إذن فلا يحاول أن يزيل علامة ختانه. هل واحد دعي وهو غير مختون؟ فلا يحاول أن يختن. فلا يهم إن كنا مختونين أو غير مختونين، إنما المهم هو العمل بوصايا الله. يجب أن يبقى كل واحد على الحال التي كان عليها حين دعاه الله. هل كنت عبدا لما دعاك الله؟ فلا يهمك، بل إذا أمكنك أن تصير حرا فاغتنم الفرصة، لأنه إن كنت عبدا حين دعاك المسيح فقد تحررت من قوة الخطيئة، وإن كنت حرا حين دعاك المسيح فقد صرت عبدا له. لقد اشتراكم الله بثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس. كل واحد منكم يا إخوتي يجب أن يبقى مع الله على الحال التي كان عليها عندما دعاه. أما بشأن غير المتزوجين فليس عندي وصية لهم من المسيح، لكن حيث أنه أعطاني حكمة يمكنكم أن تثقوا فيها، فأقول إنه بسبب الضيق الحالي يكون من الأفضل أن يبقى كل واحد على حاله. هل أنت مرتبط بزوجة؟ إذن لا تطلب أن تنفصل عنها. هل أنت غير مرتبط بزوجة؟ إذن لا تطلب زوجة. لكنك إن تزوجت فأنت لا تخطئ، وإن تزوجت الفتاة فهي لا تخطئ، لكن الذين يتزوجون يلاقون متاعب في الحياة، وأنا أريد أن أوفر عليكم هذا. يا إخوتي إني أقصد أن أقول إن الوقت أصبح قصيرا جدا،
إذن من الآن يجب أن يكون الذين لهم زوجات كأنهم بلا زوجات، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاملون في أمور هذه الدنيا كأنهم لا يتعاملون، لأن هذه الدنيا زائلة بكل ما فيها. أريدكم أن لا تقلقوا، غير المتزوج يهتم بأمور المسيح لأنه يريد أن يرضيه، أما المتزوج فيهتم بأمور الدنيا لأنه يريد أن يرضي زوجته، فاهتمامه مشتت في اتجاهين. كذلك المرأة غير المتزوجة أو العذراء تهتم بأمور المسيح وترقب في أن تكون مكرسة له جسما وروحا، أما المتزوجة فهي تهتم بأمور الدنيا لأنها تريد أن ترضي زوجها. أنا أقول هذا لا لكي أقيد من حريتكم، بل لفائدتكم، لكي تعملوا ما يليق وتخدموا المسيح دون ارتباك. إن كان واحد يرى أنه لا يتصرف بطريقة سليمة نحو خطيبته وأن شهوته جامحة، إذن لا بد من الزواج. نعم، فليفعل ما يريد، ليس في هذا خطأ. وأما من يصمم في فكره أن لا يتزوج وهو متمكن من نفسه وغير مضطر أن يتزوج من خطيبته فيفعل أحسن. إذن من يتزوج يفعل حسنا، ومن لا يتزوج يفعل أحسن. الزوجة مرتبطة بزوجها ما دام حيا، لكن إن مات زوجها تصير حرة، يحق لها أن تتزوج من تريد من بين المؤمنين فقط. لكن في رأيي أنها تكون أكثر سعادة إن بقيت على حالها، وأعتقد أني أقول هذا بروح الله.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل اللي تقال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.

0: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان. تحية طيبة لكم من راديو سمر، وتحية لكم من صديقكم هيثم حسن. أهلا بكم في صباح جديد، وأصبحنا وأصبح الملك لله. ومبسوط جدا يتجدد لقائنا مع بعض في حلقات وفي حلقة جديدة في مشوار جديد دائما في صباح بلدنا من راديو سمر. تحية لكل الأصدقاء، لكل الناس اللي بتتابع، ولكل الناس اللي بتسمع راديو سمر عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا. تحية طيبة لكم، وحتى الناس اللي بتسمعنا صوتا فقط وما بتتابعنا على الفيديو، نحن مبسوطين جدا. الناس بتسمعنا على الابليكيشن، والناس اللي بتسمعنا عبر الساتلايت، صباح الخير عليكم وتحية طيبة، ومبسوطين بوجودكم معانا دايما في راديو سمر. أذكركم برقم التواصل، أنتم ممكن تتواصلوا معانا، ترسلوا لنا عبر الواتساب من خلال الرقم 0535976535. مرحب برأيك، مرحب بإضافتك، مرحب بفكرتك في هذا الصباح الجميل، وبأي سؤال أنت ممكن تشاركنا من خلاله في هذا الصباح. حلقة جديدة، مشوار جديد، وزي مشوارك اللي أنت بديته من الصباح وأنت متجه لشغلك، وأنت متجهة لمشوارك، أو في أي إجراء أنت بتحاول تقوم به من الصباح، ربنا يوفقك، ربنا يوفقك، وأيضا يفتح لك باب الرزق وانت بتفتش على أكل العيش ولقمة العيش اليومية. يا رب تكون مبسوط وراضي من الصباح. ختام أسبوع وإحنا مبسوطين، ونحمد الله كثيرا على الشهر الجديد شهر 7، وإحنا مبسوطين على إنه شهر 6 عدى بكل خير وبكل شيء كان فيه، وإحنا تعلمنا منه الكثير جدا جدا. وتعالوا نبتدي أسبوع جديد، وعفوا تعالوا نبتدي شهر جديد واضعين ثقتنا، واضعين إيماننا ورجعنا على ربنا، ومتكلين على الله، واضعين كل أملنا فيه. يا رب إن شاء الله كده أيام موفقة، وإن شاء الله كده نسمع أخبار طيبة. صباح جديد، وأتمنى أيضا جديد عليك برحمة جديدة من الله، وعمر جديد ربنا بدينا له في هذا الصباح، وبدينا نعمة جديدة، وبدينا إشراقة جديدة، حياة جديدة من الصباح. ونتمنى أنه نستغل كل دقيقة، كل ثانية من عمرنا ومن أيامنا اللي دايما بتمشي، والساعات اللي بتمضي كل يوم ما تمضي عبث، لكن تكون فيها الاستفادة الكبيرة، وإنت بتستفيد وبتمشي بحكمة، وإنت فاهم قدر شنو المسؤولية، قدر شنو الوكالة، قدر شنو الوزنة اللي أداك لها ربنا في حياتك. وأتمنى أنك تكون أمين، نكون أمنا، نكون مخلصين، نكون نزيهين في كل اللي إحنا بنعمله، في كل اللي إحنا بنقوم به في حياتنا اليومية. ختام أسبوع تفاصيله حتكون جميلة وحتكون حلوة جدا بموضوع حلقة الصباح، وكالآتي إنه يعني في موضوع من الصباح حتناقشه، لكن كمان حنعمل سمري بسيط، حنعمل ملخص بسيط للأسبوع، وحن كمان نتعرض شوية أو نمشي نقف شوية على الصفحة بتاعتنا في الفيسبوك، شنو الجديد وشنو دايما المواضيع اللي كانت خلال هذا الأسبوع، وكمان بعض العناوين المختلفة اللي يمكن جمعناها من الصباح، رياضية وممكن تكون سياسية، فيها كثير جدا جدا من الصباح عزيزي المستمع، صديقي المستمع. ونتمنى التوفيق أيضا لك، وإنت بتشاركنا برأيك وبكل أريحية وبكل يعني ارتياح، وإنت بتشاركنا الصباح وبتشاركينا الصباح بحماس وبكل نشاط. العالم الليلة كله بيتابع منافسة في الملعب، كل الناس الليلة بتشاهد، كل الناس بتشارك، وكثيرين جدا يعني اللي عنده علاقة والما عنده علاقة بكرة القدم، لكن بيتابع قدر شنو المنافسات اليوم. لكن السؤال، هل المنافسة الحقيقية أصلا في الملعب؟ هل المنافسة الحقيقية بقت في الملعب فقط؟ لأن العالم كله بيشاهد، العالم كله بيتابع، العالم كله بيراقب عن كثب شنو الماشي يحصل. هل في منافسة حقيقية؟ أصلا في الملعب ولا في حياتنا اليومية؟ وده سؤال مهم جدا جدا في هذا الصباح وعايزين نفكر فيه. في ناس بتفوز بكؤوس كثيرة جدا جدا، وفي يعني ناس بتفوز ببطولات كبيرة، وفي ناس بتفوز بنفسها. والسؤال المهم جدا ليك ولي شنو، أو يا تنوع من الفوز المهم، يا تفوز هو مهم بالنسبة لك، يا تفوز مهم بالنسبة لك وإنت بتنافسي وإنت يعني بتضع كل ثقلك، بتضع كل أحمالك، بتضع كل طاقتك، كل ما تملك في المنافسة اللي إنت قاعد تنافس بها وإنت قاعد تنافس بها. كلنا في سباق، ما في زول ما في سباق. منو ما في السباق؟ إحنا كلنا في الملعب، كلنا في الملعب بتاع كرة الأرضية دي، إحنا كلنا قاعدين فيها وبننافس. ما في زول في الحلقة دي يقول أنا ما قاعد أنافس، كلنا قاعدين ننافس، وأكيد في أبسط الحاجات في أمور بسيطة جدا جدا. لكن المشكلة إنه في ناس بتجري في مضمار ما بتاعها، في ناس بتجري في ملاعب في ميادين في مضمار ما بتاعها. يلا انت بتنافس في اتو مضمار، انت بتجري بتنافس في شنو؟ في اتو ملعب، الملعب بتاعك اللي انت بتنافس، المضمار بتاعك اللي انت بتنافس فيه ياتو. أسوأ منافسة ما انك تخسر قدام زول، قالوا كده انه أسوأ منافسة ما انك تخسر قدام انسان او قدام زول او قدام شخص. أسوأ منافسة إنك تخسر نفسك وإنت بتحاول تكون نسخة من غيرك، تكون نسخة من غيرك، تكون نسخة تانية ما الأصل، ما الخلقك ربنا عليها. ودي مشكلة كبيرة جدا. مرات كثيرة الناس بتقول خلاص إحنا انتهينا، إحنا خسرنا، ولكن الأسوأ إنك إنت وإنت وأنا نكون خسرانين قدام نفوسنا، لأنه إحنا دارين نكون ناس تانين، دارين نكون أشخاص تانين، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. المنافسة ممكن تبني الإنسان وممكن تكسر الإنسان، انتبه، المنافسة ممكن تبني إنسان وممكن تخسر إنسان. الفرق ما في المنافسة، الفرق في الطريقة اللي بننافس بها في هذه الأيام. منو الما في مضمار وبينافس؟ منو الما قاعد ينافس هالأيام؟ انت بتنافسي في منو؟ منو القاعد، منو القاعدة قدامك وانت بتنافسيها؟ انت بتنافس في شنو؟ سؤال مهم جدا اسأل نفسك لو انت في صراع شديد جدا وفي منافسة شرسة جدا، واضع كل ثقلك، واضع كل تركيزك في هذه المنافسة. ممكن تكون منافسة شريفة، ممكن تكون منافسة ما شريفة، انت الأدرى، انت العارفة انت بتنافسي في شنو، والانت بتعمليه كل ده عشان توصلي للاكس او توصلي للزيت لشنو، انت دايرة توصلي شنو للانت بتنافسيها. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. هو الانت بتنافسه اليوم، احنا بنشوف شركات عالمية، بنشوف منتخبات عالمية، يعني كله بينافس، مؤسسات، وبنشوف دول تانية بتسابق، الكل بيسابق انه يكون الافضل في التكنولوجيا الايام دي. الليلة بنشوف كل دولة عظيمة من الدول العظمى في العالم اليوم منافسة شرسة جدا، حتى في استخدام الأسلحة الحديثة، حتى في إنتاج أحدث أنواع الأسلحة، وحتى الناس الليلة داخل الـ AI، الذكاء الاصطناعي بقوة عالية جدا جدا. الكل دار يكون الأول، حتى على مستوى الهواتف الذكية الموبايل، كل شركة شغالة بتقدم أفضل منتج عندها من كل الجوانب، كاميرات، وإذا كان البودي، وإذا كان التصميم، وإذا كان وإذا حاجات كثيرة جدا. الليلة رجال الأعمال بينافسوا ناس غيرهم في الأعمال بكل ما يملكوا. كل الدول الموجودة اليوم بتنافس منافسة غير عادية، حتى في قيادة الحروبات. كل دولة دار توري عضلاتها بأنه أنا عندي يعني أحدث الأسلحة الحربية، وكل يعني مصانع الأسلحة وشركات اللي بتنتج الأسلحة الفتاكة اللي بتقتل البشر واللي بتقتل الإنسان اللي خلقه الله، اليوم في منافسة شرسة جدا جدا. كل زول بينافس، كل زول بيطلع أحدث ما عنده لقتل الآخر، لإبادة الآخر، لاستعمار الآخر، لامتلاك الآخر، لحاجات كثيرة جدا جدا. أنت يا تنوع من الناس اللي بتنافس، أنت بتنافسي وأنت بتنافس شنو؟ منافستك وين؟ وفي أي مستوى؟ أنه في مستويات ذات منافسات مستويات. في ناس بتنافس لأجل القمة، في ناس بتنافس من أجل أنه توصل القمر، توصل المريخ، توصل بتكنولوجيات. أنت بتنافس في أكل العيش، بتنافس في القروش، بتنافس في أنك تكوني جميلة، أنك تكوني سمحة، أنك أنت يعني بيتك يكون السمح. منافستك وين؟ في أتو إطار، أنت في أتو مستوى من المنافسات. منافسات ذاته بيجت يعني درجات، يعني الدول العالم الأولى عندهم ورجال الأعمال، الناس اللي خلاص هم أغنى رجال الأعمال في العالم، ناس البلياردرات عندهم منافسات بأرقام هائلة من المبالغ. لكن في مستويات تانية ممكن تكون يلا أنت في درجة من الدرجات، أنت وأنا في درجة من الدرجات. يعني في علماء الليلة بينافسوا في إن هم بيستكشفوا بيعملوا بيسووا، الليلة في ناس بتتحدث، في إعلاميين بيتحدثوا، في ناس بيزنس بيتحدثوا، في أطباء، كله بينافس، كله في مضمار، الكل في الملعب، كلنا في الملعب سوا بننافس منافسة. ودي حاجة إحنا محتاجين نتكلم فيها. إذا صباح الخير أهلنا في كل مكان، مرحب بكم في صباح بلدنا، وصباح الأمل لكل زول، صباح البدايات الجديدة، وصباح الفرص اللي بتقول لنا إنه لسه في فرصة نكون أحسن من امبارح، نكون أحسن من امبارح. وزي ما قلت الأيام دي كل عايش أجواء المنافسة، كل عايش أجواء المنافسة، لأنه منو اللي حيكون البطل، منو اللي حيكون الأول، منو اللي حيكون الأفضل. حتى الطالب اللي هو في سنة أولى دارج الأول منافسة، في الجامعة دار يكون أول الدفعة، الوين دار يكون، الوين دار يكون. منتخبات بتجتهد، جماهير بتشجع، وفرح وخيبة بتمشي مع بعض، الاثنين مع بعض. لكن لو وقفنا شوي وسألنا نفسنا، هل المنافسة بس في كرة القدم؟ هل المنافسة اليوم فقط في كرة القدم ولا في منافسات تانية؟ فالسؤال ده مطروح لك وليه في هذا الصباح إنه نجي نشتغل، إنه ندردش من الصباح. ولو أنت طالع وفي ذهنك منافسة في المؤسسة بتاعتك، في الشركة بتاعتك، انتبه، خلي بالك. ولو أنت صاحب شركة، صاحب مؤسسة، صاحب أموال، المهم whatever، أنت بتنافس في شنو؟ بتنافس منه؟ وده السؤال المهم. الحقيقة نحن بننافس كل يوم، كل يوم إحنا بننافس، ودي الحقيقة. في الشغل قاعدين نتنافس، في الدراسة في منافسة، في التجارة زي ما قلت، فيه الخدمة، حتى الخدمة، خدمة البسيطة، حتى الخدمة يا أخوانا من الجانب الديني، أئمة المساجد وجسوس الكنائس والخدمات الاجتماعية والخدمات الإنسانية، ويعني حتى في منافسة على المنابر، من المتحدث اللبق، من الواعظ الجميل، أنا دائرة وأنا موضوع ده ما غريب، موضوع ده ما يعني ما تتكلمت وليه في المنافسة بس بقت في لا، يعني حتى على الصعيد الروحي الديني في منافسة، حتى منه اللي حيكون أفضل و. وأحيانا في البيوت، في البيوت نعم، موضوع ما بقت بس محصور في الجنب الثاني، حتى في البيوت في منافسة، في بيوتنا في منافسة شرسة جدا جدا. أخوات مع بعض نعم، في أولاد مع بعض، أصحاب مع بعض، كلنا في البيوت في منافسة. أنا حسوي ليلة أفضل أكل، أنا حعمل وأنا حعمل. منو المفروض يكون منافسك الحقيقي؟ منو المفروض يكون المنافس بتاعك الحقيقي؟ لأنه أخطر حاجة ممكن تحصل للإنسان إنه يقضي عمره كله يقارن نفسه بالناس، ودي مشكلة كبيرة جدا. دي أخطر حاجة ممكن تحصل للإنسان، إنه يقضي عمره كله هو بينافس الناس، ينافس الناس في حاجات كثيرة جدا جدا. خدت نفسه من قياس، وخدت شخص قدامه طول عمره هو بينافس فيه، ممكن تكون منافسة يعني بطريقة وبشكل وبكل الحجج وبكل الأمور، وينسى الرسالة الخلق الله عشانه. وتنسي الرسالة اللي ربنا خلقك عشانها. ربنا ما خلقك عشان أنت تنافس تبقى زي الزول التاني، ورغم أن المنافسة ما غلط، في منافسة كويسة، لكن في منافسة تانية بتاخد عمرك كله، في منافسة ما أخذ عمرك كله ومضيع عمرك كله في منافستك تجاه صديقتك، أول كان صحبتك زمان، أول كان أختك زمان، أو يعني في ناس في صراع شديد جدا جدا إنه أنا ما حخلي، أنا طول ما أنا ما حخلي إنه الزولة دي تكون أفضل مني. يلا السؤال المهم، من المفروض يكون منافسك الحقيقي؟ وهل مفترض أنت تنافسيها بهذا الشكل طول يعني الساعات بتاعت اليوم أنت بتفكر فيها؟ نزلت صورة أنت ماشي، نزلت شنو أنت ماشي تنزل، عملت شنو أنت ماشي تعمل، اتحننت أنت ماشي تتحنني، يعني حتى في العلاقات، حتى في حاجات كثيرة جدا جدا، ودي مشكلة خطيرة ودي مشكلة مهمة جدا إحنا مفترض نخلي بالنا منها. يمكن ربنا ما طلب منك تكون أفضل واحد في الدنيا، ربنا ما طلب منك إنك تكون أفضل وأحسن زول في الدنيا، لكن أكيد طلب منك تكون أفضل نسخة من نفسك في حاجات كثيرة جدا جدا، في إنك أنت تكون أفضل نسخة من نفسك. عشان كده أبدأ يومك بروح طيبة، أبدأ يومك بثقتك وإيمانك في ربنا، ما تبدأ يومك بالحسد، ما تبدأ يومك بالحسد وبالنظرة الما كويسة تجاه الطرف الآخر، تجاه الزول الثاني، تجاه التاجر، تجاه صاحب الدكان جنبك، تجاه الزول اللي قاعد يبيع نفس الحاجات اللي عندك، نفس الموارد اللي عندك، نفس الحاجات اللي انت بتستثمر فيها، ما تبدأ يومك بالحسد. ممكن تكون انت بتاع سوبر ماركت، ممكن تكون عندك كشك، ممكن يكون عندك مطعم، ممكن يعني انت بتعمل حاجات في البيت، منافستك وانت بتطلع للسوق ما تخليها تكون بالحسد من الصباح، ما تخلي تركيزك من الصباح وانت ملخوم من الصباح ماشي تفتح دكانك، وانت ماشي تفتح البقالة بتاعتك، وانت ماشي تفتح تبيع الخضار بتاعك، دايما شغلك الشاغل زولك الجنبك ده، الدكان الجنبك، الكشك الجنبك، الكافيتيريا جنبك، او مكان المشروبات بتاعتك، او يعني الجنب بتاعتك انت، بس منافستك معاها شرسه جدا جدا، بانك انت عايز تدمريها، او انت عايز تدمر اخوك، عايز تدمر اختك. ممكن حتى عنده مخبز، عنده فرن بتاع عيش، ممكن يكون عنده محل بتاع فول، فالغيره والحسد بتاعتك خلتك مش تفتح كوفير جنبها، تعمل نفس الكوفير، تعمل نفس الفرن، تعمل نفس محل الأغاشي، تعمل نفس المكان بتاع الأدوات بتاعت التجميل. منافسة صعبة جدا جدا، لأنه درجة توصل لأبعد، في ناس في المنافسة بيمشوا لأسوأ ما تتخيل من الحاجات الممكن تتعامل في هذه الحياة، ما بتركب في الرأس، تأذي، تقتل، تمشي تعمل له عمل، تمشي وتفكر لأبعد إنك أنت عايز تكون الأفضل، أنت عايز تكون الأولى بشنو؟ بالمنافسة. حتى في الشغل تمشي تهلك نفسك، تمشي يعني ترهق نفسك في الشغل، بس فكرتك حاجة واحدة، تمشي تعمل نفس اللي هي عملته، تمشي تعمل نفس اللي هو عمله بالنص، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. ما تبدأ يومك بالحسد يا أخي، ما تمشي تفتح دكانك ده، أفتحه ورزقك على الله. هنا إحنا بنشوف حتى في الناس العربات وناس الترحيل واللي عندهم عربات وكلام، في منافسة شرسة تجاه الركاب، ده دار بينافس ده عشان يشيل كم الركاب، ويشيل الركاب دي اللي يمشي بيهم، وفي منافسة شرسة، حتى ممكن يعمل حادث في الطريق عشان بس راكب واحد بيتنافس مع السواق الثاني في راكب واحد عشان يمشي يركب العربية دي. احنا ماشيين لوين؟ ابدأ بالتطوير، ما تبدأ بالمقارنة، ما تبدأ بالمقارنة خالص في حياتك، أبدأ بالامتنان، أشكر الله أداك عمر جديد، أداك صحة جديدة، وما تخلي نجاح زول يسرق منك سلامك، ما تخلي نجاح أخوك، نجاح أختك يسرق السلام والإطمئنان والمحبة والنظرة الكويسة والحب للآخر، وحياتك تكون كلها هم وتفكير وضغينة وحسد وكلام زي ده. في النهاية دار أقول إنه الحياة ما سباق سرعة، الحياة رحلة أمان ورسالة كل زول مطلوب منه إنه يخليها وفيها ريحة طيبة، ريحة زكية، ريحة حلوة جدا جدا. في ناس بتنافس، والمنافسة دي ما غلط. عشان كده عزيزي المستمع، دارين أقول كده من الصباح، نافس نفسك قبل ما تنافس الناس. نافس نفسك قبل ما تنافس الناس. وانت بتقف قدام مراية، وانت بتقف قدام مراية من الصباح، بتعاين لشكلك، بتعاين لشكلك. لكن ما تعاين في المراية وصورة الزول الثاني في المراية. احتفل بنجاح غيرك. النجاح ما بينقص لما يتقسم لينا، ما بينقص. أي زول عنده وأي زول مخطوط له حسب ما هو بيزرع، حسب ما هو بيتعب، حسب ما هو بيعمل. وكل اللي انت بتزرعه بتحصده، ودي مشكلة. المقارنة تسرق الفرح، لكن التطوير يصنع الإنجاز. النجاح الحقيقي إنك تكون الليلة أحسن من امبارح، ودي حاجة جميلة. خلي عينك على هدفك، خلي عينك على الهدف بتاعك، ما على خطوات الناس. ما كل تأخير خسارة، أحيانا هو تجهيز للانتصار أكبر. عشان كده بيقولوا لا تقارن بدايتك بنهاية الآخرين. الفائز الحقيقي هو من يهزم أعزاره وبيعزر حاجات كثيرة جدا جدا. النجاح ليس أن تتقدم على الجميع، بل أن تتقدم على نفسك. من يطارد الناس يتعب، ومن يطارد هدفه يصل. اللي بيطارد الناس بيتعب. طول ما أنت بتطارد الناس هتتعب، لكن وإنت بتطارد الهدف بتاعك أنت بتوصل للهدف بتاعك، بتوصل للهدف بتاعك. المنافسة الشريفة تصنع أبطال. أي منافسة شريفة بتصنع أبطال. أما الغيرة فتصنع خصوم. الغيرة الجواك، الحسد الجواك، ده مشكلة كبيرة جدا جدا، بتصنع لك خصوم، بتخلق لك ناس بتخاصمك العمر، دائما أعداء. عشان كده بيقول في رسالة غلاطية، لينظر كل واحد إلى عمله، لينظر كل زول، كل زول يعاين لعمله، فحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه. لينظر كل واحد إلى عمله، فحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه. دي رسالة غلاطية، رسالة مهمة جدا من الصباح. عين لشغلك، عين لعملك، عشان تقدر تفتخر من جهة نفسك، تقدر تفتخر وإنت مبسوط وإنت عملت حاجات جميلة. فدي حاجة مهمة جدا، زي ما قال ربنا، حسن جدا لما أبدع، لما قاعد كده وعمل الكون الجميل ده، وكل شيء جميل وخلق الإنسان، حسن جدا، لأنه عمل عمل عظيم جدا جدا. التركيز هنا على تقييم نفسك، لا مقارنة نفسك بالآخرين. وبيقول كمان في كورنثوس، أما تعلمون إن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحد يأخذ الجعالة، هكذا أركضوا لكي تنالوا. ودي حاجة مهمة جدا، لأنه دي دعوة لإنك تبذل أفضل ما عندك، ما عشان تسقط الآخرين أبدا. ودي حاجة مهمة جدا جدا. حنشوف أمثلة كثيرة، حنشوف حاجات كثيرة جدا جدا، لكن كمان عايزين نجيب شوية ونرجع للموضوع بتاعنا في حلقتنا في هذا الصباح الجميل. لو حياتنا كلها بقت منافسة، منو المنافس الحقيقي؟ لو حياتنا كلها بقت منافسة، خليك كده جريء، وخلينا نكون جريئين، احنا بننافس منه؟ انت قاعد تنافس منه؟ سؤال ده يوم سألت نفسك، اكيد انت عارف، واكيد انت عارف من الصباح انت بتنافس منه. يعني الموضوع ما بقى انك انت زول بسيط، لا، الموضوع ما بقى انك انت زول ما عندك حاجة، لا. حتى الناس اللي عندها كل حاجة لسه طمعانة، الرغبة لسه فيه بأنه يمتلكوا أكتر. وفي ناس دارة تستعمر دول، وفي ناس دارة تستعبد ناس، وبتنافسوا في أنه يأتوا دولة تكون العظيمة. زي ما قلت لك التفاصيل، أنت عارف التفاصيل بتاع الصراع بتاع المنافسة اليوم، وإلا ما تكون أنت في هذه الكرة الأرضية. لكن في منافسة غير عادية هذه الأيام. نهيك على كأس العالم الليلة، اللي فيه حديث كثير جدا جدا، إنه بعد كل 4 سنة كل دولة بتعمل المستحيل، بتبني أفخم الاستادات، أفضل ملاعب، وبتبني أفخر الفنادق، وطرق ومطارات وحاجات كثيرة جدا إنه تكون التنظيم بتاع أفضل تنظيم في كأس العالم. بعد 4 سنة تكلفة باهظة جدا بتدفع كل دولة. والليلة إحنا بنشوف 3 دول بتعمل في إنه كأس العالم تكون أفضل نسخة: المكسيك وكندا وأمريكا. يعني كلهم جيران اتفقوا إنه ينظموا أفضل بطولة ما براهم قبل كده حصل في دول كثيرة، وممكن يكون في السنين الجاية المغرب وهولندا وإسبانيا والمهم. وفي دول بتتمكن زي الدول الخليجية السنة 4 سنين الماضية، قبلها قطر، وفي السعودية جاية، وجنوب أفريقيا نظمت براها. فكل دولة أكيد بتستعد بعد 4 سنة، قبل 4 سنة من نهاية، وهم بيفكروا خلاص في التخطيط. ويمكن يكونوا بدوا قبل يعني 8 سنين الجاية هم بنافسوا بأنه يكونوا الأفضل في منافسة. وزي ما قلت الليلة في أي جزئية في الحياة أنت هتلقى منافس. جوا بيتكم في منافسة، جوا بيتك، جوا بيتك، وفي حياتك اليومية في منافسة. تعالوا مع بعض كده نرحب بالمستمعين، نشوف منو اللي شاركنا، نشوف منو اللي بدأ معانا ودخل معانا في الحلقة من الصباح، ونشوف شنو اللي عندنا من الصباح وكثير من المواضيع المهمة جدا جدا في حلقتنا الصباحية. وصباح الخير لكل زول معانا، وتحية لكل قلب طيب بيتابعنا وبيشاركنا في الصباح. فارس محمود بيقول شكرا راديو سمر، مرحبا بك يا فارس، تحية طيبة لك. فيدال روبرت بيقول السلام عليكم، مرحبا يا فيدال، تحية طيبة، بيقول صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين والمتابعين راديو سمر الطيبين. فيدال أسعد الله صباحك بكل خير. نصري أبكر خريف بيقول صباح العوافي للناس القلوبة صافية، أهلا بك يا صديق العزيز نصري أبكر خريف، وتحية طيبة. نصري بيقول ما تمشي بعيد، شوف بوركينا فاسو اليوم وأمس كانت كيف، وسنغافورة كذلك، الناس دي مشوا بعيد شديد. وضيف كمان دول كثيرة جدا، دول أفريقية وفيها الكثير جدا جدا، وبتتكلم وهي عملت الفريق، بتتكلم وهي فعلا عملت المستحيل عشان تكون دولة. وفي ناس بس لغلغلغلغلغ بتنظم لغلغ بتتكلم وما عملت حاجة. كفاية كلام من زمان إحنا الأوائل، إحنا أفضل ناس، لا، الكلام ما بقى بس خشم، بقى عمل، بقى حقيقي. وإنت بتنافس بتضيع في زمنك، وإنت بتنافس في الفاضي بتضيع وقتك، وعمرك ماشي وزمنك ماشي، وفي تكلفة بعض أنت بتدفع. شكرا يا نصري، لأنه دي الحقيقة، بوركينا فاسو الليلة أخذت خطوة عظيمة جدا جدا، ورواندا عملت كثير جدا، وسنغافورة عملت كثير، وفي دول كانت فيها حرب قاسية جدا جدا نافسوا، لكن منافستهم كانت غير، لأنه غيرت الكثير جدا جدا. أحمد أزهري صباح الخير عليك يا أحمد أزهري. عبد الكريم بيقول صباح النور والسرور عليكم، مرحب بك يا صديقنا أحمد أزهري. بيقول منور يا هيثم، بيقول السباق الحقيقي ما في منو بيصل الأول، ما في منو بيوصل أول، السباق الحقيقي في منو بيصل هو متمسك بالقيمة، بالمبادئ، القيم النزيهة، المبادئ الأساسية، وبيقى نسخة أفضل من نفسه تنافس. شوف الكلام الجميل ده، إنك تبقى نسخة أفضل من نفسه، يعني ما تنافس عشان واحدة أنت بتغير منها، أو واحد أنت بتغير منه، أو أنت واحد حاسده، أو كلام كتير جدا. أما عن صباحنا كيف، صباحنا مليان أمل رغم كل شيء الحمد لله، وبتكتمل جمهوريته بلمتكم وصوتكم الوصلنا. الله عليك يا أخي، يا أخي كتر خيرك، ومبسوط جدا للكلام الجميل يا ود أزهري من الصباح. وبقول أنتم يا ناس راديو سمر صباحكم كيف، صباحنا جميل لأنه أنت جزء من هذا الجمال الجميل، يعني من الصباح، ولوحة جميلة في راديو سمر أنت جزء منها بلونك الجميل وكتاباتك وعباراتك الحقيقية النابعة من القلب. وبيقولوا شايفين منو منافسكم الحقيقي. صدقني يا أخي يا أزهري، إنه رسالتنا تكون رسالة صادقة، ما تكون مزيفة، وتكون صوت حق ومراية بنشوف فيها كل شيء عشان نطول ونمشي لقدام وبلدنا تتغير. نسمع الصدق ونسمع الكلام ونعيشه حقيقي بأنه رسالتنا تكون صادقة, تقول كلمة حق وما أي كلام ولا أي تظاهر ولا أي شكل إحنا بنظهر به كل يوم قدام الناس. لا, تكون رسالة صادقة من القلب لقلب سوداني صادق محتاج أنه يكون يعني إحنا نكون صوته اللي دائما بيكون صادق. شكرا لك يا صديقي أزهري للسؤال الكبير, للسؤال المهم. صديقنا فضل, صباح الخير عليك, تحية طيبة, بيقول صباح الخير والرضا على كل القلوب الطيبة, صباح الإنسان الإنساني اللي بتجمعنا والمحبة الصادقة اللي بتخلي حياتنا أجمل في زمن بقى سريع وكل الناس فيه بتجري وتتسابق. بنلقى نفسنا مرات جوا دوامة, إحنا قاعدين جوا دوامة من غير ما نشعر, وبسأل نفسي وبسألكم من الصباح لو حياتنا كلها بقت منافسة من المنافس الحقيقي, هل أنا في سباق مع جري عشان أعيش زي عيشته, ولا مع زميلي في الشغل عشان أثبت إني أحسن منه, ولا مع صاحبي؟ الحقيقة اللي بتريح القلوب وبترجعنا لإنسانيتنا هي المنافسة الحقيقية ما برا. المنافسة الحقيقية هو الزول الواقف قدام المراية كل صباح, اللي بيقف قدام المراية ده منافستك معه شنو؟ نعم, الزول اللي أشوفه في المراية هو التحدي الفعلي أنا. منافستي الحقيقية هي كيف أكون اليوم نسخة أفضل من مبارح, كيف أكون أنا أفضل وصادق وصريح وأكثر من كده, كيف أزيد من صبري ومحبتي وعطائي, كيف أتغلب على مخاوفي وضعفي وأقدم لغيري سند والكلمة الطيبة. لما ننافس نفسنا بنرتاح من حسد المقارنات وبنعيش في سلام جاري وزميلي وصحبي مع أدائي في ميدان واحد, ديل أهلي وسندي وناسي. والنجاح الحقيقي هو إن نكبر مع بعض ونشيل بعض. عشان كده خلونا من الصباح نعاهد نفوسنا إننا نكون أفضل في تعاملنا وأنقى في نفوسنا ومتصالحين مع الزول جوا المراية. صباحكم كيف ويومكم متبارك ومليان نجاح حقيقي. الحب أولا والإنسانية دائما أفضل. فضل كجو, يا سلام عليك, الله عليك يا غالي, للكلام الجميل, للكلام الرائع, للكلام الحقيقي. منو منافسك الحقيقي؟ نفسك ولا في منافس, ولا في منافسة عاملة لك قلق ومشغلة دماغك كل مرة, ولا في منافس بيخليك انت في دوامة كده صعبة جدا جدا, دوامتك الفلان العلاني. سارة, سارة بتقول السلام عليكم, صباح النور عليكم السلام يا سارة, تحية طيبة. الأستاذة رجينة الفول, صباح الخير عليك يا رجينة, تحية طيبة ومبسوط جدا بوجودك, بتقول صباح الخير. شكرا لك يا أستاذة رجينة. فضل بيرجع بيقول صباح الخير والنور على كل القلوب الحية. لو أصبحت حياتنا كلها حلبة سباق, فالمنافسة الحقيقية ليست خارجك, جارك وزميلك وصاحبك ليس خصوما بل هم شركاء الأرض, والمسير والانتصار عليهم هو هزيمة لروحنا. رأيك شنو أنت بتنافس جارك؟ رأيك شنو أنت بتنافسي جارتك, صديقتك القديمة, صاحبتك القديمة لغاية هسه أنت خربت وش معاها لأنه أنت بتنافسيها, لأنه وضعت أو وضعت بيناتكم تحدي. المنافسة الحقيقية والوحيد هو الزول الواقف قدام المراية. شكرا يا فضل. سناء, صباح الخير عليك سناء كوة, مبسوطين جدا أنت بتسمعينا من الصباح وأنت بتتابع الصباح الجميل, وأسعد الله صباحك يا سناء. رأيك شنو في حلقتنا, رأيك شنو في الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه, شاركينا, متمنين نسمع صوتك. أندرو كوكو بيقول صباح الخير, مرحبا بك يا أندرو. رحيل, رحيلة ياسر كافي, تحية طيبة, بتقول صباح النعمة, صباح مبارك في اسم يسوع. شكرا لك يا صديقتنا رحيلة. يا أستاذ أندرو صباح الخير عليك, أندرو كوكو تحية طيبة ومبسوط جدا بوجودك معانا في صباح بلدنا. أندرو بيقول صباح الخير للغالي هيثم وكل المشاهدين في كل مكان. موضوع هادف واقع. المنافسة والمقارنة الإيجابية مطلوبة في هذه الأيام. المنافسة والمقارنة الإيجابية مطلوبة في هذه الأيام. عندما يكون دافع الإنسان هو النمو والتطور وتطوير نفسه والسعي لتحقيق أفضل شيء ممكن دون أن يتمنى الفشل للآخرين أو التقليل من نجاحهم. المنافسة قول لنفسك سأبذل قصارى جهدي لأصبح أفضل نسخة من نفسي اليوم. المقارنة سأتعلم من نجاح الآخرين لأطور نفسي. ودي منافسة حلوة. شكرا يا أستاذ أندرو، شكرا لكلامك الجميل، شكرا لوجودك معنا. ونشوف جمال ويلسون لوباي بيقول شنو. جمال بيقول المنافسة في الحياة سواء في العمل أو الرياضة أو أي مجال أمر طبيعي، لكن القيمة الحقيقية للإنسان تظهر في كيفية تعامله مع الآخرين بعد انتهاء المنافسة. أن تنتصر أو تتحقق أمنيتك بتواضع، وأن تخسر أو تفشل برضا وقناعة تامة. ودي الحاجة الجميلة. شكرا لك يا جمال لوباي، احنا مبسوطين بوجودك معنا. نينا وعثمان مرحب بك وصباح الخير عليك، وأسعد الله صباحك بكل خير. شكرا لمتابعتكم، شكرا لوجودكم معنا، وأتمنى أنه قريت كل الرسائل عشان نقدر نشوف منو الممكن بيتابعنا تاني، منو بيسمعنا. إذن صباح الخير عليك وتحية طيبة. وماذا الأعزاء المستمعين والأحداث المهمة بخصوص كأس العالم؟ إحنا بنشوف قدر شنو المنتخبات بتقدم أفضل ما عندها، خروج كثيرين جدا جدا، مفاجآت كثيرة جدا جدا في جدولة المباريات المهمة المتبقية في 32. يعني الليلة الناس بتتابع، منو ما بيسمع، منو ما متابع، منو اللي يمكن ما مشارك، منو اليوم ما بيشجع منتخب وزعلان، منو المزعل لخسارة السنغال أمس، خسارة الكونغو، خسارة كوتيفوار، خسارة المنتخبات الأفريقية بطريقة غير عادية، خروج ألمانيا، الألمان زعلانين. ويعني الموضوع ما سهل، كيف هولندا تطلع يعني بحجمها، ويعني حاجات كثيرة جدا جدا، جنوب أفريقيا طلعت من أمام كندا، ويعني كلام صعب جدا. في ناس لغاية هسي يعني الصباح نام، يعني نامت وهي زعلانة من التصرف، زعلانة من الأداء اللي قدموه السنغال أمس أو حتى الكونغو. يعني الاثنين المنتخبين كانوا غالبين، يعني قول الكونغو دي يعني من الدقيق من الشوط الأول لحد الشوط الثاني، لكن يعني السنغال لحد الدقيقة 85 شنو حصل للمنتخبات الأفريقية؟ في ناس كثيرين قرروا أنه تاني ما حنشجع المنتخبات الأفريقية خلاص، لكن يعني كل زول ما احترامي لرأيه لكل شيء. منو السبب؟ منو السبب في أنه المنتخبات دي تطلع؟ هل اللعيبة؟ هل المدربين؟ شنو بالضبط كده؟ وكل زول عنده درايته أو قرايته الخاصة في موضوع المباريات أو في نظرته للمباريات. لكن منافسة كانت غير عادية، لأنه في حاجة اسمه نهاية كأس العالم، في اللي حيكون بطل كأس العالم لهذه النسخة. فأكيد طبعا الناس بتتحدث، الناس بتتكلم، وكثير جدا الحديث، وفي مباريات لسه متبقية، وفي منتخبات. أتمنى يعني التشجيع يكون بعقل، يعني انك ما تزعل وتمشي لحتات صعبه وتمشي لنقاط حرجه وممكن تكون يعني ما هي المرضيه وتزعل. اتمنى ان نشجع بروح عاليه جدا وفيها منافسه الجميله. الولايات المتحده انتصرت وهي مكمله، هي غلبت امبارح وناقصه، يعني في نقص لكن قدرت انه تخلص الموضوع. اسبانيا امام استراليا مباراه صعبه جدا جدا، يعني الليلة الكورة ما سهلة. الليلة المباراة بتاعت إسبانيا، وإسبانيا مفترض تحدد مصيرها من الأداء اللي هي بتقدمه لغاية اليوم. والبرتغال يعني حتلعب مباراة خطرة، مباراة المنتخب الكرواتي ما سهل، الكروات ما سهلين، يعني هم التوالت المرة الفاتت، لكن المرة دي هم بنفسه بشراسة جدا جدا. هل البرتغال هتتأهل؟ ودي متروكة للمباراة. والجزائر أمام تحدي صعب، ومصر أمام تحدي ما سهل، أستراليا وسويسلاند، يعني في مباراتين مهمات، سويسرا أمام الجزائر وأستراليا أمام مصر، مباراتين نار. يعني هما الثلاثة مباريات صعبة، يعني ساعة اثنين البرتغال أمام كرواتيا، والساعة ستة سويسرا مع الجزائر، والساعة تسعة مباراة أستراليا مع مصر، مباراة مصيرية ما في أي كلام، تخسر تطلع، تتعادل تلعب زمن إضافي، تلعب ضربة جزاء، لابد يتخارج منكم واحد. الأرجنتين في مباراة يعني ما سهلة وما صعبة في نفس الوقت، ويعني مباراة ما كل زول بيتوقع. كولومبيا أمام غانا، وده الفريق يعني الأفريقي اللي كل التفاصيل بتقول على إنه يعني هيقدر يقف قدام كولومبيا ولا لا. كندا أمام المغرب، ودي حتكون خواتيم صعبة جدا جدا يا أخواننا، وقدام هناك حتكون المباريات صعبة جدا جدا. دور 16 البرغواي أمام فرنسا، البرغواي مع فرنسا، البرازيل مع النرويج. دور 16 كمان حيكون خلعة للناس، الناس ما تتخلق. أول مباراة هتكون البرغواي مع فرنسا، والبرازيل أمام نرويج، المباراة ما سهلة. دي أول مباريات في الدور 16. آخر خواتيم الـ 32 هتكون كندا أمام المغرب، ودي حاجة ما سهلة، والناس تمسك يعني نفس شوية عشان المباريات هتكون ما سهلة. إذن قرايتكم للمنافسة هتكون كيف، ودي حاجة بترجع عليكم، لكن نتمنى والناس اللي تكون يعني زعلت مبارح بخصوص مباراة السنغال، مباراة الكنغو، وخروج الغريب الدراماتيكي اللي ممكن يكون حزين جدا للمنتخبات الأفريقية. كلنا في الملعب، كلنا في الملعب، لكن منو منافسك الحقيقي؟ ونتمنى المنافسة بتاعتك تكون بحسابات، تكون بحسابات، ما تكون بعيدة من الحسابات الممكن ما تكون صحيحة. نطلع فاصل مستمعين الكرام، ونرجع نكمل معاكم حديثنا مشوارنا من الصباح. عشان كده بنسألكم، منو منافسك الحقيقي؟ انت بتنافس منو؟ انت بتنافسي منو عزيزتي عزيزي المستمع؟ هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم.
1: عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات، ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

0: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
1: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.

عزيزي المستمع، رجعنا بعد الفاصل وتحية طيبة لكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير، ومبسوطين جدا بوجودكم معنا ومتابعتكم معنا من الصباح. وتحية لكل الناس اللي بتسمع راديو سمر وبتابعنا دائما في صباح بلدنا، وبتابع برنامجنا أيضا بلغة الفور أورتية كل يوم من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30. والناس اللي بتتابع ساعة سمر مع إناس، إحنا مبسوطين جدا بوجودكم معنا، وبنذكركم دائما بأنه مرحب بكم عبر التطبيق الجديد، وبنشجع كل زول أنه يحمل تطبيق راديو سمر وتابعنا، وتقول لنا رأيك بخصوص التطبيق الجديد، بخصوص التفاصيل الجديدة اللي تقسمت بها واللي فيها أريحية شديدة جدا، إنك أنت ممكن توصل لكل البرامج، ممكن توصل لكل الموضوعات، ممكن توصل بسهولة لكل الحلقات، أو أنت ممكن كمان داير ترجع لأي شيء، أو مقال أو أي بودكاست أو أي ريلز، أنت ممكن ترجع بكل بساطة شديدة جدا جدا. بس عليك إنك تحمل تطبيق راديو سمر، تعمل لنا فولو، تعمل لايك، وأيضا يعني تشاركنا بكل أريحية. مرحب بك دايما في راديو سمر. لكل الناس الكمان اللي بتدخل وتتابعنا يعني، وتتصفح الصفحة بتاعتنا وبتشوف شنو المواضيع وشنو الجديد فيها، لكل زول بيتابع أو عنده صفحة على التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى انستغرام، إحنا معاك يعني، إحنا متابعين وإحنا موجودين معاك، أنت ممكن تسمعنا وبتتابعنا. عايز أذكركم يعني بمرور بسيط كده وحاجة سريعة جدا جدا في الأسبوع، أو شنو الحدث، شنو المهم وشنو الجديد في الصفحة بتاعتنا. البودكاست الجميل، البودكاست اللي فيه روعة شديدة جدا جدا مع زميلنا الأستاذ سمعان محجوب والبش مهندس رأفض، يعني بودكاست جميل جدا بيتكلم في جرعة وعي في بناء السلام، في حديث، في كلام، في مفردات، في جمل رأفض البش مهندس بيتكلم فيها، رأيك شنو فيها؟ ممكن تخش، ممكن تتابع، ممكن تكتب لنا وتقول لنا رأيك شنو فيها. وأيضا عندنا بودكاست الله البريد مع إيفا وضيوف كتار جدا، ممكن تتابعنا معهم من خلال حديث مهم جدا جدا. وعندنا حلقات في رحلة هذا الأسبوع، حلقات كانت شيقة، حلقات كانت جميلة جدا جدا. منو قال العمر هو البيحدد مصيرك؟ عفوا، منو قال ليك العمر هو البيحدد مصيرك؟ رأيكم شنو في سؤال الحلقة مبارح مع رشيدة؟ حلقة ممكن ترجع لها. يلي بتخاف من عمرك، يلي بتخاف وتقول قطرك فات، واللي بتقولي قطرك فات، منو قال ليك الكلام ده؟ وفي ناس أصلوا العمر يعني هما ما عاشوا فيه حاجة، لكن هل في زول معايشك في رعب؟ هل أنت عايش في رعب بسبب عمرك؟ يعني خلاص مصيري أنا كبرت وأنا. الحلقة دي كان فيها كلام كتير، ممكن ترجع وتسمعها بكرة لو الموضوع ده شغلك. بيجينا نسمع لكن ما بيجينا نفهم يعني شنو الكلام ده. موضوع كبير على فكرة، موضوع مهم، إنه إحنا بيجينا نسمع لكن ما بيجينا نفهم. هل ده حاصل حقيقي ولا لا؟ رأيكم شنو في الموضوع ده؟ أرجعوا وممكن تسمعوا الحلقة دي بتاعت إيناس والأستاذ أندرو، وإحنا مبسوطين جدا بالأستاذ أندرو، هو بنستضيفه الأيام دي ونتمنى إنه يشاركنا، نتمنى إنه دائما يكون معنا. شكرا لك يا أستاذ أندرو. في حلقة أيضا كان فيها أنا وزميلة إنجي، أنا ونقيدي، يعني شنو أنا ونقيدي، موضوع ده فيه كثير جدا جدا جدل، فيه حديث كثير جدا يعني، أنت مع نفسك. الاستهتاع دي كانت الحلقة الأولى بداية الأسبوع. هل دائما بنستهتر بكل حاجة؟ هل دائما يعني حياتك كلها استهتار، استهزاء، استخفاف بالمسؤوليات، بدورك في الحياة، بالزمن الأداك له ربنا، بالوزن الأداك لها ربنا، بالدور عليك والمسؤوليات عليك، ما أخذ الحياة باستهتار ببساطة شديدة جدا، أي شيء يعني ما أخذه كده باستهتار. في ناس كده عايشة كده حياته، يعني دائما بيستهتر بالحاجة، بالكلام اللي بيتقال وضربنا فيه أمثلة كثيرة جدا جدا، لأنه ممكن كثير من الناس تسمع كلام يقول لك ربنا قاله، كتاب المقدس بيقول استهتر بكلام الله، ممكن يستخف به،
يستخف جدا بالكلام، وفي ناس قبلين استخفوا واستهتروا بكلام ربنا، لكن لما جاءت الساعة ما بتنفع بعد كده أي شيء، ما بينفع أي حاجة، لأن الفلك بابه اتقفل، باب الفلك اتقفل، ما في طريقة تانية تدخل الفلك، ودي حاجة صعبة جدا. ما تستهتر بالحياة، ما تستهتر بعمرك، ما تستهتر بالزمن، ما تستهتر بالتوقيت. الوقت كالسيف، الوقت من ذهب، فالاستهتار بيضيعك، الاستهتار بيضيعك. انتبه وانتبهي، لأن الموضوع ما سهل، قد يكون انت بتستخف، ماخذ الموضوع باستهتار لكل شيء. ده الاسبوع ورحلتنا في الاسبوع وحديثنا في الاسبوع، وممكن ترجع للحلقات دي، وممكن تتابع كل البرامج دي في صباح بلدنا. وما زلنا معاكم، ما زلنا بنتابع معاكم المستمعين الكرام، لكن خلينا ناخد ونشوف ماذا عنونت الصحف، ماذا عنونت الهيئات المختلفة الإعلامية المختلفة بخصوص مباريات أمس، ونشوف في عناوين كده مختلفة. بعد هز شباك السنغال، لوكاكو يكشف سر الاحتفال المؤثر، ويمكن تفاصيل دي الناس كثيرة بتتابع تفاصيل انتصارات أو هز الشباك. كل نجم، كل لاعب كرة قدم عنده طريقة هو يعني بيحاول إنه يعبر بها في سر يعني بالاحتفال بتاعه، وكل زول بيحكي عن الطريقة هو بيحتفل بها. هاري كين كنت بطل ليلة إنقاذ إنجلترا، إنجلترا كانت في عهدك بهدفين غير النتيجة تحت المباراة كلها، يعني يمكن الناس كلها بتعاين وقفته وكل حاجة. في نقطة تانية ممكن تكون سريعة، مدرب إسبانيا يطمئن الجماهير بشأن يامال قبل مواجهة النمسا. أمريكا المنقوصة عدديا إلى دوري 16 على حساب البوسنة والهرسك. أيضا

الوضع في السودان. تحذيرات من كارثة إنسانية بالسودان مع تصاعد النزوح في كردفان، ودي حاجة ممكن تكون مؤثرة ومهمة جدا جدا. ونشوف تفاصيل صغيرة. حذرت الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة من تفاقم الوضع الإنساني في إقليم كردفان مع استمرار العمليات العسكرية واتساع موجات النزوح، وسط تحذيرات من تحول مدينة الأبيض إلى بؤرة جديدة للكارثة الإنسانية في السودان. الأبيض والوضع الراهن فيها، ودي واحدة من الحاجات الممكن تكون مؤثرة جدا جدا في هذه الأيام. 46 منظمة تطلق نداء عاجل لإقرار هدنة إنسانية شاملة بالسودان، ونشوف تفاصيل أيضا بسيطة جدا. حذرت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية من اقتراب السودان من موجة جديدة من الكارثة الإنسانية، مطالبة بإعلان هدنة إنسانية شاملة وفورية وغير مشروطة في أنحاء البلاد في ظل التصعيد العسكري المتسارع بولايات كردفان، ومما وصفته بمؤشرات إنذار مبكر تنذر بتحول مدينة الأبيض إلى ساحة قتال قد تشهد انتهاكات واسعة لحق المدنيين. وأيضا بخصوص السودان، النيل الأزرق على شفاء انهيار إنساني، وذي كل عناوين قد يعني تهم جدا في هذه الأيام. حذرت منظمة أطباء بلا حدود من إن ولاية النيل الأزرق في السودان تقف على أعتاب كارثة إنسانية وصحية في ظل تجديد القتال واتساع رقعة النزاع إلى جانب موجات النزوح المستمرة والانخفاض الحاد في التمويل الإنساني، مؤكدا إن هذه العوامل المجتمعة تدفع الإقليم نحو انهيار متسارع في الخدمات الأساسية. وأيضا مجلس الأمن لا حل عسكري بالسودان وتحذير من معركة الأبيض. الجيش والقوات المشتركة في السودان خلافات تهدد تحالف الحرب. الجيش والقوات المشتركة في السودان خلافات تهدد تحالف الحرب. دي عناوين سريعة وأيضا يعني من الصباح في صباح بلدنا. إذا عدنا ورجعنا المستمعين الكرام بعد وقفة قصيرة وعناوين ممكن تكون مختلفة رياضية وسياسية مختلفة في بلدنا. نرجع لحلقتنا، نرجع لموضوعنا، ومرحب بكل الأصدقاء، مرحب بكل الناس اللي بتسمعنا وبتتابعنا في هذا الصباح في راديو سمر. تحية لكم صباحية، ومبسوطين بوجودكم معانا ومتابعتكم معانا دائما في راديو سمر. إذا لو حياتنا كلها بقت منافسة، منو المنافس الحقيقي؟ لو كل حياتنا هي منافسة، منو هو المنافس الحقيقي لك؟ من هو المنافس؟ وده سؤال في غاية الأهمية. هل أنا بنافس جاري، صاحبي، زميلي، صديقي، صديقتي، أختي؟ أنا بنافس منه بالضبط؟ أنت بتنافس منه؟ منه المنافس الحقيقي لك؟ وهل كويس أنه أنا أنافسه؟ ويأتي نوع من المنافسة أنت بتستخدمها، أنت بتنافس بيأتي طريقة، بيأتي أسلوب، بيأتي فكرة، وده أمر مهم جدا جدا في هذا الصباح الجميل. نرجع لبعض الأصدقاء ونرجع للمشاركات المختلفة مع صديقنا أندرو. وأندرو بيقول صباح الخير للغالي هيثم، بيقول المشاهدين في كل مكان، موضوع هادف وواقع. شكرا لك يا أندرو، أظن الرسالة دي أنا ذكرتها. لكن نرجع لرسالة جمال ويلسون، بيقول أنا بصراحة فقدت الثقة والأمل في جميع المنتخبات الأفريقية في كأس العالم. ما أظن أنا بشوف كأس العالم حيجي في أفريقيا في باقي عمري. ليه الاستياء ده؟ ليه الاستسلام السريع ده؟ عندنا المواهب وبنقدر نفوز على كل المنتخبات العالمية، بس ناقصنا الخبرة وروح العزيمة والإصرار والتهاون وعدم التركيز في اللحظات الأخيرة والحاسمة، زي ما بقولوا النفس الطويل، زي ما بقولوا إنك أنت تقدر تحافظ على النتيجة لآخر لحظة. وبيقول السؤال المطروح

0: إلى متى ينتهي هذا المسلسل لإخفاقات المنتخبات الأفريقية؟ لمتين حتظل؟ لمتين حتظل الإخفاقات للمنتخبات الأفريقية؟ يعني حقيقة سؤالك وجيه، سؤالك صريح، سؤالك مهم، ويعني ده بيحتاج لنقاش، يحتاج على إنه الدول المختلفة الأفريقية تدرس يعني الموضوع ده، بيحتاج على إنه المدربين يعني حتى يرجعوا للحتات دي ويشوفوها بأي طريقة. حقيقة يعني إقالة المدربين يا جمال في الوقت المبكر، زي مدرب تونس تم إقالته سريع جدا جدا بعد مباراتين، يعني ما سهلة، وهزيمة يعني كل بيقول على إنه ما حصلت مع المنتخب التونسي وكانت قاسية جدا جدا، فتمت إقالات، وحتى القرار ممكن يكون تم إصداره على إنه يستوفوا فقط بالمدربين المحليين، تاني بس المدربين المحليين، ما دارين أي مدرب أجنبي. وقد يكون اللوم ما معروف، هل هم ما طبقوا الطريقة التكتيكية صح، ولا قراية المدرب ما كانت صح، وعدم استطاعه لقراءة المباراة وتغيير، دي مشكلة كبيرة جدا كده. فبيقول السؤال المطروح، إلى متى ينتهي هذا المسلسل لإخفاقات للمنتخبات الأفريقية؟ في الماضي أنا كنت بلوم التحكيم المتحيز للمنتخبات الكبيرة، لكن السنة دي أنا بلوم جميع المنتخبات الأفريقية للتهاون وعدم التركيز لخروجهم بهذه الطريقة المؤلمة وكسر قلوب جميع الأفارقة في العالم كله. أنا معاك صديقنا العزيز يا جمال ويلسون، ناس حذيرة مبارح كثيرين جدا، وأنا كنت بشاهد وأنا كنت قاعد مع الأصدقاء والأصحاب، الناس زعلت جدا جدا، الناس يعني كانت حزينة، وقبلها كانت منتخب الكونغو، وقبلها كان كوتيفوار، وقبلها جنوب أفريقيا، وقبلها تونس، يبقى الأمل على غانا، يبقى الأمل على المغرب، يبقى الأمل على مصر، ويبقى الأمل على إنه المنتخبات الأفريقية تزيد في السنين الجاية ونشوف أداء مختلف. وأيضا نتمنى التوفيق للمنتخبات المتبقية رأس الأخضر، نتمنى يعني أيضا مصر إنه تتأهل، نتمنى على إنه كمان المغرب، ونتمنى لغانا إنه رغم إنه مباراة ما سهلة مع كولومبيا، لكن برضو في كرة القدم ما في مستحيل. يلا تعالوا كده ما نفقد الأمل وما نزعل، ونتمنى كل التوفيق صراحة يا جمال للمنتخبات المتبقية. إذا نرجع ونكمل مشوارنا، ونرجع نكمل حديثنا للأصدقاء في صباح بلدنا وحلقتنا الجميلة وموضوعنا الجميل. ليه بنحب المنافسة؟ ليه بنحب المنافسة؟ ليه إحنا بننافس؟ في ناس كثيرة بتقول يعني أسئلة كثيرة، ليه إحنا بنفرح لما منتخبنا يفوز، لما فريقنا يفوز، وليه بنزعل شديد لما المنتخب بيخسر، ليه الفوز عنده طعم؟ وبتشوف الحاجة دي في نجوم كثيرة، ما في زول بيحب الخسارة، ما في زول بيحب يخسر، بالذات الناس اللي بتحب ان هي دائما تكون منتصرة، تكون هي دائما غالبة، صعب جدا ان تشوف الهزيمة في وجوههم، تشوف ان هم بيطلعوا بكاء مر شديد جدا جدا لما انت تخسر، لكن الفوز عنده طعم. عشان كده احنا بنفكر، احنا بنربط الموضوع، المنافسة في اصلها جميلة حلوة جدا، لانها بتخلينا نتطور، ولو ما اتطورنا دي مشكلة. يعني قراية المنتخبات للسنة دي مختلفة، لانه في زيادة في المنتخبات وفي تأهل، لكن السنين الجاية هل الناس هتشتغل على انها تتطور ولا لا؟ الدول اللي عالجت مواضيع كثيرة بعد الخسارة، بعد ما دخلت الحرب وتدمرت، اشتغلت على التطوير. لما يكون في تطوير بعد المنافسة دي بيكون حاجة جميلة جدا، وما تكون بالروح الكعبة لكن تكون بشيء كويس، ده بيدينا ان احنا نتطور، بتكشف قدرتنا. المنافسة الشريفة، المنافسة الكويسة، بتكشف قدرتنا على المنافسة، بتكشف على انه هل بنقدر ولا لا، بتخلينا انه نتعب، تخلينا نتعب. لكن وانت بتتعب وانت في المضمار وانت بتجري وانت بتحاول تسابق وانت بتحاول يعني توفر كل الامكانيات، وده اللي بنشوفه في كل جوانب الحياه اليوميه بتاعتنا، من كل جوانب الحياه انت بتعالج اخطاء كثيره جدا، بتصلح حاجات كثيره جدا عشان انت تقدر تثبت وتقدر تكون الافضل، تقدر تكون النسخه الاصليه، حتى وانت بتشتغل على نفسك. وحتى وانت بتنافس نفسك وانت بتشتغل على نفسك على الاخطاء على السقطات على الغلطات اللي انت تسببت فيها على كل عثره على كل عثره انت تعثرت بها، فما بترجع زي امبارح، ما ممكن تيجي تقع في نفس العثره. وزي ما بنسمع مرات كثيره الزول ما بتلدغ مرتين، ما ممكن تتلدغ مرتين من نفس الحته، خسرت ووقعت وتألمت تاني ترجع في نفس البؤره ترجع في نفس الحته، وإلا يكون دي حاجه تانية. المشكلة ما في المنافسة، الفكرة الحقيقية أخواني إنه ما في المنافسة كده بينك وبين نفسك وبينك وبين نفسك. المشكلة في المنافسة ولا المشكلة في حاجة تانية ولا المشكلة في الطريقة اللي أنا قاعد أنافس بها؟ أنت إحنا قاعدين ننافس بهذه الطريقة في حياتنا عموما، إحنا قاعدين ننافس بهذه الطريقة، هل الطريقة اللي فيها نوع من الخصاصة؟ هل فيها نوع من الخبث؟ هل فيها نوع من المكر؟ فيها نوع من الخيانة؟ فيها نوع من البيع؟ يعني الطريقة اللي أنت بتستخدمها في منافستك شكلها كيف؟ بتمشي تعمل عمل لأخوك؟ بتمشي تعمل عمل لصديقتك الشغالة معاك في الكوفير؟ بتمشي لفكي؟ تمشي تعمل عمل لصاحب الدكان جنبك؟ لأختك اللي عندها كوفير، لأخوك اللي عنده مطعم، لأخوك اللي عنده فرن؟ منافستك تمشي أخوك ترمي في السجن؟ منافستك تمشي تجيب أعداء ويدمر له المحل؟ منافستك إنك تمشي تحرق محل أخوك؟ يا أسلوب اللي أنت قاعد تستخدمه، منافستك إنك تمشي تفتنه؟ تمشي تشيل كلام ما صحيح ما كويس، كلام ما حقيقي، تمشي تكتبه في السوشيال ميديا، تمشي تقول وتنشر إشاعة وتقول دي منافسة؟ كلام تمشي تنقول على صديقك بصورة سيئة جدا؟ أنت قاعد تنافس بهذا الشكل، قاعدين ننافس بهذا الطريقة، ودي الحساسة جدا جدا. في ناس دمروا حياة ناس بطريقة أنت بتتخيلها، ممكن يكون أخوه، ممكن يكون جاره، ممكن يكون زميله، ممكن يكون معاه في السوق. وما أصعب التجار وما أصعب رجال الأعمال وما أصعب الشركات والمؤسسات اللي عرفوا الطريقة الغير شرعية في المنافسة، الطريقة الغير أخلاقية، الطريقة الغير إنسانية في المنافسة. ودي مشكلة، المشكلة ما في المنافسة، المشكلة في الطريقة بتاعت المنافسة، وممكن تكون ما شريفة، ممكن تكون سيئة جدا جدا. آخر مرة نافست فيها نفسك كانت 200، وسؤال ممكن قاعد يزعجني جدا جدا، وفي ناس كثيرة جدا السؤال ده قاعد يزعجه، هل نجاح الزول الثاني بيزعجك؟ ما انت ممكن تكون عملت نفس العمله، ممكن فتحت نفس اللي هو فتحه، ممكن شغال في نفس المجال، نجاحه زباينه قاعد يزعجك ولا لا؟ زميلك في الشغل نجاحه ترقيته الحوافز بتاعته قاعد تزعجك؟ قاعد تنافس زميلك في الشغل كيف؟ الشغل اللي بيجي بكافوه عليه انت قاعد تنزعج؟ قاعد تنزعجي الترقيات اللي بتتم عشان انت تترقى؟ بتعمل طريقة سيئة جدا جدا عشان اخوك يشيله من الشغل، عشان يفصله، عشان يطردوه من الشغل، بتستخدم معلش مع الأسف الشديد اسلوب خسيس، اسلوب خبيث. وفي ناس بتمشي وتتقرب للمدير وبتتقرب للناس وبتتقرب للزول المسؤول عشان المنافس بتاعنا، عشان الزول ده شاطر، عشان الزول دي شاطر، عشان الزول ده فاهم، عشان الزول ده رجو، انت خلاص انزعجت. هل نجاح غيرك بيزعجك؟ قاعد تنزعج من نجاح اخوك؟ جارتك اللي وضعها تصلح، امور اتزبطت، اشترت عربية، بنت بيت، وأموره سالكة، ربنا فتح لهم باب، زول مسافر بتغير بتحسده ليه؟ ليه؟ في شنو؟ شنو الحياة فيها شنو؟ شنو المنافسة اللي احنا بقينا عليها؟ عشان بس الناس ما تبقى كويسة، عشان بس أخوك ما يبقى كويس، بننافس جيران، زي المنافسة اللي موجودة في الدول، زي المنافسة اللي موجودة في منافسات كثيرة جدا جدا. 200 المنافسة بتتحول لسم قاتل. 200 المنافسة بتتحول لسم. وده سؤال مهم جدا جدا وكده نفكر فيها مع بعض عزيزنا المستمع. 200 المنافسة ونكتب الكلام ده ونخليه كده نفكر فيهم من يعني من الصباح. 200 المنافسة بتتحول, ونتمنى إن نرد على السؤال ده, 200 المنافسة بتتحول لسم, ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. هل منافستك اتحولت لسم ولا لا؟ في علامات بتوري إنه المنافسة دي سلبية. في منافسات وأتمنى إنه تنتبه لو أنت حاسي بها. المقارنة المستمرة ده سم قاتل. لو أنت يعني في استمرار إنك تنافس وأنت بتقارن نفسك باستمرار, دي ما منافسة, هتكون صعبة. لما يكون في حسد في المنافسة أعرف إنه ده سم قاتل. لما أنت تفرح وزميلك أو صديقك خسر, لما تكون في خسارة وأنت فرحان الحمد لله, يعني حتى ممكن زورك ده يخسر بطريقة صعبة جدا جدا, تكون فرحان يعني لو حصل له لا قدر الله أي حاجة وحاجة كارثية, تكون مبسوط إنه أخوك خسر, تكوني مبسوطة إنه حصل لفلان الفلان ده الحاجة دي, الحمد لله ريحنا ذاته, وكلام كثير جدا جدا ممكن يتأذي, ممكن يحصل أي حاجة. ربط قيمتك بالانتصار, فقدان السلام الداخلي, أعرف إنه ده بيجا موضوع تاني, عشان كده مشكلة كبيرة جدا جدا ودي خطر جدا انتبه لها. عشان كده السؤال المهم, منو منافسك الحقيقي؟ منو منافسك الحقيقي؟ ودي ممكن تكون حاجة صعبة جدا جدا. منو المنافس الحقيقي بالنسبة لك عزيزي المستمع؟ ودي من الحاجات اللي ممكن تكون خطرة بالنسبة لنا في هذه الأيام, لأنه بتتحول لحاجات صعبة, بتتحول لحاجات كارثية اليوم في حياتنا, وبتتحول لحاجات ممكن تكون خطرة جدا جدا وتكون صعبة جدا جدا عزيزي المستمع. وما بننتبه وما بنكون حريصين وما مخلين بالنا للإحنا قاعدين نعمل, إحنا دخلنا في حتة صعبة جدا حرجة بإنه إحنا بقينا بنتنافس بطريقة سيئة جدا جدا في أبسط الحاجات, في أبسط الحاجات إحنا بقينا ما سهلين وبقينا بنخترع طرق صعبة جدا جدا في حياتنا اليومية. فعشان كده حياتنا بقت كارثية لأنه عايشين في وضع صعب وما قادرين نخلي بالنا, إحنا ما قادرين ننتبه بأنه إحنا ما قادرين نغير الطريقة بتاعتنا, نغير الأسلوب بتاعنا في هذه الحياة. ليه الناس بقت تحب المنافسة؟ ومتين المنافسة بتخلينا ننجح في طرق كثيرة جدا جدا, لكن كمان في طرق صعبة جدا جدا في كثيرين. يعني حتى على الصعيد الروحي المستمعين الكرام, الكتاب المقدس كلمنا كثير جدا جدا عزيزي المستمع بخصوص ناس كثيرة عاشت المنافسة, والمنافسة بتاعتهم كانت صعبة جدا جدا, هم بينافسوا في الرحلة الصعبة في الحياة بتاعتهم. لكن قبل ده خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم, ما تمشوا بعيدين.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي, ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح, مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

رجعنا المستمعين الكرام وعلى خواتيم الحلقة 10 دقائق بتفصيلنا عن نهاية مشوار هذا الأسبوع ورحلته الجميلة وشيقة زي ما بدينا بحلقة الأسبوع الاستهتار وعدم الاستهتار، وجينا لختام الأسبوع بحلقة مهمة المنافسة. وقدر شنو المنافسة شرسة، قدر شنو ممكن ما تتخيل ولا أنت بتكون حاسب اللي أنت بتعمل ولا بتنتبه باللي أنت بتعمله، لكن بتحصد حصاد مر، يكون في حصاد صعب جدا جدا لأنك ما كنت حريص أو ما كنت دارس الموضوع بطريقة صحيحة. كلنا في سباق، لكن المشكلة إنه في ناس بتجري في مضمار ما بتاعها. ممكن أنت تكون جاري وما منتبه، ولا يكون حتى الملعب أو المكان اللي أنت موجود فيهم أنت المفترض تجري فيهم. قالوا أسوأ منافسة ما إنك تخسر قدام زول، أسوأ منافسة إنك تخسر نفسك وإنت بتحاول تكون نسخة من غيرك. ودي المقارنات، ودي الحاجة الممكن تكون خطر جدا، بتخلينا إحنا نكون خسرانين في نهاية السباق أو في نهاية النتيجة اللي إحنا ممكن نكون إحنا ما منتبهين. ودي حاجة صعبة جدا جدا، ودي رحلة قاسية جدا جدا لكثيرين من الناس. المنافسة ممكن تبني الإنسان، ممكن تكسر الفريق. ما في المنافسة، الفريق في الطريقة اللي بننافس بها. ده الموضوع الخطير، وده الموضوع المهم جدا جدا في موضوع الطريقة اللي احنا قاعدين ننافس بها. ودي حتة صعبة جدا جدا، انت قاعد تنافس بهذه الطريقة، وحتى انت بتنافس منافسة الطبيعية في هذه الحياة، انت قاعد تنافس كيف؟ يا اسلوب انت متخذه، يا اسلوب انت اتخذتيه في انك تنافس به في الشغل وفي اي مكان اخر، في الحياة الاجتماعية بتاعتك، في صداقاتك، وايضا في اشغالك او حتى في بيتك، انت ماخذ يا نوع من الاساليب في المنافسة. وناس كثيرة جدا اخترعت طرق أو مشت في سكك صعبة من كل الجوانب، لا إنسانية ولا بترضي الله، ولا حتى يعني بتتوافق مع القيم والمبادئ بتاعت الحياة العامة. ودي مشكلة كبيرة جدا، لأنه في ناس مشت لسكك صعبة جدا زي ما إحنا قلنا في بداية الحلقة. في ناس قد لا تقبل، ودي واحدة من المواضيع الحساسة جدا جدا، على إنه في ناس كثيرة ما اعترفت ولغاية آخر لحظة هي بتفارق الحياة، يمكن يكون ما قالت الحقيقة اللي ممكن تكون هي كانت بتمارس فيها أو هي كانت بتعمله في إن هي تقوم به في المنافسة اليومية. فإنت قاعد تنافس كيف؟ إنت قاعد تقدم أدائك في المنافسة بياتو أسلوب بياتو طريقة. لا تقارن بدايتك بنهاية الآخرين، ما تقارن بدايتك بنهاية الآخرين. ودي حاجة حساسة جدا جدا إنك أنت بتخط الجانب ده في الموضوع. وإحنا مكملين في الموضوع عشان كده ناخد الآية المهمة بيقول فيها رسالة غلاطية: لينظر كل واحد إلى عمله، لينظر كل واحد إلى عمله فحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه. عاين لشغلك، عاين للي أنت قاعد تعمله عشان أنت تقدر تفتخر به، وأكيد تقدم أداء جميل جدا جدا. التركيز هنا على تقييم نفسك، لا مقارنة نفسك بالآخرين. دي النقطة الحساسة، دي النقطة الصعبة جدا، على إنك أنت بتجيف مرات كثيرة جدا لتقييم نفسك بعد نهاية الآخرين، ودي بتفتكر إن دي بداية. لكن المقارنة مع نفسك بالآخرين دي حاجة ممكن تكون مهمة جدا جدا. بيقول تاني في نقطة مهمة جدا في رسالة فيليبي: لا شيء بتحزب أو بعجب بل بالتواضع. المنافسة ما بتعني الكبرياء بل اتضاع واحترام الآخرين. احترام الآخرين وانت بتنافس. وكثير مرات احنا بنشوف الطريقة اللي بتنافس بها لعيبة كرة القدم ممكن تكون مش مائزة جدا جدا، وهو بيهزم في الخصم الآخر أو الطرف الآخر. لنلاحظ بعضنا بعض للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. أفضل منافسة هي التي تشجع الجميع على النمو. منافسة شريفة جدا، منافسة إنه إحنا نتريد. يعني في ناس بتشوف كثيرين في يعني ألعاب القوى ملاكمة أو كمال أجسام أو في حاجات كثيرة جدا، لما المصارعة لما هو يعني يجي يهزم الخصم الثاني في النهاية إحنا بنتريد. في النهاية هي رياضة منافسة، يعني ما تكون عداوة،
ما بتكون بيناتنا في خصام، لكن بتكون، ودي حاجة جميلة جدا جدا. داود ما قضى حياته ينافس شاول، لكن ركز على دعوته. داود طول عمر شاول كان بيجاريه في حاجات كثيرة جدا جدا، لكن داود ما كان بيركز على على منافسته لشاول أكثر من دعوته اللي دعاها ربنا اليوم. لكن شاول كان يستهلك نفسه بالغيرة، شاول كان بيغير جدا جدا من داود. يوسف ما دخل في منافسة مع أخوانه، يوسف ما نافس أخوانه بالمناسبة، لكن استمر في الأمانة حتى ربنا رفعه. يعني ما لو كان استمر في الحتة دي كان حتكون النتيجة صعبة جدا جدا بتاعت إنه ينافس أخوانه، لكن ما انتبه للحتة دي، هو بيسابق، هو بيجري، الحاجة دي ما ركز فيها. بولس الرسول بيقول في حتة مهمة جدا، قال إنه شبه الحياة بالسباق، لكن هدفه كان إنه يكمل الرسالة لهزيمة الآخرين. دعوته إنه يعرف قوة قيامته، دعوته إنه وصل الرسالة اللي دعاها ربنا، إنه يكمل الرسالة بتاعته. هو بينادي بالخلاص وبينادي بإنه الجميع يخلص في معرفة الحق يقبلون، لكن ما كان في إنه منو المهزوم، الهزيمة بتاعت الآخرين أو كشف الحقيقة. حتى الناس اللي كانوا بينافسوا كثير جدا جدا في إنه هم الأفضل، هم الكويسين، لا، حتى المسيح والأطراف اللي كانت بتخطوا أمام مقارنات، بتخط على إنه تطلع هو إنه يصير شغب، وإذا كان بروح بعزبول وحاجات كثيرة جدا، ما كان خاطئ الحاجات دي، لكن كان هدفه الوحيد إنه يوصل إلى الصليب. ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. شوف الكلام ده، يوحنا المعمدان قال كلام مهم جدا جدا عن المسيح. ما كان جاء عشان ينافس المسيح، وهو كان يعني لما جاء يتعمد كلمة ما ممكن، يعني أنا مستحيل حتى أفك الرباط بتاع جزمتك أو الحذاء بتاعتك. ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. ما كان داري يخد نفسه هو في مقارنة مع المسيح، يعني حتى المعجزات والحاجات اللي كانت بتحصل هو رسل تلاميذه على إنه يسأل المسيح، يعني كان ممكن بإمكانه. لكن اليوم إحنا بننافس منافسة غير عادية، كأنه يعني إحنا خلاص، لا، إحنا ما وصلنا لأي شيء أكثر من إحنا رسل، وإنت عليك إنك توصل الرسالة بالطريقة اللي فيها نوع من الأمان والإخلاص. تواضع مهم وعدم الغيرة وإنت بتنافس الآخرين. يمكن أكبر منافسة ليك اليوم ممكن يكون زميلك، ممكن يكون أكبر منافسة ليك الليلة في شغلك وفي البيزنس بتاعك زميلك، الزول اللي عنده دكان جنبك، الزول اللي عنده نفس الفرن، الزول اللي عنده نفس، الزول اللي عندها نفس الكوفير، الزول اللي عندها والزول اللي عنده نفس الشغل اللي انت شغال او انت. المهم ممكن يكون ده أكبر منافس لك. وفي ناس كثيرة ممكن يكون المنافس بتاعهم زميله أو يعني جارته، ممكن يكون يعني زول أنت خاطيه دائما، المقارن بتاعك، لبسه، تسريحته، جزمته، عربيته، موبايله، تعبانين. عشان نقارن نفسنا بالآخرين، عشان نبقى، والموضوع شنو الموضوع؟ ما بيستاهل. ولا جارك ولا صاحبك ولا إيش. يمكن أكبر منافس عليك هو النسخة الكسولة. ليه ما نحارب الكسل؟ ليه ما نحارب الكسل اللي إحنا عايشينه؟ والحتة اللي ممكن تكون صعبة جدا جدا، الخوف الجواك والتردد الجواك، لو أنت اتصرت على الحاجات دي تكون كسبت أهم مباراة في حياتك، الكسل. ما بتقارن نفسك بزول كسلان، زول خواف، ليه؟ دي حاجة صعبة

0: لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
1: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء. فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
0: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال. فقال لهم:
1: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاذ اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات الشحاذ، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي، وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجاب: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك، ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا، أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم، فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا، ولا حتى إذا قام واحد من الموت.
2: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: لوقا الأصحاح الثالث عشر. وفي نفس الوقت جاء البعض وأخبروا عيسى عن الجليليين الذين قتلهم بيلاطس وخلط دمهم بدم ضحاياهم، فأجابهم:
1: هل تظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا أشر من باقي أهل الجليل لأنهم قاسوا ذلك؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون. أو هل تظنون أن 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم كانوا أكثر ذنبا من باقي أهل القدس؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: رجل عنده شجرة تين مزروعة في حديقته، فجاء يبحث عن ثمر فيها فلم يجد، فقال للبستاني: الآن لي 3 سنين أجيء أبحث عن ثمر في هذه التينة ولا أجد، اقطعها، لماذا تعطل الأرض؟ أجابه: يا سيد، اتركها سنة أخرى حتى أحفر حولها وأضع زبلا، فإن حملت ثمارا في العام القادم حسنا، وإن لم تحمل اقطعها.
0: وكان يعلم في أحد بيوت العبادة في

0: بالعمل، فتعالوا واستشفوا فيها لا في يوم السبت.
1: فأجابه عيسى:
2: يا منافقون، ألا يحل كل واحد منكم ثوره أو حماره من المعلف في يوم السبت ويأخذه ليسقيه؟ وهذه المرأة وهي بنت إبراهيم، ربطها الشيطان منذ 18 سنة، ألا يجب أن تحل من رباطها في يوم السبت؟
1: ولما قال هذا خجل كل الذين كانوا يعارضونهم، وفرح كل الشعب بجميع الأعمال الرائعة التي كان يعملها. ثم قال:
2: ماذا تشبه مملكة الله؟ وبماذا أقارنها؟ إنها مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حديقته، فنمت وصارت شجرة، وعششت طيور السماء في فروعها.
1: وقال أيضا:
2: بماذا أقارن مملكة الله؟ إنها مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
1: وتابع عيسى سفره إلى القدس، وكان يعلم الناس الذين في المدن والقرى التي في طريقه، فسأله واحد:
3: يا سيد، هل الذين ينجون قليلون؟
1: فقال لهم:
2: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لأني أؤكد لكم أن كثيرين سيحاولون أن يدخلوا ولا يقدرون، وبمجرد أن يقوم صاحب الدار ويغلق الباب تجدون أنفسكم واقفين في الخارج تطرقون على الباب وتقولون: يا سيد افتح لنا. لكنه يجيب: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم. فتقولون: أكلنا وشربنا معك وعلمت في شوارعنا. لكنه يقول: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم، ابعدوا عني كلكم أيها الأشرار. ويكون هناك البكاء وصرير الأسنان عندما ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الأنبياء في مملكة الله وأنتم مطرودون في الخارج. فيأتي الناس من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب ويجلسون في الوليمة في مملكة الله. حقا يوجد من هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك، ومن هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك.
1: وفي نفس الوقت جاء إليه بعض الفريسيين وقالوا له:
3: اخرج من هنا واهرب، لأن هيرودس يريد أن يقتلك.
1: فأجابهم:
2: اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب: إني أطرد الشياطين وأشفي الناس اليوم وغدا، ثم في اليوم الثالث أنتهي من عملي، لكن يجب أن أواصل سفري اليوم وغدا وما بعدهما، لأنه لا يقتل نبي إلا في القدس. يا مدينة القدس، يا مدينة القدس، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها وأنتم لم تريدوا. انظروا، إن داركم تترك لكم خرابا، وإني أؤكد لكم أنكم لن تروني بعد الآن إلى أن يأتي وقت تقولون فيه: تبارك الآتي باسم الله.
4: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون

تلاقي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم، بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه، فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان. وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
6: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.
0: راديو سمر دائما معك، 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: لوقا الأصحاح الخامس. وذات يوم كان عيسى واقفا على شاطئ بحيرة جنسارت، والشعب محتشدا حوله ليسمع كلمة الله. فرأى قاربين راسيين عند الشاطئ، وقد نزل الصيادون منهما وكانوا يغسلون الشباك. فركب أحد القاربين وكان لسمعان، وطلب منه أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وأخذ يعلم الشعب من القارب. ولما أتم كلامه قال لسمعان:
1: تقدم إلى العمق والقوا شباككم للصيد.
0: فأجاب سمعان:
2: يا سيد، تعبنا الليل كله ولم نصد شيئا، ولكن حسب أمرك سألقي الشباك.
0: ولما فعلوا ذلك صادوا سمكا كثيرا جدا، حتى بدأت شباكهم تتمزق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في القارب الآخر أن يأتوا ويساعدوهم. فأتوا وملأوا القاربين حتى كادا يقرقان. فلما رأى سمعان بطرس ذلك رمى نفسه عند ركبتي عيسى وقال:
2: أبعد عني يا سيدي، لأني رجل خاطئ.
0: لأنه كان في ذهول هو وكل أصحابه بسبب كمية السمك التي صادوها، وكذلك شريكاه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي. فقال عيسى لسمعان:
1: لا تخف، من الآن تصيد الناس.
0: ورجعوا بالقاربين إلى البر وتركوا كل شيء وتبعوا عيسى. وذات مرة كان عيسى في إحدى المدن، فرآه رجل كان مملوءا بالبرص، فرمى نفسه على الأرض وسجد له وتوسل إليه وقال:
3: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
0: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
1: أريد، فاشفى.
0: وفي الحال زال عنه البرص. فأوصاه عيسى:
1: لا تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وأره نفسك، وقدم ما أمر به موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
0: لكن انتشرت أخبار عيسى أكثر، فجاءت إليه جماهير من الناس لكي يستمعوا إليه وينالوا الشفاء من أمراضهم. لكنه كان يعتزل في أماكن خالية ليصلي. وذات يوم كان عيسى يعلم، وكان بين الحاضرين بعض الفريسيين والفقهاء، جاءوا من كل قرية في الجليل ويهوذا ومن القدس، وكانت قوة الله معه لشفاء المرضى. فجاء بعض الناس يحملون رجلا مشلولا على فراش، وحاولوا أن يدخلوه إلى الدار ويضعوه قدام عيسى، ولكن بسبب الزحام لم يجدوا سبيلا لإدخاله، فصعدوا إلى السطح وأنزلوه على فراشه من فتحة في السقف إلى الوسط قدام عيسى. فلما رأى عيسى إيمانهم قال للرجل:
1: يا عزيزي، مغفورة لك ذنوبك.
0: فأخذ الفقهاء والفريسيون يقولون في قلوبهم:
4: من هذا الذي يتكلم بالكفر؟ من يقدر أن يغفر الذنوب إلا الله وحده؟
0: وعرف عيسى أفكارهم فسألهم:
1: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيهما أسهل، أن أقول مغفورة لك ذنوبك، أو أن أقول قم وامشي؟ ولكني سأثبت لكم أن الذي صار بشرا عنده السلطة على الأرض أن يغفر الذنوب.
0: ثم قال للمشلول:
1: أنا آمرك، قم واحمل فراشك واذهب إلى دارك.
0: وفي الحال قام قدامهم وحمل ما كان يرقد عليه ومضى إلى داره وهو يسبح الله. فاندهش الجميع وسبحوا الله وملأهم الخوف وقالوا:
5: رأينا اليوم عجائب.
0: وبعد هذا خرج عيسى فرأى جاب ضرائب اسمه لاوي جالسا في مكتب الضرائب، فقال له:
1: اتبعني.
0: فترك كل شيء وقام وتبعه. وأقام له لاوي وليمة كبيرة في داره، وكان جمهور قفير من جباط الضرائب وغيرهم جالسين يأكلون معهم. فتذمر الفريسيون وفقهاؤهم على تلاميذه وقالوا:
6: لماذا تأكلون وتشربون مع جباط الضرائب وغير المتدينين؟
0: فأجابهم عيسى:
1: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أنا جئت لا لأدعو الصالحين إلى التوبة بل الخاطئين.
0: وقالوا له:
7: تلاميذ يحيى يصومون ويصلون كثيرا، وكذلك تلاميذ الفريسيين، أما تلاميذك فيأكلون ويشربون.
0: فقال عيسى لهم:
1: هل يمكنكم أن تجعلوا ضيوف العرس يصومون والعريس معهم؟ لكن لما يجيء الوقت ويذهب العريس عنهم في تلك الأيام يصومون.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: لا أحد يقطع رقعة من ثوب جديد ليضعها في ثوب قديم، وإلا يتمزق الجديد والرقعة نفسها لا تناسب القديم، ولا أحد يضع خمرا جديدة في قربة قديمة، وإلا فإن الخمر الجديدة تشق القربة فتنسكب الخمر وتتلف القربة، بل توضع الخمر الجديدة في قربة جديدة. ولا أحد بعدما يشرب الخمر المعتقة يريد الجديدة، لأنه يقول: العتيق أحسن.
8: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم، وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر .com.
0: لوقا الأصحاح الثاني. وفي تلك الأيام أصدر القيصر أغسطس مرسوما بإحصاء كل سكان الإمبراطورية، كان هذا هو أول إحصاء، وقد تم لما كان كيرينيوس حاكما على سوريا. فذهب كل واحد إلى بلدته ليسجل هناك، ويوسف أيضا صعد من مدينة الناصرة في الجليل إلى بيت لحم مدينة داود التي في منطقة يهوذا، لأنه كان من بيت داود وعائلته، وذلك لكي يسجل هناك مع مريم خطيبته وهي حبلى. وبينما هما في بيت لحم جاء وقتها لتلد، فولدت ابنها البكر ولفته في قطعة من القماش وأنامته في معلف للبهائم، لأنه لم يكن لهما مكان في الفندق. وكان في نفس المنطقة رعاة يبيتون في الحقول ويتناوبون حراسة قطيعهم في الليل، فظهر لهم ملاك وأضاء جلال الله حولهم فخافوا جدا. فقال لهم الملاك:
9: لا تخافوا، فأنا أبشركم بخبر يفرح كل الناس جدا، اليوم ولد لكم منقذ في مدينة داود، هو المسيح مولانا. وهذه علامة لكم، أنكم تجدون طفلا ملفوفا في قطعة من القماش ونائما في معلف.
0: وفجأة ظهر مع الملاك جمهور من الجند السمائي يسبحون الله ويقولون:
10: الجلال لله في الأعالي والسلام في الأرض لمن رضي عنه من الناس.
0: ولما تركتهم الملائكة ورجعت إلى السماء، قال الرعاة بعضهم لبعض:
11: تعالوا نذهب إلى بيت لحم ونرى هذا الأمر الذي حدث والذي أخبرنا به الله.
0: فذهبوا بسرعة ووجدوا مريم ويوسف والطفل نائما في المعلف، فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الطفل، وكل من سمع تعجب مما قاله الرعاة. أما مريم فكانت تحفظ كل هذا وتفكر به في قلبها. ورجع الرعاة وهم يسبحون الله ويحمدونه على كل ما سمعوه ورأوه، لأن كل شيء كان كما قال الملاك لهم. وفي اليوم الثامن حان وقت ختانه، ودعوه عيسى، وذلك كما دعاه الملاك قبل ما حبلت به مريم. ولما حان وقت تطهيرهما حسب شريعة موسى، أخذه يوسف ومريم إلى القدس لكي يقدماه إلى الله، فقد ورد في التوراة:
12: إن كل ابن بكر يجب أن يكرس لله.
0: وأيضا لكي يقدم ضحية كما ورد في التوراة:
12: يمامتين أو حمامتين صغيرتين.
0: وكان في القدس رجل صالح وتقي اسمه سمعان ينتظر مجيء من سيعزي بني إسرائيل، وكان الروح القدوس عليه، فأوحى إليه إنه لن يموت إلا بعدما يرى أولا المسيح الذي يرسله الله. فذهب إلى بيت الله منقادا بالروح، ولما دخل الأبوان ومعهما الطفل عيسى ليعملا له ما فرضته الشريعة، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله وقال:
6: يا رب، الآن أطلق عبدك بسلام كما وعدت، لأني بعيني رأيت المنقذ الذي من عندك، الذي أعددته ليراه كل الناس، هو نور لهداية الأمم وإكرام لشعبك بني إسرائيل.
0: وكان أبوه وأمه يتعجبان من الكلام الذي قيل عنه. وباركهما سمعان وقال لمريم أمه:
6: هذا الطفل سيكون السبب في سقوط كثيرين وقيام كثيرين في إسرائيل، ويكون آية يرفضونها، فتنكشف أفكار ونيات كثيرين، وأنت أيضا ينفذ سيف في قلبك.
0: وكانت هناك نبية هي حنة بنت فنوئيل من قبيلة أشير، وهي كبيرة السن، فبعد زواجها عاشت مع رجلها 7 سنين ثم ترملت، وفي ذلك الوقت كان عمرها 84 سنة، وكانت لا تترك بيت الله، بل تعبد الله ليلا ونهارا بالصوم والصلاة. ففي نفس تلك اللحظة تقدمت إليهم وأخذت تسبح الله، وتحدثت عن الطفل مع جميع الذين كانوا ينتظرون تحرير مدينة القدس. ولما أتم يوسف ومريم كل ما تفرضه شريعة الله، رجعوا إلى الجليل إلى بلدتهم الناصرة. وكان الطفل ينمو ويتقوى ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. وكان أبواه يذهبان إلى القدس كل سنة في عيد الفصح. ولما كان عمره 12 سنة ذهبوا إلى العيد كالعادة. ولما انتهت أيام العيد ورجع أبواه، بقي الصبي عيسى في القدس وهما لا يعلمان، بل كانا يظنان إنه في جماعة المسافرين. فسافرا طوال اليوم، ثم أخذا يبحثان عنه بين الأقارب والمعارف، ولما لم يجداه رجعا إلى القدس يبحثان عنه. وبعد 3 أيام وجداه في بيت الله جالسا بين علماء الدين يستمع إليهم ويطرح عليهم الأسئلة. وكل الذين سمعوه تعجبوا من فهمه وأجوبته. فلما رآه أبواه اندهشا، وقالت له أمه:
5: يا ابني، لماذا فعلت بنا هذا؟ أبوك وأنا ظللنا نبحث عنك ونحن في غلق شديد.
0: فقال لهما:
13: ولماذا تبحثان عني؟ ألا تعلمان أني يجب أن أكون في بيت أبي؟
0: فلم يفهما ما قاله لهما، ثم ذهبا معهما ورجع إلى الناصرة وكان مطيعا لهما. وكانت أمه تحفظ كل هذه الأمور في قلبها. وكان عيسى ينمو في الحكمة والقامة ويزيد رضا الله والناس عليه.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: مرقس الأصحاح الثامن. بعد ذلك اجتمع أيضا جمهور كثير ولم يكن معهم شيئا ليأكلوا، فنادى عيسى تلاميذه وقال لهم:
2: أنا أشفق على الجمهور لأنهم معي هنا منذ 3 أيام وليس معهم شيء ليأكلوا، فإن صرفتهم إلى ديارهم جائعين يصيبهم الإجهاد الشديد في الطريق لأن بعضهم جاء من بعيد.
1: فأجابه تلاميذه:
3: كيف يمكن لأي واحد أن يشبع هؤلاء بالخبز هنا في هذه الصحراء؟
1: فسألهم:
2: كم رغيفا عندكم؟
1: فقالوا:
4: 7.
1: فأمر الجمهور أن يجلسوا على الأرض وأخذ الأرغيفة 7 وشكر الله وقسم وأعطى تلاميذه لكي يوزعوا على الناس فوزعوها، وكان معهم أيضا قليل من صغار السمك، فباركها عيسى وأمر تلاميذه أن يوزعوها أيضا، فأكل الناس حتى شبعوا. ثم رفع التلاميذ ما فضل من الكسر 7 سلال، وكان الذين أكلوا حوالي 4000. ثم بعد ذلك صرفهم عيسى وركب القارب مع تلاميذه وجاء إلى منطقة دلمانوتا. وجاء الفريسيون وأخذوا يجادلون عيسى، فطلبوا منه آية من السماء ليختبروه، فتنهد من الأعماق وقال:
2: لماذا يطلب هذا الشعب آية؟ أقول لكم الحق، لن يعطى هذا الشعب آية.
1: ثم تركهم ورجع إلى القارب وراح إلى الشاطئ الآخر، ونسي التلاميذ أن يأخذوا معهم خبزا، فلم يكن معهم في القارب إلا رغيف واحد. وأوصاهم عيسى وقال:
2: انتبهوا، احترسوا من خمير الفريسيين وخمير الملك هيرودس.
1: فقالوا فيما بينهم:
3: لا خبز معنا.
1: فعرف عيسى وقال لهم:
2: لماذا تقولون فيما بينكم إنه ليس معكم خبز؟ هل لحد الآن لا تفهمون ولا تعرفون؟ هل قلوبكم مقفلة؟ هل لكم عيون لا ترى وآذان لا تسمع؟ ألا تذكرون لما قسمت الأرغفة 5 للـ5000؟ كم قفة مملوءة بالكسر رفعتم؟
1: فقالوا:
5: 12.
2: ولما قسمت الأرغفة 7 للـ4000، كم سلة مملوءة بالكسر رفعتم؟
1: فقالوا:
4: 7.
1: فقال لهم:
2: وما زلتم لا تفهمون؟
1: وجاءوا إلى قرية بيت صيدا، فأحضروا له رجلا أعمى وتوسلوا إليه أن يلمسه، فأخذ بيد الأعمى وقاده إلى خارج القرية، ثم بثق في عينيه ووضع يديه عليه وسأله:
2: هل ترى أي شيء؟
1: فنظر وقال:
5: أرى الناس مثل أشجار تمشي.
1: فوضع عيسى يديه على عيني الرجل مرة أخرى، فلما فتح الرجل عينيه ونظر أصبح صحيحا يرى كل شيء بوضوح، فأرسله إلى داره وقال له:
2: لا تذهب إلى القرية.
1: وذهب عيسى وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيليب، وفي الطريق سأل تلاميذه:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فقالوا:
3: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
4: والبعض الآخر يقول إنك واحد من الأنبياء.
1: فسألهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: فأجابه بطرس:
6: أنت هو المسيح.
1: فحذرهم من أن يقولوا لأحد عنه، وبدأ يعلمهم أن الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل، ثم بعد 3 أيام يقوم حيا. وتحدث في هذا الموضوع بكل صراحة، فأخذه بطرس على جانب وبدأ يعاتبه، لكنه التفت ورأى تلاميذه ووبخ بطرس وقال:
2: ابعد عني يا شيطان، أنت تفكر كالبشر وليس كما يفكر الله.
1: ثم دعا الجمهور مع تلاميذه وقال لهم:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن ينقذ حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي وفي سبيل رسالة الإنجيل فإنه ينقذها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه ضيع نفسه؟ وماذا يمكن أن يقدم الإنسان فدية عن نفسه؟ كل من يخجل مني ومن كلامي أمام هذا الشعب الفاسق الشرير، يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلال أبيه مع الملائكة الأطهار.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: الأصحاح 28. وبعد انتهاء السبت ومع طلوع فجر يوم الأحد، راحت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر، وفجأة حدث زلزال شديد لأن ملاكا نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر وجلس عليه، وكان منظره مثل البرق وثوبه أبيض مثل الثلج، فارتعد الحراس من الخوف وصاروا كالموتى. فقال الملاك للمرأتين:
2: لا تخافا، أنا عارف أنكما تبحثان عن عيسى الذي صلبوه، هو ليس هنا لأنه غاما كما قال، تعاليا وانظرا المكان الذي كان موضوعا فيه، اذهبا بسرعة واخبرا تلاميذه أنه غام من الموت وهو يسبقكم إلى الجليل فهناك ترونه، أنا الآن بلغتكم الرسالة.
1: فتركت المرأتان القبر بسرعة وهما في خوف وفي فرح عظيم، وكانتا تجريان لتبشر التلاميذ، وفجأة قابلهما عيسى وقال:
3: سلام.
1: فتقدمتا وأمسكتا قدميه وسجدتا له، فقال لهما عيسى:
3: لا تخافا، اذهبا وقولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل فهناك يرونني.
1: وبينما هما في الطريق ذهب بعض الحراس إلى المدينة وأخبروا رؤساء الأحبار بكل ما حدث، فاجتمع رؤساء الأحبار مع الشيوخ ودبروا خطة، فأعطوا الحراس مبلغا كبيرا من المال وقالوا لهم:
4: قولوا جاء تلاميذه في الليل وسرقوه ونحن نائمون، وإذا سمع الحاكم هذا الكلام نرضيه ونرد الأذى عنكم.
1: فأخذوا المال وفعلوا كما قالوا لهم، فانتشرت هذه الرواية بين اليهود إلى اليوم. وذهب التلاميذ 11 إلى الجليل، إلى الجبل الذي أخبرهم عيسى أن يذهبوا إليه، فلما رأوه سجدوا له، لكن البعض منهم شك. فاقترب عيسى وكلمهم وقال:
3: كل سلطة في السماء والأرض أعطيت لي، اذهبوا وتلمزوا كل الشعوب وغطسوهم باسم الآب والابن والروح القدوس، وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به، وتأكدوا أني معكم كل الأيام وإلى انتهاء الزمان.
5: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريت. الحلقة دي مهمة، وفي سفر الخروج أصحاح 17 بيتكلم عن مواضيع مهمة جدا جدا، بيتكلم عن المن والسلوى، وكمان عن ماء من الصخرة، موية من الصخرة. أصحاح 17 و16 فيه مواضيع في غاية الأهمية، عشان كده دعوة لك تسمع.

فلا سرسس من كتاب متعدي اللي كفالي لدي ملت هاجي دي منا وسلوى دي بنبرا لربي الإسرائيليين هبايا كربي نبرا من سما سقا ورقيف عند الهيبوم والتصحراء فجر فجر ركوب العلو رقيف كمزلهما سقنا يسلوى عند بلعو اللي كله رزق من ربكما كمتو ورب الرازقاي لبدير لما يلهب يوم زي ما نبرند الهيبوم انريو وهتوم قدم رب الله يبتو موسى عند الأدقالو وعند الأتعقوبو وبسفرق النيموتو تحالكنا الليكا دي بمصر نبران ركب عنا وأسقاي على ونبريت على لكن انت أسفريكنا وتحربنا وبجوغ نتلفتو عند بيلو أتعقبو لكن ربي من سما رقيف كم أزلما قلوم كم سلوما سلوى كم هبا يوم انريه كفال عسرسس ومجتمع إسرائيليين كله من إليم أسك بادوبت سين لفنج إليم وسيناء غزة اتعسر حامس كال اي ورح من فقيروم من مصر كتبادوبت كلهم موسى وهارون اتعسوا وبيلوهم الهو بيدي ربي اتأرد مصر وموتنا جلكين باكات حل السقا نتقاسي واسك نسقب مبالا عنا وانتو مسك اللي بادوبت أفقر كونا اللي جمع ملؤو بسفرة قتج لفو كربي اقل موسى بيليو حادر من سما رقيف اقل أزلم اقومتو ولا شعب اقل افقر واقل رأي وجب نبرا عملكا اتامع له وكنا اتمتحنهم بشريعك لتوالو ميفالهم والتعمل لسوسيت للاقوتو ولا الادالو اتفا لقطة عملوتات لبعدات قبي كموسى وهارون اقل ولاد اسرائيل كلهم بلوهم وقتم مقارب لمن ارد مصر افقريكم ربي لدايم كمتو تامرو وسبحت جلال ربي قلت راوتو اجل عتابكم اقل سمعة تحنا من حنا كتعاتبونا وموسى بلوهم أما كارب ربي سقا إقل لها بقمتو إقل تبلعوه وفجر رقيف لتقب منو أجي لعتابكم إقل سمع وانتم دول تعاتبونا ربي تعاتبو حنا سيمي حنا وموسى إقل هارون بيليو إقل ولاد إسرائيل كلهم قدم ربي إقل لقربو

0: يجي العتابوم سمع كهارون بليوان حبر يوم جهت بادوبت ولا بو كجلال ربي دي دبنا راو كربي إجل موسى بليو عتاب ولاد إسرائيل سمعكو كبلهم أمسوي سجات بلو وفجر من رقيف سأقبو كأنا ربي مولايكم كما أنا تأمرو وأمسوي سرائيل راس سلوى مزات ولما كيم حبات وصبحت تل الحمدة لاردت لما كيم كللت البسة ودولت الحمدة توركيت لاردت تنعت ركاك قرف مسل وبرد شابه عمتة وولاد إسرائيل وان رأوا إجل حد اللي ميتوا باهلو جليب كم ميتوا يامرو كموسى بليوم هتو رقيف ربي لإجل تبلعو هبيكم توتو وإلي لربي أمريكم وبوتو أورو كهين عدد محجزو للاكت إجل نفركا عمر أوروت أكلا ألبا تيواهو لديبا كيمتو ساكنا مسلو وولاد إسرائيل كم سليهو ودو غليهم أبزحا كأرا وغليهم أوحدا كأرا لكن دولة ليلو لكتو أبا عمر كايلو لأبزحاي حدقا ولا أوحدا إين أقصى منه كأوروكا قدرة بالعوارة وموسى بليوم نفاي اللي ما يمنه ومسلئ اللي غليهم موسى يسمعو وما يومنه كتوعنا ومشمشا كموسى حركاتو فجيركا اي نفر عدد محجزو لا الرعلا ولا تحايك حفنة ننتو مكك على وتعمل السوسيد اتف لقطعلو كلوت عمر للأكل اجل اي نفركا ومير حتى مجتمع مزقو وبجر موسى بلقو كبيل يوم اللي لربي امر ابوتو فانقو عمل عرف اجل تقباتو عمل سبت قدست اجل ربي اوريت كاجل تانقورو لا تتنايتو انقرو ولا شان هكومو ابشلو ولا ترف اجل فجرتا اكوبو اجل سبحيتا كرو كما موسى اما ربا ويمشمشا ويتوعنا وموسى بيلا يوم يوم بلعو جل يوم عمل سبت بحات دقل ربي قبات تأرد للك بلع اقل تركبيكو سسمعل تلقطوتن لكن لعمل لسابعيت سبتة حبت لتتلقط اقل تركبيكو مناتا قليهم التعمل لسابعيت اقل لقطو فقرو وحتى يركبو حقوه ربي اقل موسى بيليو أسك مدول تاعت وسياكي وشريعتي إقلت إباوتو بالكرو لسبت ربي منحيكم تا سببو التعمل لسوسيد مولد كلمعل لهيبكم كالتعمل لسابعيد كل منكم كاهين بيتو يلتالك كالتعمل لسابعيد لشعب أبطلة وشعب إسرائيل لرقيف من نسمو وهتو سعادة كمسل فرق كسبرت على وطمطمو كمسل حبزت معر على وموسى بيلا اللي لربي أمر أبوتو عمر من منا نسو وقل أقمامكم لتمزي أقوبو لرقيف لاتبع دوبت قبل عقوكمتو إقل لرأو وان من أردت مصر أفقركوكم وموسى إقل هارون بيليو مملي نساء وسد عمر من منا بلس ديبو وقدم ربي كريو اقلا اقمامكم لحاريت اقلا تأكب كم ربي موسى اما ربا هارون قدم شهادة كريو اقل الشكم وولاد اسرائيل 4 سنة منا مولو اسك فردت اردت كنعان لحجرة بسحو
1: عمر السريت يفد قبي

0: يبل كفال اللي ربكم رزقاي والإسرائيليين كم رزق على بلعهم وسيتهم وتوم احتجاجات عند ودو وند طرعوا ومجن نستيتو ومجن نبلعتو عند البلو واحتجاج ودو ضد موسى رينهم التحلفة وتلك فال اللي ربي من وصلوا عند رزقوا من ريو لما نبهلت رقيف تكدن من الناس هم اللي تكرر على وتكدن دركبوا له رول على كم سلوما سلوا الكبال سجا ناي سرير اندر الزقوم واللي كله من سما اندر هيبوام تو بقبينا معجزة انريو قهتوم موسى وهارون اندر الحمو وقلما من نمدر لا يفكر كونا لتنبالي ونستل عنا ماي لبو ونبر لبو اندر بيلو تجاج ودالو وكين نبر علت وسقع على ونزقب عنا ونحدق عنا اندر بلول تهاجو لكن ربي لريزقاي بقبي لتوم لي الأمورة بقبي معجزة منا وصلوا اندر الزقوم من سما انريو كمين رأي ربي لك إدراي ليلة رأي لودي وقدرتو آدم ليل أمرا وآدم يبل رئيو بسمعو بقدم يولالا اندلت حاجة ان رئيو لكن ربي قليت اندي قبي بآدم ليل أمرا قبي ملها يبوم من سما نبران دكر رقلوم وهتا من نوصل ولا تتبهل نبراكم علت كلامنا رغيفكم على كم سلهو ملا سلوى سقاكم على ان رئيه كسقا ورغيف من سما تتكرر ان رئيو ككل وقت من سما زلام انديكو نبرا تتكرر إلى آدمي لكن بقبي معجزية قبي مستنكرية تبا ربي من سما نبرك الرئلو كبسلوما طبيعتنا آدمي بهتل الأمر ولا لام دولة لتهاجي آيه اللماي ماي ألبو ونبر ألبو ندلبيلو لاحتجاج لودل علو ولا طرل علو ربي من سما ندرزقو من ري ككما بيناها هتوم للأمور من نبرا للتبلع وللستي لتحرس وللزبي ولترفع عنديكو من سما يلتكري من سما لزلم زلام ليتاتا وزلام كم زلمت آدم الحرس وحقوه حق حرس لهرم وبتك والعزد والأكب حقوه تلبلي لكن هتوم من سما نبردو ليت قلب اللع كرئ لهم انريو كاملة رأي دي باللي يبلك فاللي ربك يدرايكم تو ولا آدم اللي دي بدو اللي توكل ودي بدو اللي تنكب كم رزقو بقبيل دولي لفما كأكبو رب الآدم اللي لفما وقل أتوارد دلي قدر قدراي كل لقبا ولكون كل دي بديو لقبا معجزات كم ودي وبالي لمدد قبي كم رزق لاريو كم سلهو مال آدمي لبلا مدو وبتجرباتو للحكم احتجاج اند ودي واند طرع انريو لكن رب لك قدراي معجزة اند ودا قل إسرائيليين اند رزقوهم واند لبلعوم واند لستيوم كب قبي معجزات ما من بلقت اند الحرر كم سلهو مال أبرا كم زلام من سما اند تتكري انري كربي ابقبي مستنكريت وقبي معجزة من سما نبرك الرقلوم انريو لا نبرأ إلا متتبال منا وسلوى ككل فزعو فجر نبرك ريت من سما رقب علو ابقبي قبيليت لمدت ابا اندل الزقوم واندل بلعوم واندل أستيوم انريو كم بديل لرينا هاما ربي ابقبي معجزة نمرحوم ادمو من دقيس عمل ولالي كم لتفنت يومي على كربي لانقف يوم من مكاكات وسك أكان رحيت وأكان بالعوسي تلبا وكل ركلبا أسك أكان قلف قرقكم من دلبلوم التقبي بتجارب وامتحان دول مروا كم لتمر دعلو وللتعسو ولقبرنتنا للمدنا لبديد لامدامل عنه توحيستنا من تحرير دنايكا كوي وديكنا اندبيلو موسى اندل حمو وديبو وقلع اندل عارودو ومصر اندل حمو دولة نبراها ولا قدورة ولا سقاقيتا كلا تحرير لنايو ولا معجزات لترسعو انريو ككل وقت رب لو ودي يوم قلو رب لو ودي يقلوم اندل ترسعو واندل تمردو واندل حمو واندل طارعو انريو لكن ربي كل اللي ضعف لنا يوم والحولناهم ليتبرأ منهم واتكل خطوة اليوم لعلا كماي ونبرا الأوجاد أقلوم وبأقبوينا معجزات ليتلمدت أقبوي كمنهتهم للمدو قبي بعدت لازبط يوم واتل قبي الله مسلوم لقيسا واندل عارضو واندل تمردوما وقل ما أفقر كنا ما يبتسمي قن هلكتو وبسافرا قن بديتو مصر منا قبلو حيسينا التلم درقلت أموتنا أفقر كنا اندل بولو انريوم لكن ربي اندت مرة دوتو يهالك يوم ويقاد باتو كل وقت معجزة حتى ودي وما يرزقوم ونبر رزقوم ولا بلعوم ولا ستيوم انريو كطبيعتنا آدمي لمتمرد كم سلهما فدر رب للترسع انريه كم سلهما رب لك عدراي فتيهو وعطفنايو ورحمة قلوم كم سلهما ابقبي معجزية اندر رزقوم انريو كديب 4 سنة دي بس حرا اندقيسو كل دي بمسلوم على كم سلوما من قفايكم توهتو من قبرنت لان قفايوم بدير أزيما من سفرة لرزق يوم وما يلحب يوم ونبرة وكل خطوة مسلوم لقيش لعلا انري كا دي بقلي نبرة اندل أزلم التوم انريه وتوم لكن اندل تمردو واندل عردو والفضل رب الودي يقولون اندل ترسو
1: انريه.

كفال عسرسس ربي رزقاي كمتو لارئينا رزقاي ليت اندي يقبي رزقاي بإيت لما دت قبي بقبي مستنكريت بقبي معجزة اند رزقهم انريو قل الإسرائيليين كم سرهما ربي اند لرحمهم وستاتو قل الأتمم وبا تمرد لنا يوم وبا ترعانهم وبا يحمديهم وبا يعترافهم وبا فضل لنا يو اند يقدو بالتوم وكين اند يلي باللوم انسديهم وكل واتقون درفعهم ولحولناهم عند الرحم وعند السديوم ونرزقهم نريوهتهم عند التمردو وعند التعسو ومسر وحية ستنا لقبرنا التحيس من الله سفرينا وزمعنا هالكنا كين وحيسينا عند البلو قبرنا تنوحي ستنا قبل ما أفكركنا عند البولو نريو ككل وقت آدمي لكيت للمدة عند الحريمة نريو لكن ربي للستات للاسات تقلوم أسكا قلا بصحوم كل اللي تمرد ولا احتجاج ولا طرعان كل عند رفعة عند سد يوم وتوم عند التونكو وعند التمردو وعند الأمرو ورب عند الأتمارو وبأتمارو تموسى كتوم تموسى عند التمردو ربي يترب التمرد علىه سبت الأفقر يوم من مصر موسى ليت عند يقبي رب على كتوم يترب التمرد علىه لكن ربي لرحمهم على ولحوناهم عند آمرة سن الدوم ودولك حتى معجزة أسر معجزة عند الريوم وعند شجعهم انريو.

دي بكفالة 10 أسابيع من كتاب متعداي من رئي دي بالكفالة اللي الإسرائيليين إن احتجاج إن دودوا وإن دطرعوا وموسى إن لا تعقبوا وما يركبنا وبسميت هلفنا شوكنت بتكت إن دبيلو إن دلت هاجو إن لا تعقبوا إن رئي وموسى إجل مجلية حمو وإجلية تعقبوا ومسيلة تتبأسوا أنتم رب تمتحن ليكم وكين الإسرائيليين وان زمأوا وموسى كم حمو ولكم أتعقبوا من مصر قل ما فقر كنا إحنا وأنويتنا بسمي قلن هلك وقلن تلف تلف قر كنا ندبيلو هاقو موسى لكن اتربي طرع واسكت وجهه وقل ربي بيليو لشعب ميديو وقل رجموني تحقها قروبات كربي بيليو قدما شعب جيس ومسلوم قلم النعبيهم نساء ومسلك قلم النعبيهم نساء وموراكا تديك نساء لمورا لنهر زبط كبه وقدم كترك بني ولا بلقت لديب غير بهليت قل زبط ابه كما يفقر منه ولا شعب سته بيليو قبل معجزة الله ربي شعب إسرائيل لأسدته وقدرته لريوم إن ريوم.

كفالة عصر سبع بأمر من ربي واتمع الإسرائيليين كله من بادوبة سين نقلة واتناكسة وحرق الترفديم كيمو لكن ما سيتو يركبوتا كل شعب من موسى طرع ما سيتو هبونا عند البلو كموسى بلساتهم إقلمي مني طرح ليكم وجلمي ربي تأتمتحنا ليكم ولكن لشعب بسمي تالف على وموسى بالسو وبيلو أجلمي من مصر أفكار كنا بسمي إقلت أموتونا مثل عيالنا ونواينا كموسى اتربي وعا وبيليو اللي شعب ما يبسره اللي توم إقل رجموني سينقال له كربي بالساتو قدم ما شعب حلف ده وقالي من سبقات إسرائيل نسا أقوكا مراكا لنيل شوات قبا نسا وانا قدميكا قلبتارتو قدار بالقات اتحوريب لبالقات شوات ما يقل لهرار منا لشعب قلسته وموسى كمسليه ودا اتحدور سبقات إسرائيل وموسى لأكان مسا وماريبا سمايا ومعنتا امتحان وطرعانتا سببا طرعان ولاد إسرائيل واتمتحناتهم اقل ربي ربي اتمقبنا هلا ميكو اندلبلو لما لقد الإسرائيليين هاجموا اترفديم كموسى اقل يشوع بيليو مننا سب حرق وقيس ولا مالقات حرب فانقر أسرق للتحصال اقل ابتارتو مورا ربي اتدين انت كيشوع لا مالقات حربة كما موسى أمريوتا وموسى وهارون وحور أسكا نقراتا عن كلت هنقبو وأكل موسى إذا يرفع الإسرائيليين لتعوت علو وأكل دهريا لا مالقات لتعوت علو ودولت إديو إبسانة تهنات هارون وحور إمن أمسو وحنتيهو كروا ودقساتا ودرب هارون وحور إديو سندو أوروكا إبكال عورو كإديو سبتا أسك موداد صحاي وكنا يشو ديش عمالقة سيفا وحر ربي إقل موسى بيليو إلا ديب كتاب قيدة كم متفقديت وقل يشو قرو جلي بالعمالقة من مدر إقل الحيوم ساتتها ليكو وقل تفقديكو وموسى إقل ربي محرد وجمع وربع علمياتو سميو وبيلا جلا إذا يوم ددعرش ربي أنتطت ربي لعمالقة إقل حاربتو قم أسر قم

ديبلك فاللي كما بدين رئيناها الإسرائيليين احتجاج دودو إن ريوم كتلك فاللي ما يسألنا سمعنا ندبيلو لتمردو واحتجاج دودو إن ريوم وربي إقل موسى ندسد وابقبي ناي معجزة منا بالقزبت ومنا بالقات ما يقل فقر ندلبلو إن ريو كتوم دد موسى لتمرد علو وأكلت مردو ربي سد يوم إن ريو وكما رئيناه نبر الهيبوم و ونبرا من سملا كراغلوم رئينا ودي بلز أمانا ندبيلو لتهاجو كغني موت من مصر أفقر كان دي بل مدرب سمي حنا ونواينا بسمي قنه لك موتنا بسمي ندبيلو تهاجو أكل اللي بودو هتو رب موسى هني دي برب تاري ودي بلد ده نريو تلي شعب مي دي ندبيلا ترب لتهاج ترب تاري موسى تلي شعب قلر جمنك أربا تاري على وتمرد هلا ندبيلا ترب تاري موسى ودي برب الدع ومسر بتهاجا وربي مل بلقل موسى قدم شعب قيس ومثل كالعبي لنا يا إسرائيليين وموراك رفع لمورا لديبا بحر رفعكاها وقدم يكترك بني ديبا بلقات دي حوير بلهليت كبا موراكا لبلقات زبط كالإسراء وكما يفقر والإسرائيليين منا ما يستو لبلو كبقبينا معجزة بزبيت بلقات ما يندفقر نري كبالي مود دولن قيس من بلقات ما يفقر بلقات عين لبا بلقت بلقتة يبسطة لكن رب منا بلقت ما يلا تهر ما يلا فقر انري ولا شعب نسمع على ولا نوايو عند ستة انريو كأزي ما ربي بقبي معجزة ما يلا يبوم كما بدير بقبي معجزة ما نوصل ولا بيوم أزي ما ماي من بلقت لا تهر ركلوم كستو ونوايوم لا ستو انريو ككل وقت توم المصريين لكل وقت الإسرائيليين عند تمردو وموسى ربي عند الدقيق وربي ابقبي معجزة اندر الزقو من ريو كذل لمرت اللهني ماي لفقر قلوم من بلقت إلا آدم لي لتصبر وديتا كمن بلقت ماي يفقر ماي بزبيت بلقت ماي اندفقر إلي ترئي لكن ربي قدرتو إقل رئي وهتو كل لقدر بلق لقبا ومدر لقبا كلو انتي حسبت قبا لقون كلو كم تايعو وموسى لو الديا بس إديه رفعت مراه رفعت إديه مدت بلقت إبديه أو مراه بلقت قلزبت وربهيني لمايكم لفقر وموسى أبحوت كمشارك وبهتو قدرو زبيت تبلقت كمشارك رب لكن إبقى بي معجزة ما يندل أفقر وما يندل أتحرر منا بلقت نريو واللوم للاحتجاج اللي ودل علو ولا ترعان اندل تفكرو ورب اندل حمدو نريوم حقا قروب وقت هيني اندل تمردو انريوم كل وقت كتم لمنا ولا سلوى كم دور ركبو فكو رام علو وكم ربكم قيد رايتو كم رأو معجزاتكم رأو ورزيقو فتيو كم رأو لكن ازي هيني بحديث كم ترسعو وكم ترعو كتحال كان نهليكا وتبدين نهليكا كم بيلو يقل موسى وهتم دد موسى دول لتمردو دد ربكم لتمرد علو انري لكن موسى قلوم اندل تهاقي لتهاقي كل وقت رب لتهاقي لشعب كنا ودونا هلو رب كله لقدر وكل اللي رئيم دل ريو هتو تربي طرع وتربي لدقى وربي معجزة ودي معجزة أسر معجزة لا الإسرائيليين هيني بحديث لمعجزة للا ودا ولا رزيق ولا فت لنايو ولا رعاية لنايو اندى ترسعو بهتوهم لرقو ولا مس اللوم اندى الحكمو واندى طرعو واندى لتمردو ان ريو كم سرهما حربنا يا عمالقت لا عمالقت لقى الإسرائيليين اقل الحربو مرمز او دي بقى كان رفديم لتتبال كموسى اقل يشو عند لتهاجين ريو وتملو بلو الاسرائيليين لما لقد قل حاربونا فاقرام هلو كالا سب نساء وفقر لما لقد قل حارب لبلو وتر اسا كبت اند فقركا قل ازن حكاتو انا تكبت ودي بنا تراكب لبلو الريو كي يشو كما موسى بيليوتا وده وكمرا موسى بيليوتا يشو لما لقد قل حارب فقره وموسى وهارون وحور للتبال إناس أسد برفقرو دي بكبت كدي بلا قبي عجيبة تبا لإسرائيليين اندلت نصرا ريو إلا قبي إلا معلت أكل موسى إديه رفع لإسرائيليين لتعواتين ريو وكل إديه كرا وإديه دارا لا مالغت لتنصر علو كل أتفكر قبيتا برفعت إيدي الإسرائيلي اللي تنصره وبكريته وبدهرته لا مالقت إلا رمزية
بديبا لرمزنا نايميتو آدمي لقدرو ودي لي مسل ما من قبي لكن ربي لك إدراي لعوت الأمزي كب حواني صنعت حواني لتمثل وليد قبل تمثل رفعت إيدي وكرياتها كمن آدمي رب الحزيو نيت ليتا وصنعت نيش هتو لك أدره وتا رفعت إيدي وموسى كم تعبا ولدي يقول لرفع كم هيك أدرا هارون وحور يتمنى تقصوه وديه رفع عن ريو وبالله ربي الإسرائيليين نصره كلا ربي دولة حابر دي بسانعت حواني تنو من مسل باقعة قبي وبرفعتي دليتا الإسرائيليين كم تنصروا إن ري كم سلوما يشع لك أدركم ودا وكم حاربا كدول حتى لادمي قل شارككم الحزي ربي وقدرته قليده لكن العوته من آياته من ربي لا ديبا وديتا آدمي لحوانيت دولة حابر كم العباقعة وبنصر ونصر كم لمزي من صنعات لي تمثل ورمزية لقب الصنعات وتا رفعت ايدي وكرياتا كآدمي لقدره قليده ولا بدي بربق الحدقو لترئينا وديتا

حبونا ما تنسيت من كفال عصر السس وعصر السبع افايدت وسمرت فاقرام انتم من دا نتمني اسكب كفال بعدنا قبلكم دحن سنه.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون ده 0-35-79-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريد كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور التعليم في المعسكر، ودي الحلقة الأولى.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسيها بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصبحت بركة متل كلكم دعاءكني.

المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو وعندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0535976535 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الله الخالق، صفر التكوين، الأصحاح الأول.

0: ديوة هادية
1: تمام الحمد لله سرب أخبارك
0: تمام
1: أيمن كيف
2: كيفك يا هادية تمام الحمد لله كيف مع الجامعة
1: لا الحمد لله بس ضغط شديد لكن الحمد لله هو ماشينا
3: يا أخي ما شفت الضغط إحنا محاضرتنا دي الدكتور ده عمل فينا عملية الليلة
1: ما يكون في شنو
3: ثلاثة شفت ساعات إحنا قاعدين فيها والمعج بيطلع من المحاضرة والعاج بيقعد يعني حاجات كده غريبة خلاص والناس ما دارت تسمع يعني الموضوع كان في قمة الأهمية لكن تقول شنو الناس بس دايرة تقعد تتكلم فيه
0: مثلا المحاضرات طويلة يعني
3: نعمل فيها شنو لكن يا أخوانا ما هي جامعة كده
2: يعني يا أنا عندي لكم فكرة شباب رأيكم شنو أنا عارف إنه محاضرات طويلة جدا بس شوية عشان نفرق رأيكم شنو كل مرة أن إحنا نجتمع وقت يكون عندنا بريكات نقعد مع بعض نتونس نناقش مواضيع ممكن تفيدنا ونستفيد منها
0: ده كلامك ده جميل وفكرة جميلة جدا جميل.
1: يعني مواضيع زي شنو مثلا يعني
3: انتوا عارفين طبعا الليلة يا اخوانا هو انتوا عارفين اوروبا ولا انت ما معنا فيها هذه نتعاملوا نناقش امبارح الحصل شنو مع ريال مدريد والامور الحاصلة دي والنجومية اليامات دي والناس
2: يا هيثم كورة شنو كرهنا الكورة وكرهنا كل حاجة انا في رأيي الوضع السياسي الحالي في السودان وضع صعب جدا عشان خلونا نناقش حاجات يمكن تفيد المجتمع بتاعنا سياسيا
0: وانا كمان رأيي جدا يعني كل السياسة والكورة ونقدر نشوف مواضيع ومشاكل اجتماعية
1: هي ده شنو ده انتوا بتقولوا فيه ده سياسة ومواضيع اجتماعية ومواضيع بتاعت كورة انا ما عندي اي حاجة معاكم في الحاجات دي ما تلمونا في موضوع كلنا نجتمع فيه ما لكون يا جماعة
2: يعني زي شنو هادي موضوع زي شنو انت عندك فكرة
1: الحاجة الوحيدة اللي بتجمعنا مع بعض هو نتكلم في موضوع يلمنا وموضوع كمان يفيدنا لقدام
3: وفي اكتر من الكورة يا هادي لكن
1: كورة شنو انا عندي لك موضوع اهم من كده
0: موضوع زي شنو
1: يعني مثلا نتناقش مثلا في كلمة الله
2: الله
1: ما يكون يا جماعة في شنو
3: أنا ما قلت حاجة هسه يعني أنا سي يعني أديتكم اقتراحي ودي اقتراحك ودرايك يعني نشوف
2: يعني كيف نتناقش في موضوع الله
1: يعني مثلا نعمل لنا قاعدة كده يوم كل مرة في لحظات بتحت بين المحاضرات بدل ما نقعد نمل من المحاضرات ومن الورق الكتير وكده نتناقش نجيب لنا واحدة من المقاطع اللي موجودة في الكتاب المقدس ونقعد نتناقش فيها رأيكم شنو
0: هذا موضوع جميل جدا
1: وعلى فكرة كل الحاجات اللي انتوا بتفتشوا فيها كان سياسة كان كورة كان أي حاجات اجتماعية ممكن احنا نظبطها ونصلحها من كلمة الله
3: بس فكرة دي سمحة ولا رأيكم شنو يا أخوان
2: تمام جدا
3: صديق. لكن حنعملها كل يوم يا هادي
1: كل ما نلقى وقت إننا في فراغ نتصل على بعض رسائل أي حاجة المهم تجمعنا رأيكم شنو
2: تمام جدا
0: كلام تمام جدا لأن ده بيحل لنا مشاكلنا الاجتماعية ده
2: يا فكرة كويسة جدا
3: يا أخوان أتفق معاكم خلونا نفكر ونبدأ كيف
1: طيب أول حاجة يعني لو سمحتوا لي إنه طالما قلنا نتكلم في كلمة ربنا واتفقنا عليها خلونا نبتدي من هسي نشكر ربنا على الحاجات اللي مرت بينا مثلا في الأيام اللي فاتت ونشارك بها بعضنا رأيكم شنو
3: ندقني حاجات كثيرة انت عارف ودي دي من أهم الحاجات لما نجي نتكلم فيها نشكر فيها ربنا
1: خلاص يا سرب انت كده بدلينا شنو الحاجة اللي عايز تشكر لها ربنا في الأيام اللي فاتت دي
0: أنا بشكر ربنا في موضوع يعني الموضوع هو خلقنا ذات ربنا ويعني سوى زي ده الليلة وغيرين نناقش المواضيع الاجتماعية والموضوع الدينية وده أنا بشكر الله في هذا الموضوع
2: تمام جدا أنا عايز الحاجة ده أشكر بها ربنا إنه سنة دراسية جديدة بديتها ويمكن كان أكبر هم مقابلني إنه أنا كيف ألقى الرسوم بتاعت الدراسة أشكر الله إنه ربنا دبر الرسوم بطريقة عجيبة
3: صدقيني يا هادي يا شباب أنتم ما عارفين الوضع المادي اللي أنا فيه برضه يعني لكن الواحد بيشكر فيه ربنا عشان الصحة يعني كل يوم أنت جاري وداخل وطالع يعني بتحس إن ربنا فعلا بيديك صحة وبيحميك من التعب ومن الإرهاق الذهني والفكري لكن دي برضو واحدة من الحاجات المميزة في الله إنه بدينا الصحة لجسدنا وحتى لذهننا نقدر نركز والمراجعات والتفتيش والمحاضرات كل يوم
1: يا حيثم بمناسبة الصحة اللي انت ذكرتها دي أنا برضو عايز أشكر ربنا على حاجة عملها في الأسبوع الفات كانت أم صحبتي عيانة شديد جدا جدا ومحتاجة

0: عملية، وفي نفس الوقت العملية بتاعتها دي هي كانت العملية بتاعت بواسير، لكن في نفس الوقت عندها مشكلة في القلب وعندها الدم بتاعها دايما فيه سيولة. فنشكر ربنا يعني بعد صلوات وبعد يعني إيمان قوي من أولادها ومن الناس اللي حولها إنه العملية نجحت. دي
1: يا
0: أنا برضو
1: سلام
0: حاجة
1: يا
0: أنا بشكر عليها ربنا.
2: دي تستاهل صراحة يا هادية، فيها نشكر الله فعلا، لأنه بيقدر يشفي وبيقدر يتدخل في تسديد الاحتياجات. شوف مع أيمن ده يعني تسديد الرسوم والصحة بيجي، وتشوف تدخل الله في حتة بتاعت إنه بيشفي كمان. حتى أخونا سرب يعني شوف موضوع بيتكلم فيه عن قدرة الله إنه جمعتنا وخلتنا إحنا قاعدين، ربنا بيستاهل إن إحنا فعلا نشكره.
0: طب أهم من اللي ممكن يشاركنا بالكلمة من الكتاب المقدس؟
3: أنا عندي فكرة، يعني إحنا خلونا كل مرة نقرأ لنا مقطع محدد ونقعد مع بعض نتناقش، وأي واحد يقول رأيه، رأيكم شنو؟
0: حلو طيب،
1: حلوة شديد،
3: تمام جدا. خلونا لين نبدأ إنه كيف نقرأ عن الله الخالق، الله كيف خلق الكون. الكلام ده موجود في سفر التكوين الإصحاح الأول من الآية الأولى لحد الآية 25.
2: يعني الموضوع ذاته مربوط بالنقطة اللي احنا تحاورنا فيها، غريبة يعني.
0: تمام
2: يعني جاء الموضوع كده بنفس الطريقة اللي احنا كنا بنتكلم فيها.
0: هاي يلا حد منو اللي حيقرأ لنا؟
3: أنا في رأيي هادية، مادام أنت بيت وحيدة في وسطنا أنت أقري لنا وبعد ذاك.
0: يا سلام عليكم يا أخي، يعني أديتوني فرصة حلوة
2: يعني
0: كمان،
2: أدوك يعني الفرصة السمينة يعني أنك تقري لنا فعلا يا هادية يا أخي.
0: تمام، لكن كل مرة حيكون على زول، رأيكم شنو؟
2: لكن أنت بس الليل أبدي كده.
0: لا البداية دي أكيد أبدأ لكم، ما مشكلة،
2: خلاص كده نسمع.
0: طبعا يا أيمن أنت وريتنا أنه الكلمة في سفر التكوين الإصحاح الأول من 1 لحد 24.
4: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خريبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. وقال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن. وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوم واحد. وقال الله ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه، فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، وكان كذلك. وضع الله الجلد سماء وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا. وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتصهر اليابسة، وكان كذلك. وضع الله اليابسة أرضا ومجتمع المياه دعاه بحارا، ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله لتنبت الأرض عشبا وبقلا يبذر بزرا، وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه بزره فيه على الأرض، وكان كذلك. فأخرجت الأرض عشبا وبقلا يبذر بزرا كجنسه، وشجرا يعمل ثمرا بذره فيه كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء وكان صباح يوم ثالثا. وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل، ولتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين، وتكون أنوار في جلد السماء لتنير على الأرض، وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم، وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة، ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء وكان صباح يوم رابعا. وقال الله لتفض المياه زخافات ذات نفس حية، وليطير طير فوق الأرض على وجه جلد السماء. فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية، الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها، وكل طائر ذي جناح كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن. وبارك الله قائلا أثمري وأكثري وأملئ المياه في البحار وليكثر الطير على الأرض، وكان مساء وكان صباح يوم خامسا. وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية، بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها، وكان كذلك. آمين
1: آمين.
2: يا سلام يا هادي يا أخي، قراءة جميلة جدا. يعني بنشوف قدر شنو الله خلق السماوات والأرض، وقدر شنو كانت الأرض خاربة وما كانت فيها تنظيم وما كان، لكن ده بوري كمان شيء مختلف عن الله في تنظيمه للحياة وخطته للحياة، وقدر شنو الظلمة كانت على الأرض. وكمان الجميل فيها قال بيشوف إنه روح الله كان بترفرف في وجه المياه.
3: أنا أكتر حاجة فعلا يا هيثم عجبتني في الكلام ده كله، إنه يتخيل الكون ده كله الله خلقه في 6 أيام. يعني أنا عقلي ما قادر استوعب إنه كيف الله قادر. يعني مثلا في اليوم الأول في اليوم الأول الله قام خلق شنو؟
2: نور.
3: خلق النور، تخيل.
2: يعني لو جيت قعدت كده وتفكر، يعني نهاية بداية الأرض ونهايتها ومن شمالها ومن شرقها دي كلها كده الله يعني أبدع فيها بصراحة. وقدر نشوف فيها اللي بيحصل والأوضاع والتغيرات اللي بتحصل.
0: تعرف يا هيثم النور ده يعني أي حاجة محتاجة له، الطبيعة، الإنسان، أي حاجة محتاج له
2: طبعا،
0: عشان هو كده كان في البداية.
3: بالضبط.
0: بعدين لو لاحظت بتجي عملية التمثيل الغذائي الضوئي للنباتات، بتجي كمان الرؤية بتاعت الإنسان بالليل بالنهار. يعني شوف مدى تفكير الله، مدى يعني تركيزه على إنه ماشي بتسلسل.
2: والغير كده يعني جاء وعمل النور للنهار، وبعد ذلك جاء عمل شنو؟ الظلمة للليل.
5: وذا كان حتى أنا داير كنت أسأله يعني أنا يعني بشوف بأنه قدرة الله يعني كبيرة جدا. وبنين دارين عشان نتجه إلى الله، لأن من نرى هو يعني خلق حاجات دي كلها، النور والظلام، وبعد ذلك يعني قام بصر الظلام
2: بالنور.
5: وكان ده حتة جميلة جدا جدا.
3: يا كويس، ده اليوم الأول إنه الله خلق النور عشان يفصل لنا بالظلام. في اليوم الثاني بحسب ما مكتوب كان خلق شنو في رأيك؟
2: خلق السماء طبعا، الجل، ودي كمان فدع. يعني هو بيتكلم يعني بسلطة من عنده، بأمر من عنده،
0: عظيمة جدا جدا.
2: يعني كون إنه يعني أنا بعض مرات بفكر بعين للسماء كده، يعني يا قدرة ممكن تكون يعني زي قدرة الله إنه ممكن تخلق السماء الكبير ده. يعني الجمال اللي فيه والشكل اللي فيه ماشي طبيعي يعني. واللي بيفتكر إنه الله ما في السماء دي قاعدة كيف معلقة كيف؟ أنا لما كنت صغير كنت بسأل السؤال ده.
0: كلنا أكيد طبعا مرينا بنفس الأسئلة دي.
2: وبعدين في اليوم الثالث عمل شنو كمان؟
3: في اليوم الثالث يعني شوف، تخيل الله في اليوم الأول عمل النور، في اليوم الثاني عمل السماء عشان يفصل بين الموية وبين الحناية ده والأرض. في اليوم الثالث قام قال يا خلاص النباتات تنبت، يعني زي إنه النباتات تقوم، البزار والشجر والخضرة. وتخيل إنه ديل الله، شوف ترتيب الله، يعني الضوء والموية والأرض، بعد ذلك قام جاء للعشب.
5: وبرضه هنا قال يعني يشوف الرب يعني أو الله قال يعني لما شاب الحاجات اللي هو خلقه هو يعني قال كويس جدا. يعني هو نفسه يعني
0: أحيانا الناس يا سرب بتعمل حاجة، أو مثلا أنا بعمل حاجة حتى ما بشكر نفسي عليها، أو ما بشجع نفسي، ما بحفز نفسي عليها، لكن الله أدانا في الحتة اللي أنت ذكرتها دي إنه نتعلم لما نعمل حاجة يعني نشوفها كويسة.
2: ده كله كويس، يعني حتى بوريك عن التنظيم بتاع الله. خلونا نشوف كمان اليوم الرابع. كده خدنا اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، هسه إحنا في اليوم الرابع يا أيمن، وكمان فيه عمل شنو الله؟
3: اليوم الرابع زي ما هادي حسي قالت إنه الله خلق الشمس وخلق النجوم في السماء، عشان إنه الشمس ده ممكن تفصل لي اللي هو النورين العظيمين زي ما قال،
2: الليل والنهار،
3: والظلمة اللي هو يفصل لي في اليوم التوقيت اليومي.
2: تخيل لو ما في شمس قدر شنو الإنسان بيحتاجه، الطبيعة بتحتاج للشمس وتوري، يعني دي عظمة الله كل شيء. عارف
5: هنا ذاته الله ذاته قطع الشمس ده فوق هناك عشان يدوينا نحن تحت، ونحن متاجين للشمس، والأشجار نباتات كلها متاجة للشمس. يعني
2: حتى جسم الإنسان ده محتاج للشمس عشان لابد يكون فيها ويقدر يتغذى منها، للجليد وللحركة بتاعتنا والنشاط بتاعنا في النهار وكده.
0: كمان شوفوا اليوم الخامس حصل شنو، يعني بعد ما جهز النور وجهز الإضاءة بتاعت الشمس والموية والشجر. قال خلاص بعد كده تجي الطيور وتجي كل الحيوانات دي، يعني أمر إنها خلاص تكون، يعني رتب لها الوضع بتاعها. ده بيدينا برضو على أساس إنه الله إله ترتيب.
2: حقيقة دي النقطة دي عجبتني جدا. يعني خلال اتخيل كل شيء كان ماشي بنظام وترتيب لحد ما يجي الحيوان أو يجي الإنسان أو يجي الطائر،
0: تخيل
2: يلقى
0: بس
2: كل شيء متوفر.
0: لو كان خلق في الأول الموية والحيوان، الحيوان محتاج يأكل
2: طبعا،
0: يعني هيشرب موية بس من غير ما يأكل،
2: محتاج ليه شمس، يعني هيكون قاعد في الظلام على طول.
0: أول خلق النبات في الأول، صح يا سارة؟
5: أيوة أيوة. بعدين ربنا بارك المخلوقات دي كلها وقال يعني اللي يعني يكون في تكاثر بألوانها، يعني كلها كده. ولما نرجع بالآية ده بنرجع يعني الآن يعني أشياء ما يتغيرت لسه، يعني أشياء ماشي زي ما ربنا رتبه.
2: طبعا طبعا دي خطة الله العظيمة للإنسان والوضع بتاعه. في اليوم السادس ده حيكون طبعا شيء مختلف تماما، يعني دي النقطة الحاسمة في قدرة الله في عظمته، إنه كمان يعمل أعظم حاجة، ودي فيها يعني عمل الفاصل بتاعه
3: بجد. يعني فعلا لو جينا شفنا بحسب الكلام اللي انت بتقوله فوقه، في رأيكم شنو الله في المقطع ده؟ كيف ممكن أن احنا نشوف الله؟ الله هو شنو من المقطع اللي احنا قريناه؟
0: ممكن أقول على المبدع.
2: صدقني يا أخي مش المبدع أكتر كمان، يعني أنا بحس هو الكل في الكل. يعني في كل شيء عمله كان بيظهر الجبروت بتاعه، بيظهر قوته، بيظهر إنه هو فعلا يستطيع يعني
0: ممكن يعمل
5: حاجة. وهنا الرب هو الله هو دار يعني يوري نفسه بأنه عشان لأن في ناس يعني مو شاكين بهيت دي، لكن ربنا دار يوري نفسه بالمخلوقات بتاعه الكلام. وبعدك هنا بنشوف يعني زي الجبال وأشياء كل الكلام، إنسان ممكن يلاحظ بأنه ربنا موجود. يعني
2: يا سلام يا أخي.
3: والحاجة اللي أنا بكل صراحة عجبتني عن الله، يعني لو شفت الصورة في البداية قال كان خاربة وخالية، كانت حاجة منتهية، وتجي في نهاية كل يوم الله كان بيقول كل ما صنعه حسن، كل ما صنعه حسن. يعني تخيل في الله زي ما قالت أختي هادي المبدع، يعني من حاجة خاربة وخالية كيف قدر يعمل حاجة حسنة وجميلة. دي حاجة فعلا،
2: دي الحقيقة هادية وإيمان. الترتيب بتاعه في تنظيمه للحياة بتاعة الإنسان، ودي الكثير الإنسان ما بيفهمه في خطة الله، ما بنعرف شنو بيحصل فيه. يعني قدر إنه فعلا من الخراب يقدر ينظم ويوري الإنسان الترتيب، وبأنه ذات إله بتاع نظام، يعني ما بتاع خراب وما بتاع، لكن قدر يبدع زي ما قالت هذه في تكوينه للكون، وإنه الكون يكون بالجمال ده والعظم بتاعته اللي هو موجود فيه.
3: ويمكن كمان قبل في حاجة انتبهنا لها، حتى في ترتيب الله، يعني أول النور، بعد ذلك فصل الموية، بعد ذلك جاب الضوء، بعد ذلك جاب العشب، بعد ذلك جاب الحيوان، وأخيرا بعد ذلك جاب الإنسان. يعني أنا بحس إنه لو ربنا كان، لو ما هو الله حصل خلط في الحاجات دي، ممكن كان الإنسان بيموت، كان الحيوان زي ما أنت قلت كبير، كان الحيوان يموت لو ما في موية مفصولة، كان العشب ما يقوم لو ما في ضوء. يعني بتحس ربنا حتى في حكمته عمل كل حاجة بترتيب مدروسة، لأنه هو عالم بكل شيء. طبعا
5: يا الله كلامك ده هنا صا، ولأن الله هو يعني خلق الأشياء البيو، ممكن بيو غذاء عشان بعدين ما يخلق الإنسان والمخلوقات ممكن يكونوا عايشين، هو ما هينقرب. يعني
2: ده شيء عظيم جدا، يعني احنا تخيل استفيد من الوقت ده شنو. يعني جينا وقعدنا مع بعض ولقينا يعني استكشاف، يعني جينا عرفنا نقطة مهمة جدا في الحتة بتاعت الترتيب والتنظيم بتاع الله وللحياة والنظام بتاعه. يعني أحسن ما كنا حنقعد ونتناقش في نقطة في كورة، ولا حنتناقش في شيء تاني، لكن ده من أهم الحاجات ممكن نطلع بها الليلة في ولا رأيكم شن؟
3: يا تمام جدا. حس يعني احنا شفنا في المقطع الله وين، خلينا كده نشوف في المقطع ده شنو هو الإنسان في المقطع ده؟ أو ممكن نلقى الإنسان في المقطع ده في أي نقطة؟
2: حتى بتاعت الإنسان في إنه هو يعني
0: احنا ما قاعدين نتكلم يا هيثم في في في حده انه الخليقه احنا حتى في المقطع ما ذكرناه. احنا بنتكلم في انه وين الانسان في الحتات اللي احنا قريناها في المنطقه اللي احنا بس طلعنا عليها مع بعض ولا
3: كلام.
2: لكن الانسان هنا لسه ما يعني ما ما ما, ما عمل اي حاجه هنا.
0: مثلا انا بشوف نفسي وين ممكن نقرب انا بشوف نفسي وين في المقطع ده. انا عن نفسي بشوف انه قدر شنو الله مبدع, قدر شنو اله ترتيب, اله قادر يوزع كل حاجه بزمن بوقت, شنو الاول قبل الاول. انا من نفسي انا كمان انا بشوف نفسي ان انا ما جيت عبث, انا جيت برضو بطريقه منظمه ومرتبه. كمان انا لو قلت اشيل الفايده دي كانسان انا المفروض اكون برضو مرتب.
2: يعني هي كده انه ناخذ الملخص بتاع انه التنظيم
0: أيوة
2: في الوقت يعني حتى في ترتيب بتاع حياتنا وكده ولا ده ما هو ايمن الفكره السؤال انت
3: بالضبط كده. بالضبط انا كان قصدي انه احنا كبشر او كناس دورنا شنو في المهتاله. يا والحاجه انا فعلا كمان عجباني اكتر انه الله خلق كل حاجه حسن, كل حاجه ابدع فيها. انا ما اعرف في الوقت الحالي الكون بتاعنا وصل يا طب مرحله من لو كان من التلوث من كله, لكن يعني
0: وصلنا قريب لمرحله الخراب.
3: يا بالضبط قاعدين نرجع للمرحله الاولى زي الله في البدايه خرب وخاليه صح.
2: لكن يتخيل هو الإنسان ماشي بنفس الترتيب والنظام اللي خطاه الله في بداية الكون, يعني قدر شنو العالم ده حيكون منظم, قدر شنو الحياة.
5: الإنسان منظم لكن شايفين الأعمال الإنسان حسي يقول بيؤدي إلى شنو, إلى التلوث زي ما قال أيمن. يعني الإنسان يعني بدأ يعني بصنع حاجات وبدأ من حاجات وبدأ شنو التلوث في البيئة وكده.
2: يعني سارة بيقدر تقول إنه ما قادر يخلي التنظيم يمشي والحياة تمشي زي ما الله دايرة.
0: يا جماعة أنا عندي لكم اقتراح, الزمن ماشي وإحنا داخلين المحاضرة ولا تقدر أنت دكوها؟
2: لا يعني دكوها كيف؟
0: طب إحنا قبل ما نمشي دارين نسمع لنا ترنيمة, رأيكم شنو يا جماعة؟
3: يا ريت
2: عندك لنا ترنيمة هذه ولا؟
0: أيوة ممكن نسمع ترنيمة ولكن شنو في نفس الوقت ندعحت أنه المرة الجاية لما واحد يكون مجهز المقطع بتاع الكلمة والتاني يكون مجهز لنا الترنيمة, رأيكم شنو؟
2: نسمع ترنيمتك طيب.

0: يا الله يا أخي، أنا بالنسبة لي اليوم ده كان أجمل يوم.
1: واحد أنا غايته فرق معي
0: كتير صح. يعني مثلا أول قرينا في كلمة الله، وبعد ذاك سمعنا الترنيمة. وبالجد أنا أكثر حاجة عجبتني إنه الليلة تكلمنا عن الله خلق كل شيء حسن، وتكلمنا عن الله ترتيب إله ترتيب. تاني شنو النقاط اللي أنت بركتها؟
2: النقطة الثانية كمان الإبداع بتاع الله في التفكير بتاعه لحياة الإنسان، في الحتة بتاعت إنه كل شيء كان بيكمل التاني كمال، يعني كان كل شيء بيخلق البداية نمرة 2 نمرة 3، كان كل شيء مرتب بحيث إنه كل حاجة تسد احتياج التاني. ودي الحاجة اللي بيفقد يعني بيفقد الإنسان في حياته في كل يوم. يعني بس بنعمل بنمسك من هنا بنمسك من هنا بنمسك من هنا، لكن لو فعلا لو جينا نظمنا حياتنا لأجل إنه كل شيء بيكون جميل. يعني
3: وبرضو نشوف هنا عظمة الله، يعني ربنا هو يعني عنده قوة كبيرة جدا، وممكن القوة بتاعه ده هي نثق يعني بالقوة بتاع ربنا.
2: الحتة الثانية لما تسمع في المقطع فبيقول نقطة مهمة جدا، فقال لتكن أمر، يعني لتكن
1: هو الأمر
2: خلاص، يعني ما في أزين تاني. بكلمة من عنده بس يعني يخلق ده، بكلمة من عنده يوجد.
1: أحيانا يا شباب الواحد بينسى أو بيتناسى إنه الله قدر شنو هو عمل الحاجات دي. يعني بننشغل بحاجاتنا اليومية الروتينية اليومية، بننسى المبدع اللي جهز لنا الحاجات دي. فرأيكم شنو إحنا نشكره مع بعض؟
0: يا ريت.
1: إنه أدانا وقت عشان ما إحنا نتلمى ونتذكر الحاجات دي ونراجعها مع بعض.
2: أكيد خلينا نشكره مع بعض كده على كل شيء تعلمناه.
0: يا الله بنشكرك على كل شيء صالح، يا رب بنشكرك لأنك أنت المبدع وأنت الغادر على كل شيء، وأنت خلقت كل شيء حسن، وأنت كمان إله الترتيب والنظام. يا رب ساعدنا في حياتنا إنه فعلا يا رب نتعلم من كلمتك ومن شخصك. نباركك ونعظمك. آمين. أنا بشجع أي واحد إنه يا ريت أنت أمشي وأحكي الكلام ده مع صاحبك أو زميلك الموجود معك في القاعة.
1: أكيد
2: وعلى
1: طبعاً.
2: فكرة ما يكون كتير، يعني شوف لو بس أنت مسكت النقطة بتاعت الإبداع وقدرة الله وخلقه لستة أيام دي، بتوريك تماما يعني منو بدأ الكون ده وكيف والحياة مشت كيف. دي كفاية إنه واحد يتعلم، يعني ما موضوع كبير إنه يمسك الكتاب
1: أول
2: كله
1: حاجة اللي لمستك يعني
0: بالضبط
2: كده.
3: وإنت كمان توريه بالطريقة الساحل، يعني ما يكون بالطريقة صعبة كده عشان هو يقدر يستوعب سريع.
2: بالضبط
1: يعني إحنا اتفقنا الحاجة اللي إحنا قعدناه وفهمناه مع بعض، على قدر ما فهمناه نمشي الرسالة لناس تانية.
2: أكيد
0: بالضبط.
1: خلاص يا جماعة إحنا نتحرك نمشي على الغار، ويلا لحد ما نتقابل المرة الجاية بيناتنا تلفونات. ماشي، يلا طيب، مع السلامة.

0: مجاني.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-56-35-9. الرقم مرة تانية 0535-976-56-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر

مستمعين الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وبقول لكم مساء اللمة الحلوة، مساء القلوب الصافية، مساء الضحكة اللي بتخفف التعب، ومساء الأمل اللي بقول لنا بكرة أجمل إن شاء الله. وسلام كبير لبلدنا وطننا الغالي السودان، ربنا يحفظ أرضه وأهله ويزرع في كل شبر فيه سلام ومحبة واستقرار، وكمان نكون مستمرين مصلين ونرفع دعيتنا إنه بلدنا ترجع وتنعم بالخير والراحة والبركة. وبقول كمان حباب الناس اللي جات راجعة من أشغالها المختلفة، بقول لكم أهلا ومرحب بكم، إن شاء الله يا رب مساءكم جميل ويومكم كان خفيف. ولكل يا رب أبو تعبان، ولكل شاب وبنية بيحاول يصنع كمان أمل جديد، وبنقول يا رب يا رب ربنا يسدد خطاكم. وكمان ما أنسى أطفالنا الصغار، بقول لكم تحية للأطفال اللي بيرسموا البسمة في بيوتنا، وللكبار اللي بيدونا الحكمة والدعوات الطيبة. أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة، وكمان موضوع جديد في برنامج ساعة سمر، الساعة اللي بنقضيها مع بعض ونحن بنستمع لي ترانيم روحية مختلفة ومتنوعة. تعالوا مع بعض نطلع فاصل ونستمع لأولى باقتنا، ترنيمة جميلة جدا جدا، خليكم معنا.

هنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعني تشارك لحظات صادقة الرب موجود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر.

أكيد لحظات بنشاركها مع بعض وربنا حيدينا يعني الزيادة، لأنه يعني وعد إنه يكافئنا مرتين بزيادة. إذن حبابكم وحباب كل الزول يعني انضم لنا في اللحظة دي، بنقول له أهلا ومرحبا بك. وكمان يعني حابة أشكر المرنم ماركو كوش على الترنيمة الجميلة والأداء الرائع ده، شكرا يا ماركو، ربنا يباركك. أجمل ما عجبتني في الكتابة أو في الترنيمة واحدة من الأبيات بيقول: لو طلبت وناديته بيجيك ما بيغيب، الكون ده البرعاه بقوة سلطانه. إذا مستمعينا أكيد ممكن تسمعوا الترنيمة دي مرة تانية إذا رجعتوا وتابعتوا إعادة حلقتنا من خلال برنامج ساعة سمر. إذا أهلا ومرحب بكل زول انضم لنا، بنقول لكم إذا عايزين تراسلونا وتطلبوا ترنيمة معينة راسلنا على رقم الواتساب 00357976563. وأكيد حكون طبعا مستنية كل المشاركات وحكون سعيدة جدا جدا بتفاعلكم في حلقتنا الليلة. إذن راديو سمر سودان ده هو يعني اسم القناة بتاعتنا، إذا عايز تنزلها على الساتلايت بنقول لك طبعا بيكون ما قصرت معانا. إذن أهلا بكل زول رجع من شغله وهو تعبان، خلينا نستجم كده في محضر ربنا وإحنا كمان بنستمع للترنيمة الجاية. خلوكم معانا وأكيد حنرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين.

لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو زمن.

حباب كل الناس اللي بتسمعنا وحباب كل زول انضم لنا فتح راديو سمر وبسمعنا في برنامجنا ساعة سمر. إذن ترنيمة كانت جميلة ورائعة سمعناها وكلمات مطمنة جدا جدا بتخليك كده مطمن وعايش في فرح وسلام حقيقي. بيقول بتمسح دمعة عيني وتنسيني الأحزان، ضمني في حضنك بكل حب وحنان، معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام وبيك يا إلهي بكون دايما في سلام. وده السلام اللي احنا بنفتش عليه، السلام الداخلي، السلام الحقيقي اللي بخلينا دايما متصالحين ومتسامحين على كل الظروف والأشياء اللي بتكون من حولنا. إذن أعزائنا المستمعين، موضوعنا الليلة ممكن يكون موضوع مرة بي ومرة بيك انت ومرة بكذا ناس يمكن انت بتكون بتعرفهم. عايزين نتكلم عن الهزيمة لكن اللي بتجي بعديها الانتصار. إذن أول حاجة بتجي في بالنا يمكن يعني لما نقول هزيمة بتكون خسارة بتاعت مباراة، زي ما هسع بنشوف في الفترة دي وكأس العالم طبعا مباريات كثيرة وياما فرق كبيرة خسرت أمام فرق تانية، وقدر شنو كان يعني زعل ودموع على الخسارة أو الهزيمة الكبيرة دي. أو ممكن كمان يجيك يعني مثلا فشل في امتحانات أو خسارة مشروع، لكن لو تأمننا شوية هنكتشف إنه الهزيمة يعني أوسع وأعمق من كده بكثير. في هزايم الناس كلها بتشوفها وفي هزايم ما بتعرفها إلا أنت وربنا. في زول ممكن يكون ناجح في شغله وعنده مكانة في المجتمع، والناس يمكن بتكون بتتكلم على حياته وتقول يعني شوف الزول ده ناجح كيف وشنو، لكن في داخله ممكن يعيش هزيمة بتكون صامتة. يمكن فقد السلام أو فقد الفرح أو بقى كل يوم يصحى وحاسس إنه الحياة فقدت معناها. وفي المقابل كمان في زول ظروفه يعني ممكن تكون صعبة شديد، لكن عنده سلام عجيب لأنه قلبه متعلق بالرب. وده بيعلمنا إنه الهزيمة الحقيقية ما دايما مرتبطة بالظروف الخارجية، لكن كتير ما بتبدأ من الداخل. خلونا نتأمل مع بعض في صورة الهزيمة اللي بنشوفها يعني في مجتمعنا. أولا الهزيمة الاجتماعية. الهزيمة الاجتماعية حنتكلم فيها بعد ما نطلع فاصل ونرجع نواصل، وبديك فرصة انت كمان برضو لو عندك اي تعليق او اي اضافة عن موضوع الهزيمة في تعريفنا له، حبابك وحباب مشاركتك طوالي اكتب لي وراسلني على رقم الواتساب 0035976565359، وأكيد حكون مستنية مشاركاتكم. يلا يا أحباب خلونا نشارك ونتفاعل كده في موضوع الليلة، وأكيد حنستفيد ونطلع بنقاط جميلة. تعالوا مع بعض نطلع فاصل قصير ونرجع نواصل، خلوكم قريبين نستمع للترنيمة دي ونرجع.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

شكرا لأبنا كوش على الترنيمة الحلوة دي. منو زيك يا رب في محبته في عطفه في حنانه، أكيد ما في زيه. عشان كده الترنيمة بتقول منو زيك، أكيد ما في زيك. أهلا ومرحبا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، وبنقول لك تعال وشارك معانا في موضوعنا الليلة في الأمسية الجميلة دي، وإحنا بنتشارك مع بعض موضوع عن الهزيمة، لكن أكيد الانتصار كمان مرتبط معاه. إذن اتكلمنا قبل الفاصل وعرفنا الهزيمة هي ممكن تكون شنو، والظروف اللي ممكن يبون رباها الواحد لحد ما يعني يفتكر إنه خلاص هو في حالة يمكن ما يقوم تاني من الحتة دي. لكن كده تعالوا نتفاكر مع بعض ونتونس في الهزيمة الاجتماعية. كان من شاب يعني تعب سنوات كثيرة وهو بيفتش عن شغل، وكل باب يتقفل في وشه، ومع مرور الزمن بيبدأ يسمع كلمات ممكن تكون جارحة: أنت لسه ما اشتغلت، أو أنت لسه ما عملت حاجة في حياتك. وبعد فترة يعني ما بقت المشكلة في الوظيفة المفروض يلقاها لنفسه، لكن بقت في إحساسه بقيمته، حاس إنه هو ما مقيم يعني قدام الأهل، أو هو أساسا يعني زي كأنه فقد قيمته. وكمان بالنسبة للبنات، يمكن يكون في بنت يعني تأخرت في الزواج وبقت تسمع تعليقات من الناس كثيرة جدا جدا، بدل ما تكون تعليقات مشجعة ممكن تكون تعليقات سلبية جدا جدا. المجتمع أحيانا بيقصد أو مرات بيكون يعني بدون قصد، المهم بيقول التعليقات اللي ممكن تكون جارحة دي، والتعليقات الجارحة دي أكيد بتغوص لجوه النفس وكمان لأعماق يعني القلب، بتصنع يعني بجد روح صعبة جدا جدا. وأكيد كمان في أسر كثيرة في أب أو أم شايلين هموم بتاعت معيشة وضغوط الحياة والخوف على مستقبل أولادهم، يعني ممكن يبتسموا قدام الناس لكن لما يقفلوا باب بيتهم يعرفوا حجم التعب اللي بداخلهم هو قدر شنو. الهزيمة الاجتماعية مرات ما بتيجي من الظروف بس، لكن من نظرة الناس ومن المقارنات ومن الأحكام الممكن تكون سريعة اللي بيحكموها علينا الناس. وكمان عايز أكلمكم برضو عن الهزيمة النفسية، ودي كتير مرات إحنا قاعدين نمر بها. أنا رأيت شخصيا مرات قاعدة أمر بحالة بتاعت الهزيمة النفسية دي وكمان الهزيمة الاجتماعية، لكن عايزين الليلة في أمسيتنا دي نشوف إحنا كيف ممكن نقدر نواجه كل أنواع الهزائم اللي ممكن تكون في حياتنا أو تواجهنا في حياتنا اليومية. لكن مع بعض برضو نطلع فاصل ونستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد عشان موضوعنا الليلة محتاج لمشاركاتكم.

يا جورج، بأمانة ترنيمة جميلة وكتابة برضو يعني بجد بتعبر عن اختبار عميق جدا جدا من المرنم. يعني لما قال سمحت ديمة إنك رحمة، سمعت قديمة إنك بتغفر وبترحم، قال سمعت إنك يعني ريدك أبدي، سمعت أمان وسلام بتدي، لكن هسع شافتك يا رب ظروفي. أنا طبعا لو كنت بعرف برنم كنت أو صوتي كويس في الترنيم كنت كملت لكم باقي الترنيمة. شدت أنا ما عجباني وحبيتها جدا جدا. ربنا يباركك يا يعني جورج بيلي ويديك يا رب لسه كتابات ياما كثيرة جاية يعني تعزينا وكمان تخلينا نصبر في الحياة ونتحمل كثير، لأنه ربنا هو اللي بدينا القوة دي. إذا مستمعين تكلمنا عن الهزيمة النفسية، ويمكن ده أخطر أنواع الهزيمة، هي لما الإنسان يبدأ يصدق أنه ما عنده قيمة، يقول لنفسه أنا فاشل، أنا ما نافع، ربنا يعني نساني، الناس ديل أحسن مني. شفتوا الكلمات دي هي الهزيمة النفسية. ومع الزمن الكلمات دي بتبقى صوت داخلي يعني يطفي الأمل الجوانا. لكن السؤال، هل دي حقيقة؟ الكلام اللي أنا رددته فوق ده كله إنه أنا فاشل وأنا ما نافع وربنا نساني والناس أحسن مني، دي حقيقتك فعلا؟ ولدي صورة يعني مشوهة صنع الألم اللي إحنا قاعدين نمر به. الكتاب المقدس عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بيعلمنا إنه قيمة الإنسان ما جاية من نجاحه ولا من فشله، لكنها جاية من محبة الله له. ربنا ما قال لنا أنا أحبكم لأنكم ناجحين، لكن أحبانا ونحن بعض خطاء ورسل ابنه من أجلنا. إذن قيمتنا ثابتة في نظر الله حتى لما يعني نهتز في نظرتنا لنفسنا. الهزيمة الروحية برضو من أخطر أنواع الهزيمة. الهزيمة الروحية بتبدأ لما الزول يبعد عن ربنا أو يفقد الرجاء في رحمته، مرات بسبب خطيئة وقعنا فيها، يعني يحس إنه خلاص ربنا ما ممكن يقبله تاني، ومرات بسبب طول الانتظار، مثلا واحد يقول أنا بصلي كتير لكن ربنا ما بيرد لي، ومرات بسبب الألم يبدأ يشك في محبة الله. ودي المعركة اللي بتكلم عنها الكتاب المقدس، لأنه العدو ما همه بس إنك تتعب، لكنه عايز يقنعك إنه ما في أمل وإنك براك وإنه ربنا ياهو تخلى عنك. لكن الحقيقة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مختلفة تماما. الله ما بيتخلى عن أولاده، خاصة في وقت الضيقة، وبالعكس مرات بيكون أقرب لنا من أي وقت تاني، حتى لو مشاعرنا يعني ما قدرت تحس بحضوره. الله ما بيتخلى عن أولاده، بكل تأكيد الله ما بيتخلى عن أولاده، لكن يعني وقت الضيقة ده هو اللي بيخلينا إحنا نحس كده. داود نفسه مرة بالمشاعر دي وصرخ وقال إلى متى يا رب تنساني، لكنه في نهاية صلاته رجع وقال إنه يثق في رحمة ربنا. يعني حتى رجال الإيمان عرفوا لحظات الضعف، لكنهم ما يعني قعدوا فيها كتير، لكن رجعوا إلى حضن الله وبقت الهزيمة قدامهم واضحة، لأنهم عاشوا حياة الانتصار. ودي الأمسية اللي أنا حابة عليكم إنها تكون مليانة بالضحكة والبسمة زي ما تكلمنا مبارح، وتكون مليانة بالانتصارات، لكن محتاجين إننا يكون عندنا عزيمة وعندنا إصرار وعندنا ثقة في ربنا إنه هو الحي عدي بين المرحلة الصعبة دي. تعالوا عزائنا المستمعين بعد ما استمعنا لموضوع الهزيمة ده نطلع فاصل ونرجع نواصل، لكن في اللحظة دي أو في الفترة دي ممكن برضو تتفاعل معاي وتكتب لي وتقول لي على رقم الواتساب 0035 7976563 359. وحتى الناس اللي بتسمعنا على الستلايت برضو مستنية مشاركاتكم، أهلا ومرحب بكم. إذا مستمعينا تعالوا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم بعيدين ما تمشوا، خليكم قريبين.

شكرا أيوب إبراهيم وكمان المرنمة أماني على الترنيمة الجميلة إحنا بالإنجيل لقينا حياة. نرجع لموضوع حلقتنا اليوم مستمعينا الأعزاء وهي عن الهزيمة والانتصار. يمكن في سؤال بيجي على بال كل واحد فينا لما يمر بحالات زي كده، ليه ربنا بيسمح بالهزيمة؟ يمكن ده سؤال كل واحد فينا بيسأله كل يوم في حياته، بيقول يا رب ليه أنا بخسر؟ ليه خسرت شغلي؟ ليه أنا بمرض؟ ليه المشروع ده فشل؟ ليه يعني صلاتي دي اتأخرت؟ أو يعني أسئلة كثيرة كثيرة كثيرة. وحتى يعني رجال الله برضو في الكتاب المقدس لو رجعنا بنشوفهم بيسألوا الأسئلة دي. داود سأل، والنبي أرميا برضو سأل، وأيوب برضو سأل، وحتى التلاميذ كانوا مرات ما فاهمين الحل. إذن السؤال نفسه ما غلط، الغلط إننا نفكر إنه عدم فهمنا لخطة الله معناه إنه الله ما عنده خطة لنا. مرات إن إحنا بنشوف صفحة واحدة لكن ربنا شايف الكتاب كله. نحن بنشوف هسع الليلة لكن هو شايف النهاية من البداية. الله ما بيفرح بألم أولاده. أول حاجة لازم نكون واضحين فيها إنه الله ما بيستمتع بأوجعنا. هو أب حنون رؤوف ورحيم وطويل الروح وكثير الرحمة، الله محبة، ولما أولاده يتألموا قلبه قريب منهم. عشان كده الكتاب المقدس بيقول قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. يعني بدل ما يبتعد عن الإنسان لما يكون مكسور، الله بيقترب منه أكتر وأكتر، ودي في حد ذاتها تعزية كبيرة لنا. مرات الله بيسمح بالتجربة لكنه ما بيخلينا فيها. في فرق بين إنه الله يسمح بشيء وبين إنه هو يتخلى عن أولاده. الأب مرات بيمسك طفله وهو بيتعلم المشي، وفي لحظة بيرخي يدينه شوية شوية لأنه عايز يشوف طفله وهو بيتعلم يمشي براه، مش لأنه ما بيحبه حتى ولو وقع، لكن هو حيرفعه أكيد وحيجري عليه ويشيله. وده الجزء بتاع النمو، إنه كيف إحنا ربنا بيخلينا حتى في وسط تجاربنا دي إحنا ننمو أكتر وأكتر. كثير من المرات إن إحنا ما بنفهم الدرس إلا بعد ما تعدي الأزمة. يوسف لما الله يعني كان شغال في الخفاء، خلونا نمشي ونشوف يعني قصته كانت شنو. أكيد قصة يوسف أكيد معروفة بالنسبة لنا، خاصة لما أخوانه رموا في البير، كان ممكن يقول ربنا خلاني، ولما يتباع عبد كان ممكن يقول خلاص حياتي لحدت هنا انتهت، ولما دخل السجن وهو زول بريء كان ممكن يفقد الرجاء. لكن الحقيقة إنه ربنا كان شغال في مرحلة ما في حياة يوسف، حتى لما كان يوسف شايف الصورة يعني الكاملة قدامه، هو فاكر إنه هو شايف الصورة كاملة قدامه، لكن يوسف ما كان شايفها بالصورة دي، إذا كان في البير ولا في العبودية ولا كان في السجن. لكن الوقت المناسب لما جاء ربنا فتح أبواب كثيرة ليوسف. ولو كان يوسف ما دخل السجن كان ما يعني يتلاقى مع ساقي الملك، ولو ما كان يعني يتلاقى مع ساقي الملك ما كان وقف قدام فرعون، ولو ما كان وقف قدام فرعون كان ما بقى يعني خلاص لأسرته ولشعبه كامل. يعني الحاجات أحيانا بينعتبرها تعطيل بتكون في الحقيقة هي تجهيز لنا. إذن أعزائنا سمعنا برضو واتكلمنا كثير في موضوع الهزيمة، لكن في نقاط كثيرة كانت جميلة جدا جدا. إذن تعالوا كده نرتاح شوية، نطلع نستمع لترنيمة برضو، واحدة من الترانيم الجميلة والرائعة، ونرجع نواصل برنامجنا. زي ما بقول لكم دائما خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وكمان كل الشكر والتقدير للمرنم أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة والرائعة دي. وإحنا في خواتيم حلقتنا الليلة، بما إنه إحنا كنا بنتكلم عن الهزيمة عرفنا كثير عنها، وكمان عايزة كده نختم برسالة ممكن تكون جميلة نستفيد منها إحنا كلنا خاصة في الموضوع ده. الهزيمة ما معناها إنها تكون هي عنوان حياتك، لكن تكون يعني فصل من فصوله، والله يعني ما بينتهي من الفصل ده إلا وقصتك مكتوب فيها الانتصار. ربنا يعني لما يغلق الأبواب أكيد في بيبان، يعني لما البيبان كثيرة تغلق ربنا كثير حيفتح أبواب تانية قدامك. وعزيزي المستمع عايز أقول إنه إلهنا هو إله البدايات الجديدة، هو اللي أقام يوسف من البير ورد بطرس بعد سقوطه وحول الصليب إلى قيامة، وما زال بيعمل في حياة كل واحد فينا الزول اللي بيضع ثقته فيه. الله ما يعني بيتغير في كل الظروف اللي بتمر بينا زي ما احنا بنعتقد، الله هو ثابت، هو أمس واليوم وإلى الأبد، وهو كمان قادر إنه يغير قلب الإنسان حتى وسط الظروف الصعبة اللي انت قاعد تمر بها، ويديك سلام وأمان واستقرار ورجاء يعني في الهزيمة، وأمل جديد يا رب في حاجات كثيرة أنت كنت فاقد فيها الأمل ده. أرفع عيونك لأن المسيح بيستناك وأكيد حيحقق وعده فيك. أمشي بخطى واثقة لأنه الذي بدأ فيك عملا صالحا هو أمين أن يكمله. يمكن الهزيمة تكون محطة في الطريق، لكن ما حد يعني تحدد وجهتك الأخيرة في المسيح. النهاية الحقيقية ما الهزيمة لكن الانتصار. ربنا يبارككم ويقوي قلوبكم ويملى حياتكم بالسلام والرجاء، ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، يعني تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. ونحن بنستمع لآخر ترنيمة معانا اخترناها لكم في الأسبوع ده، وربنا يبارككم وكونوا دايما مستنيننا في الموعد على الساعة 5 بتوقيت السودان، ولحد ما نتلاقى ودعتكم الله.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
1: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
3: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
1: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
2: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
3: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
1: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
2: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموت الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.
2: راديو السمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 0587.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيثارات أعطاها لهم الله، ويقلون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك، لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
3: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

أقبلك ملك على حياتك بدون جروحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

0: أهلا وسهلا بالأحباء المستمعين والمشاهدين في كل مكان من راديو سمر، معاكم سمعا محجوب في جرعة وعي وجرعة جديدة من الوعي. دائما اتعلمنا ندي جرعات بسيطة تقدر تساعد الناس، ربما تتفق معانا أو تختلف معانا في الأطروحات اللي احنا بنطرحها، لكن دائما بنرحب بآرائك المختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي. الليلة جرعة جديدة بعنوان ورا البروفايل. مرحبا بك ابتهاج السنوسي في حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي، ودائما نتشارك في محاورة.
1: حباب كل الناس اللي بتسمعنا عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، حباب كل زول بيشاركنا بيتفق معانا في وجهة النظر أو بيختلف معانا. وراء البروفايل، خلف الستار،
0: هناك أشياء كثيرة.
1: حلقة أتمنى إنها تكون خفيفة الظل عليك. تعالوا مع بعض نتعلم ونشوف ماذا يوجد خلف الستار. ماذا يوجد خلف الستار؟ إلا يا سمعان ما واحد يرسل لك طلب صداقة أو يرسل لك رسالة وإنت تفتحها وممكن تقع في
0: المحظور.
1: في المحظور
0: الكثير طبعا من الأشياء بنزلك فيها، خاصة في الصفحات الزي دي. مرات نحن بنتعامل بعفوية وما بنكون عارفين ما يخفيه الشخص وراء البروفايل، ونحن بنتأكد يعني بدون ما نتأكد بنقبل الصداقات في مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من هوية هذا الشخص،
1: لأنه في لحظة إنشاء الحسابات الإلكترونية أو حسابات التواصل الاجتماعي ما بيقول لك جيب بطاقتك أو رقم جنسيتك أو رقم الوطن،
0: ما في براس هوية هناك،
1: ما في تحقيق شخصية لمن الزول ده. فبالتالي من حقك إنك تنشئ بدل الحساب 2 و3، ومن حقك إنك تنشئ باسم حقيقي أو اسم وهمي أو لقب أو غيره
0: أو أي اسم مستعار.
1: فمرات خلف البروفايل، فمرات وراء الستار يكون هناك السمية القاتلة. أنا عايزة أقول إنه عادي أنا بت ويرسل لي طلب صداقة ولد، ما طوالي حقول إنه الولد ده كعب، أو يرسل لي طلب الصداقة ده راجل، ما طوالي بقول كعب.
0: في ناس لكن السؤال يعني مهووسين إنهم يعملوا أصدقاء في الفيسبوك.
1: أيوة، هو أحيانا بالذات لو إنت بت وجاك طلب صداقة من ولد طغري بتقول تسمي وتراجع الصور،
0: لأن كل الصور المخطوطة عدد المتابعين عشان يكسبوا أموال
1: تحديدا، وكل الصور الموجودة في صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي بتكون صور جميلة ونحن قاعدين بشكل مهذب بشكل حلو. فأنا عايزة أقول إنه ذا المان إحنا دي ما طبيعتنا، في فرق بين الواقع والمواقع، في فرق كبير بيناتهم. وبالتالي أنت بتحاول تكون الزول الجميل اللي بتكون جذاب، الزول اللي أي زول عايز يرسل لك طلب صداقة. خلينا نقول لو ولد رسل لبيت طلب صداقة أو بيت رسلت لولد طلب صداقة، قبل ما تقبله أنت محتاج تعمل 3 خطوات مهمة جدا جدا.
0: اللي هي شنو بتحتاج؟
1: 1، هل في أصدقاء مشتركين بينك وبين الزول ده؟ هل الزول ده خدت صورته ولا خدتي وردة ولا فراشة ولا شجرة ولا عربية ولا قلب ولا خدتي لي أسد ولا خدتي فنجان كوباية؟ أحيانا الناس ما بتخط صور الشخصية، صورتك الشخصية أنا ما شايفاك هذا انت ده يا هو سمعان ده بروفايل
0: لو
1: سمعان.
0: حصل اي شيء ممكن انا اقدر اصلك،
1: ولو انه احيانا لما تتم سرقه حسابات الغير بيتم الاستعانه بصورك انت ذاتك واسمك، يكون صوره سمعان واسم سمعان، لكن ده ما سمعان الاساسي، ده ما سمعان، ده حساب تاني مزور أو حساب مهكر. لكن خليني أقول إنه أنا محتاجة أول حاجة أشوف أخش على الصفحة أتفقد هم نزول ده، وهل ده اسمه ولا لقب، وهل أنا بقدر أخش الصفحة ولا هو عامل لي قفلة، عامل لي لوت.
0: مرات بيقفلوا الصفحة.
1: فالسؤال هنا المنطقي، طيب أنت قافل معلوماتك وبياناتك الشخصية، أنا شنو اللي بخليني أقبل طلب صداقتك وأكون إنسانة منفتحة لك أنت بالسهل تخش وتعمل وتشوف صفحتي وترسل لي طلبات صداقة؟ فخلينا ننتبه إنه ما وراء البروفايل، ما وراء الستار، هناك الكثير الكثير اللي المفترض نقيف عنده مرة واثنين وثلاثة.
0: مرات يبتهاج كمان يعني بنقبل الصداقات وبنقبل يعني بناء العلاقات في مواقع التواصل الاجتماعي، وابتدينا نتحاور مع زول ونتواصل معه، لكن محتاجين كمان نتأكد من نوع الرسائل اللي بيرسلها لنا الزول الثاني. مرات بيرسل رسائل ممكن تكون صعبة جدا. ليه أنا ما أوقفه في النقطة دي؟ إنه يا أخي أنت ما ترسل لي رسائل زي دي، لو رسلت لي أنا تاني بحظرك. لكن مرات ذاته من ساق وراء الكلام المعسول، يعني بنمشي وراء الكلام ونحن كأننا مرات بنرغب إنه يقولوا لنا كلام زي
1: ده. عشان كده عايزة أقول للزول اللي بينجر وراء عبارات رنانة معسولة. أو كلمات معسولة هي عبارات ذات شعور افتراضي لأنها في الافتراض. ما كل الأصدقاء اللي موجودين في حساباتك المختلفة هم أصدقاء حقيقيين، هي صداقات افتراضية، صداقات وعلاقات افتراضية. يعني مثلا لايك أو علامة أنا معجب أو أنا حبيت دي، ما كلها قلوب قلوب قلوب، ما كلها تعني
0: الواقع
1: فعلا
0: يختلف. ممكن يخطي القلب في الفيسبوك أو كبير. في منصات التواصل الاجتماعي، لكن
1: فده شعور مغلف، ده شعور معلب
0: غير حقيقي،
1: ده شعور افتراضي غير حقيقي يعني. نفترض أنه أنا معجبة به، قد ما أكون معجبة به. الحاجة الثانية الأهم من ده كله، في الفضاء الإسفيري في الكثير من الفيروسات والهاكرز الممكن عن طريق إنك أنت تقبل صداقتهم أو تقبل إنك هم يكونوا في لستة قائمة أصدقائك أو الناس اللي بتتواصل معاهم، قد يكون هاكر، قد يكون عايز يوصل للرقم السري أو حساباتك البنكية، وبالتالي بيوصل لكلمات المرور اللي ممكن تعرض أمانك وسلامتك بشكل كبير جدا جدا جدا. فكم من شخص كان عرضة للاحتيال وللنصب وللابتزاز لأنه قبل طلب صداقة أو لأنه رسلوا له وردة قالوا له اسمع لو رسلت الرسالة دي 20 مرة الله بيفتحها عليك، أو لو رسلت الرسالة دي هتسمع خبر حلو، أو لو رسلت الرسالة دي بيرسلوا لك دعم من وين وين.
0: بقت كثيرة طبعا،
1: ده هكر، ودي عبارة عن فيروسات بتهكر جهازك وبتبوظ معلوماتك الأساسية وبتعرضك للاحتيال وللنصب وبتعرض أمانك الشخصي
0: في خطر. بالمناسبة ابتهاج يعني بتعرض أمانك في خطر، وممكن تفقد حياتك بسبب إنك أنت مشيت ورا الرسالة وصدقت زول أنت بتتكلم معه أصلا أنت ما بتعرفه ولا بتجمعك معه علاقة ولا في أصدقاء مشتركين ولا أي حاجة. زول رسل الرسالة وانت قبلت الرسالة دي وقال لك يا أخي لو رسلت حاجة معينة ممكن تحصل لك حاجة فلانية وتعال في المكان الفلان واستلم، ولكن ربما يكون تجار أعضاء، ربما يكون ناس شغالين في جرائم كثيرة جدا، ودخل نفسك في مشكلات كبيرة جدا. محتاجين نتأكد ونفحص كويس الزول اللي احنا بنتكلم معاه، لو ما عرفناه محتاجين طوالي نلغي الصداقة. كمان مرات بيدخلوا بمكالمات فيديو يا ابتهاج، يعني زول ما بعرفه يضرب لي فيديو دار يتكلم معاي وفي أوقات متأخرة من الليل.
1: مش بس يعني دي خطورة كبيرة جدا. في بداية إنشاء حسابك لو سمحت أقعد مع شخص مختص، لأنه داخل كل تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي في نظام أمان وتشفير، وبالتالي نحن استسهلنا الحكاية. فيسبوك أنا طوالي بعمل لي حساب، أطفال عندهم حسابات في الفيسبوك، وأطفال عندهم حسابات في الواتساب، وأطفال عندهم حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة جدا جدا. فبنلقى إنه الزول بيعمل التطبيقات وهي الضبط الافتراضي لها إنه الكاميرا تكون مفتوحة وإنه المايك يكون مفتوح، لأنه ما قعدت مع إنسان يعمل لك إجراءات الحماية الوقائية داخل التطبيقات المعينة. فماله لو أديت الخبز لخبازينه، أقعد مع إنسان أقول له يا أخي أنا داري أعمل حساب، كيف أستخدم حساب أكثر أمانا؟ نحن هنا في الحلقة دي الزول ممكن يحس بأنه لا أنا البرنامج ده اتسود لي في وشي وأنا تعني ماذا. أنا عايز أقول لك خليك على تواصل بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن في حياتك اليومية اتخذ إجراءات السلامة والتدابير الأساسية لأنك تخلق تواصل آمن. مثلا استخدام رقم المرور أو مفتاح المرور أو الباسورد أو رقمك السري. في زول بيكتب 1 2 3 4 5، ده سهل. فحاول استخدم رقم أو استخدم رمز يكون معقد تعرفه أنت وتربطه بحاجة شخصية. 2، ممكن تعمل الحساب برقم تلفونك أو تعمله بإيميل، لكن عشان تستعيد بياناتك أنت محتاج تعمله في إيميل وتخط الإيميل ده في ورقة مكتوبة. يعني ما ممكن حياتنا كلها تكون معلقة في التلفون. الشيء الثاني، التواصل الاجتماعي سفير مفتوح، فأنا ما ممكن أضع حياتي الخاصة في العام، فأنا محتاجة أتوخى الحذر وأنا بنشر صوري ومن اللي يتعامل مع صوري ومن اللي ينزل منها. شيء تاني مهم جدا، خلينا ندي جرعة وعي للشباب المراهقين والمراهقات ونعلمهم إنه ما أي زول يقول لك رسل لي صورتك وإنت مثلا لابسة هدوم خفيفة أو إنت قاعدة في البيت بطريقة معينة، لأن حاليا في الذكاء الصناعي بيتم دبلجة الصور والصوت، وممكن تكون عرضة للابتزاز وعرضة للتهديد والتنمر في وسائل من استخدامنا الغير مدروس والغير محسوب لوسائل التواصل الاجتماعي. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط للأسف الشديد هي منتشرة أكثر من الدول الثانية. الناس الثانية ما قاعدة تضيع زمان الميجا بايت حقتها في الدنيا في العالم يعني مقارنة مع الشرق الأوسط. إحنا بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فيه نوع من الإدمان، فيه نوع من التبديد لأموالنا ولوكتنا بدون حساب. يعني عادي الزول بيقعد في الفيسبوك والواتساب والتطبيقات الاجتماعية 3-4 ساعات،
0: بالذات في أفريقيا وفي بلدنا السودان.
1: أنا ممكن أحرق حلتي عشان أنا فاتح فاتح الفيسبوك أو الواتساب. أنا ممكن أجرح شعور زول لأني بنشر حاجة عني خاصة هي ممكن تكون سبب عثر لإنسان تاني. إحنا محتاجين ننتبه في تعاملنا الخاص وتعاملنا العام في وسائل التواصل الاجتماعي، وما نكون متاحين ومنفتحين في الفضاء الإسفيري عشان ما نكون عرضة للاستغلال وللتنمر وللابتزاز الإلكتروني وللجرائم الإلكترونية اللي بقت منتشرة في وسط عالمنا الحالي.
0: نحتاج عزيزتي ابتهاج وكل الناس اللي بيسمعونا دائما نضيف الناس اللي في الفيسبوك اللي بتجمعني معهم علاقات شغل، علاقات قرابة، الناس اللي أنا ممكن بتواصل معهم في المحيط بتاعي وأقدر أحمي نفسي من كل جريمة إلكترونية ممكن تجي علي بدون ما أدخل نفسي في مشاكل. محتاج كمان راعي لقواعد السلامة الإلكترونية والأمان واتصل بالناس المختصين زي ما أنت قلتي، دي حاجة مهمة جدا ممكن تفيدنا. وكمان نرفض أي صداقة مشبوهة. نحن بنقدر نعرف من الناس من خلال كلامهم اللي بيتكتب في الفيسبوك، منشوراتهم، تعليقاتهم، صورهم اللي بنشروها. لو حاجات ما بتشبهني، ما بتمثلني أو ما جزء مني، أنا محتاج ما أكون جزء من الصداقة دي. ما في حاجة أنا مجبورة عليها إلا لو أنا داير أصلا أستمر في الجزئية دي.
1: كلمات رنانة وعبارات قوية تسويقية ترويجية إنه أربح، جاتك جائزة، دوس، رسل الباسورد بتاع حسابك البنكي، دي كلها عبارة عن هاكرز وفيروسات بتخترق حسابك. ما تنصاغ وراء جملة اربح، هتربح بدون فقط إنك تابع اللينك، فلينك يوصلك لرابط، لرابط يوصلك للينك، ولينك يوصلك للينك، لحد ما تلقى إنه كل معلوماتك وبياناتك اتنقلت للطرف الآخر. لأنه زي ما في وسائل للحماية للحسابات الخاصة في التطبيقات الاجتماعية المختلفة، كمان في ناس متخصصين في صناعة الهكر والفيروسات والتعدي على خصوصيات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. عالم كبير، عالم مثير، عالم مربح، ولكن طريقة استخدامنا وأسلوبنا والشكل اللي بننشئ به وحساباتنا وبنتعامل به يوميا محتاج إلى دراسة ومحتاج إلى وعي.
0: بالتأكيد. شكرا ابتهاج، وصلنا للنهايات. نحتاج دائما نحترز ونحن بنتعامل مع الصفحات المختلفة ونتأكد ما وراء البروفايل، لأنه ممكن يكون في وهم، يكون في خداع، يكون في زيف، يكون في أشياء كثيرة جدا تقودنا للإدمان، تقودنا للمخدرات، تقودنا لجرائم كثيرة جدا، ونبقى إحنا الضحايا. فعشان كده محتاجين نتأكد من كل حاجة بنعملها قبل ما نمشي أي خطوة لقدام. بشكرك جدا وبشكر كل الناس اللي استمعت لحلقة الليلة من برنامجكم جرعة وعي. راسلونا، تابعونا، لو عندكم أي استفسارات زيادة تقدروا تتواصلوا معنا من خلال البريد الإلكتروني mail@radiosamar.com، ومستعدين دائما نستقبل أسئلتكم. شكرا ابتهاج، وشكرا لكل مستمعي ومشاهدي راديو سمر.
1: 24 ساعة هي هدي ساعات اليوم، لا بتزيد ولا بتنقص، والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. أنا وإنت مرات كثيرة بنحس بأنه إحنا ما عندنا وقت، وإن إحنا ما فاضيين، وإن إحنا ملهلهين، وريت اليوم يكون 25. أجدد الترحاب بكل المتابعين والمستمعين عبر أثير راديو سمر. راديو سمر راديو منكن وليكن، وراديو لكل السودانيين. تعال معي عزيزي وعزيزتي نتناقش في حلقة عنوانها ما فاضي. هل صحيح إحنا ما فاضيين ولا ما بنعرف ندير وقتنا؟ لأنه إدارة الوقت فن. بصاحبني في الحلقة دي الزميل العزيز جدا سمعان محجوب حبابك.
0: شكرا يا ابتهاج، ومساء الخير عليك، ودائما حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي. برحب بكل الناس اللي انضموا لنا. بالتأكيد ما فاضي نقاش جديد، ودائما سؤال حلقة الليلة، هل أنت ما فاضي ولا أنت ما قادر تنظم وقتك؟ أفتكر ابتهاج عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم أوقاتنا خاصة في السودان.
1: وكمان مرات بتلقى زول هو ما شغال، مثلا زي مثال لربات البيوت، لكن هي برضو ما فاضية، ما فاضية، مشغولة،
0: تطلع على وتدخل طول. تطلع وتدخل.
1: كثير من المهام بتحتاج إن إحنا نرتب ونقسم الوقت. أنا عايزة أقول لو الإنسان بيدرك قيمة الوقت وإنه الوقت قيمة ما عندها بنك نخزن فيه أو خزنة نخطها فيه، قيمة الساعة اللي بتروح منك هي مهدرة. فإنت وأنا هل مدركين لقيمة الوقت كقيمة كونية مهمة؟ أنا بقدر ممكن أعمل في الساعة دي حاجات كثيرة، لكن ما هي ساعة لدرجة يا سمعاني إن إحنا عندنا مواعيد سودانية
0: عادي.
1: أسمعني تعالني الساعة 3 4 5 انتظرتني ما جيت يا زول 6 و7 أقول لك حاجة 8 أمشي. دي كم ساعة؟
0: 4 ساعات ولا 5 ساعات مهدرة وضاعت مننا سودان.
1: عشان كده إحنا مقارنة مع الشعوب الأخرى محتاجين نلغي من قاموس حياتنا كلمة مواعيد سودانية، ومحتاجين نلغي من حياتنا مواعيد خواجة ولا ما خواجة. فكرة الناس دي ما موضوع خواجة ولا ما خواجة، موضوع إنهم هم ملتزمين بالزمن، موضوع بيحسبوا بالثانية وبالدقيقة وبالساعة وباليوم وبالشهر. في وقت كتير عندنا، أنا عادي ممكن أقعد أرغي 3 4 ساعات، لكن لما نجي دايرة أعمل الأكل كلفت كلفت كلفت، يسألوني أقول ما عندي وقت، حتى لو أنا ما شغالة، حتى لو ما عندي دوام وعمل. ناهيك عن الموظف اللي بيجي شغله متأخر، اللي بيجي يقول لك تعال بكرة، ناهيك عن المدرس اللي بيقول لك تعال صحح الكراس بكرة، ناهيك عن الأب اللي ما لاقي وقت يقعد مع أولاده ومع مرته، ناهيك عن الأم اللي ما لاقية وقت تعتني بزوجها. ونحن ما فاضيين، مشدوهين جاريين صباح مساء ليل، تمسى تصبح تصبح تمسي، ونحن في دوامة اسمها الزمن، وده كله عميرنا.
0: بالمناسبة يا ابتهاج، لو قدرنا نعرف قيمة الوقت ده مربط الفرس، لكن احنا خاطين الوقت عندنا ولا حاجة، فعشان كده ما
1: تعال نتونس
0: ناخد ساعة ساعتين ثلاثة أربعة نقضي كل اليوم، ممكن نقضي في حاجات
1: نفرق
0: نخط الحاجات ونعمل حاجات كثيرة جدا، نضيع وقت كنا نستفيد من الزمن ده. أنا أفتكر دي أول حاجة محتاجين نعملها، ندرك إنه الوقت قيمة جميلة جدا أداها لربنا وما نقدر نخزينها زي ما أنت قلتي. فنحتاج كمان وصمة العار اللي بقت تلاحقنا،
1: مواعيد سودانية
0: محتاجين نلغيها تماما من حياتنا، وده بيحتاج لتضافر جهود كثيرة جدا إنه الناس يشتغلوا في المسائل دي ونقدر نلغي الحاجة دي. لكن ده بتحتاج لعزيمة وإصرار من كل واحد فينا، ونحترم أوقاتنا ونحترم زمننا. في السودان ده فينا زمنين جدا بيحترموا الزمن، لكن إحنا بنتقل عليهم بمواعيدنا الما مظبوط.
1: ولأنه حتى لما أنا أقول لك ده معلوم قريضة كده قايل نفسه خواجة ولا شنو،
0: يعني
1: حاجة صعبة جدا. الدنيا طارت ما موضوع الدنيا طارت، لكن ده وقت وطاق زمن مهدر الزمن. فأنا محتاجة له. عدم إدراكي لقيمة الوقت بيخليني أضيعه، وأنا ما بتعامل معك قيمة زمنية. يا ساعة وعدت، يعني شنو كان استنيتيني ساعة؟ فإحنا مرات حتى لما نجي متأخرين ما بنعتذر، ما عندنا ثقافة نعتذر على التأخير.
0: من الزول اللي انتظرنا ومشى بنزعل منه، مفترض هو اللي يزعل مننا.
1: أيوة، فأنت عادي أنا ممكن ألطعك ساعة ساعتين وأقول أنت مشيت ليه؟ كيف يعني مشيت ليه؟ أنا
0: منتظرتك وأنت ما جيت.
1: أيوة، فإحنا محتاجين نعمل لده. في بعض التقنيات والمهارات المهمة في وعينا وإدراكنا بقيمة الوقت إحنا لازم نعرفها. 1، الوقت الضايع ده عمرك. 2، أنا محتاج أنظم المهام اللي عندي وأقسمها على ساعات اليوم، وأقسم يومي حتى قبل ما يبدأ، مش أستنى لما أكون في اليوم حتى أبدأ أخطط لي. لما أكون في اليوم ده خلاص المفترض أني أنا بخطط ليوم بكرة.
0: لكن بنخطط لنفس اليوم في ذات اليوم يعني.
1: طبعا بتلقى أنه الإنسان لا قام الصباح مكركب الكهرباء قاطعة، جيبوا مكوة الفحم ولع أمشي، ضاع الزمن هما وصل شغله وعطل معه كم زول تاني مستنيه عشان يمضي له على معاملة. فأنا محتاجة أقسم مهامي وأخطط ليوم بكرة قبل ما يبدأ. ده لا يعني أني أنا إنسانة قلقة أو مهووسة بالنظام أو، لكن ترتيب اليوم قبل ما يجي بيساعدك كتير في أنك أنت تعدي الموضوع بكل سهولة، وده بيخليني أتعلم أرتب أولوياتي. ياتو واحدة أبدأ بيها، ياتو مهمة أجهز لها من بدري، ياتو حاجة أخدتها. 2، خلين فيها شنو إذا جبت ورقة وقلم وكتبتها. أنا عندي المواعيد الفلانية، عندي الحاجة الفلانية، الوقت ده وقت الرضعة، الوقت ده وقت أدي أبوي الدواء، الوقت ده وقت كده. أنا وإنت ما في حاجة اسمها أنا ما فاضية يا أبوي يديك الدواء في موعده، لأنه ممكن يكون دواء ضغط دواء سكري دواء بيأثر في الحياة
0: ما بيستحمل.
1: فإحنا المفترض إن إحنا نبدأ نشوف المهام اللي عندها علاقة بالوقت، لأنه الساعة البيولوجية بتاعت الإنسان ما بتخطي. أنت المفترض تأخذ 3 جرعات في اليوم بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. لما أنا أفطر الزول وقت الغداء وغد الزول وقت العشاء ضاعت على وجبة، هنا يبلع العلاج 3 مرات كيف؟ فادعائنا الزائف
0: كل الأدوية بتاعت الثلاثة أوقات المختلفة دي من
1: لخبطة شديدة
0: في وقت واحد.
1: أيوة.
0: يعني عايشين يعني حياة بطريقة عشوائية ابتهاج وما منظمة وما عندنا أي خطط في حياتنا.
1: فادعائنا أنه إحنا ما فاضيين وما عندنا زمن هو بيعتمد ادعاء زائف، بقدر ما أنه نحن ما عارفين نرتب زمننا وعندنا زمن تاني مهدر. لأنه أنا عادي ممكن أقف في المراية 2 ساعة وإنت عادي ممكن تكون قاعد في الجنبة 3 ساعات وبرضو ما فاضي
0: وتقضي
1: ما ذاكرت مالك
0: جدا.
1: ما قاعد مع 6 الشاي بتتونس مع أصحابك مالكم بنفرق. فبنلقى وقت للرفاهيات الما أساسية، ونلقى وقت نشغل به، ونلقى وقت نقضي به حاجة ما جوهرية. ولما نجي في وقت الحاجات الجوهرية والمهمة والأساسية نحن ما فاضيين،
0: بنتزمر ونتضايق ودايرين نمشي ودايرين نخلص.
1: يعني مرات في ممارساتنا السودانية إحنا لو أدركنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا إحنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وبعد الغد وبعد بعد بعد الغد.
0: يعني إحنا كل حاجاتنا مختلفة يبتهاج.
1: أيوة. فمرات كثيرة إحنا بننسى إنه العلا يطلب سهر الليالي وليس من شد اللحافة وقال مالي. ده وقتك ده زمنك، وقتك هو مالك. حاجة تانية، خلينا نحن نبدأ نحدد أنا يومي بيبدأ 2. ما في داعي كله عشان ده يوم إجازة ما أنجز فيه حاجة على مستوى بيتنا. أنا محتاجة أنه أهتم بأنه أخد مهام اليوم في قوائم قدامي واضحة وبسيطة وسهلة محددة بزمن. مثلا أنا في البيت قاعدة وما شغالة عايزة أغسل، ما حأقول عايزة أغسل أخد الطشت أسي الساعة 10 صباحا ما أغسل إلا الساعة 6 مساء. حأقول من الساعة كذا للساعة كذا أنا حأبدأ الغسيل، حبدأه الساعة كده وأنتهي منه الساعة كده. لو أنا ما خططت وقتي حتدخل علي مدخل تاني يخليني، لأنه ما خطيت. مرات بنخط جداول بس بتكون ما جداول مربوطة بزمن، فارتباط النشاط بزمن ده بيخطك في خانة الالتزام، ودي أول مهارة من مهارات إدارة الوقت عشان حتكتشف إنك عندك وقت كبير وفراغ كتير مهدر انت قاعد تعمل في حاجات ما منها اي فايدة. خليني اقول كمان حاجة تانية، لو انا بكرة مثلا عندي اجازة كيف حخطط ليوم الاجازة استفيد منه بشكل سليم، اقضيه في حاجة مفيدة ومثمرة، اقضيه في موضوع اقسمه. ما حاقضيه اذا كترت عليك الهوم الدمدم ونوم، حنوم 2 معقول اقضي 3-4 عمري وانا نايمة بتقلب من مخدة لمخدة ومن سرير لسرير. محتاجة أقسم أنشطتي خلال اليوم. أنا في اليوم عندي 24 ساعة، فكيف بقدر أقضي ال 24 ساعة دي؟
0: مرات طبعا ابتهاج لمن أن إحنا نمسك زمننا ونمسك زمن الناس بنقدر نستفيد، لكن مرات أنا بعطل الناس وأكون سبب للعثرة. الناس كلها تكون منتظراني وأحس أنا بالأهمية والناس تنتظر وتأخذ ساعات لأنك أنت المسؤول. عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد، مرات دائما بنعطل الناس، فعدم استفادتك من وقتك وعدم تخطيطك وعدم التزامك بتضيع معاك ناس كثيرين جدا كانوا محتاجين للدقائق دي. فأرجوك لا من توعد الناس حقه توفي بوعدك اللي انت قدمته للناس.
1: أسوأ ساعة لموظفين الحكومة والقطاع المدني أو الحكومي في الخدمات ساعة الفطور، لأن هي المفترض ساعة الفطور لكن بتمتد من الساعة 10 لحد الساعة 12 دي ساعة فطور،
0: ويجوا بعد الفطور طوالي ماشيين
1: وما فاضيين. احنا عايزين نقول انه ده اهدار لوقت المواطن القاعد منتظر، امضى معاملة ما بتكلفك ولا نص دقيقة. فأنا محتاجة، مرات كثيرة احنا وقتنا بيضيع، تلقاه هو مضيع وقته في البيت وبيجي بضيع زمن ناس تانيين، تلقاها هي قاعدة ومركنة أمور وراها وقاعدة وجاية في آخر دقيقة عايزة تعمل كل الحاجات في وقت واحد.
0: مستحيل طبعا انك تعمل كل الحاجات،
1: وده اللي بيخطنا في مغبة اني انا ما فاضي. اي نعم انت اسي حاليا مرتبكة في الساعة دي، لكن قبالة كان في 3-4 ساعات كنت قاعدة فاضي فيهم بتطقي حنك، او قاعد فاضي فيهم انت كنت بتشغل انسان تاني من انه يستثمر وقته بشكل كبير. احنا عندنا مشتتات للوقت كتيرة، التسويف، المماطلة، تأجيل عمل اليوم الى الغد وبعد غد وبعد بعد بعد الغد. نحن إدارة الوقت مهارة بتتطلب الالتزام، وضع خطط ثابتة بجدولة زمنية، بل بالعكس 60 دقيقة ممكن تقسمها لنص ساعة، 30 دقيقة وممكن تقسمها لربع ساعة، لأنه نص دقيقة بتنسف دولة.
0: نص دقيقة ممكن تغير حاجات كثيرة جدا، ممكن تبقيك زول ناجح أو زول ناجح، وممكن تبقيك زول ما قادر يستفيد من حياته. كثيرين ضيعوا أوقات كثيرة وما استفادوا من أوقاتهم، وضاعت سدى وضاعت في حاجات ما بتفيد. داير أقول لك عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، بتضيع وقتك في شنو؟ بنضيعه في الكشتينة، بنضيعه في الأندية، بنضيعه في الكورة، بنضيعه في حاجات كثيرة جدا. كويس إننا نترفح، وكويس إننا نترفح دائما في حياتنا، لكن الأجمل تكون عندك خطة في حياتك، تعرف متين تأكل، متين تشرب، متين تتعلم، متين تزور الناس، متين تمشي المستشفى، متين تعمل حاجات كثيرة جدا. وما ممكن طبعا تعمل كل الحاجات في وقت واحد، لكن لما تكون عندك خطة أكيد حتستمتع بحياتك، وما حتقول للناس إنك أنت ما فاضي.
1: كل إنسان مسؤول من زمنه، وعشان كده بنقول فن إدارة الوقت. أكيد بيكون عندك وقت فاضي، أكيد بيكون عندك وقت زايد، أكيد بيكون عندك وقت ممكن تستثمره لصالحك أو صالح نفسك أو صالح البشرية. الفكرة في إنه لو أنا ما عرفت قيمة الساعة والدقيقة والثانية اللي بتعدي، عمري حيعدي وأنا ألقى نفسي ما فاضية حتى لعمري، ما فاضية حتى لنفسي، لأنه بكون الوقت ده خلاص الوقت فات.
0: الوقت نتمنى ما يفوت مننا، نحتاج نلحق الوقت، لأنه الدقيقة اللي بتعدي ابتهاج ما حتجينا، ونحتاج نستفيد من الوقت قدر المستطاع.
1: كمان حاجة تانية، الالتزام وتقسيم مهامك وحتى ترتيب أولويتها. في مهام، في بعض الأمور والإجراءات أنت دارت تقوم بها مهمة، وفي حاجات أهمة، وفي حاجات عاجلة، وفي حاجات مستعجلة، وفي حاجات ممكن تأجلها.
0: نرتب أولوياتنا.
1: فأنا لو رتبت أولوياتي وفق التراتبية دي، المهم فالأهم، أو رتبت بديت بأبسط الحاجات وحددت لي جدولة زمنية، لازم حددت جدولة زمنية مهمة حلقة ده. إحنا في السودان الطيارة بتفوتنا، والقطر بيفوتنا، والعربات تفوتنا، والمواصلات تفوتنا، والبس يفوتنا، وحاجات كثيرة بتفوتنا،
0: والعالم
1: محتاجين إنه نعرف إنه إحنا عندنا وقت. إحنا بس نشيل من ذهننا فكرة إني أنا ما فاضي، أشيل المصطلح ده، وأنا حقدر أرتب وقتي وأديره بفن وببراعة.
0: لو قدرنا نستفيد من أوقاتنا بنقدر نلحق ركب العالم المتطور والمشى لقدام. شكرا ابتهاج، كده بكون وصلنا طبعا للنهايات، ودائما نتمنى في جرعة وعي، ندي جرعة بسيطة لناس تقدر تستفيد وتقدر كمان تنظم أوقاتها بشكل أفضل.
1: شاركنا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بتين خطيت لنفسك جدول زمني لمهام معينة وحصل إنك اتماطلت فيه أو سوفته، وكانت النتيجة شنو؟ فاضي ولا ما فاضي؟ أتركك في رعاية الله وحفظه. شكرا الزميل سمعان.
0: شكرا جزيلا ابتهاج.
1: إلى جديد اللقاء، وكونوا بخير.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجرايت. الحلقة دي مهمة، وفي سفر الخروج أصحاح 17 بيتكلم عن مواضيع مهمة جدا جدا، بيتكلم عن المن والسلوى، وكمان عن ماء من الصخرة، موية من الصخرة. أصحاح 17 و16 فيه مواضيع في غاية الأهمية، عشان كده دعوة لك تسمعها.

فلا سرسس من كتاب متعدي اللي كفالي اللي دي ملت هاجي دي منا وسلوى دي بنبرا لربك الإسرائيليين هبايا كربي نبرا من سما سقا ورقيف عند الهيبوم والتصحراء فجر فجر ركوب العلو رقيف كمزلهما سقنا يسلوى عند بلعو اللي كله رزق من ربك ما كمتو ورب الرازقاي لبدير لما يلها بيوم زيما نبرا عند الهيبوم انريو وهتوم قدم رب الله يبتو موسى عند الأدقالو وعند الأتعقوبو وبسفرق النيموتو تحالكنا الليكا دي بمصر نبران ركب عنا وأسقاي على ونبريت على لكن انت أسفريكنا وتحربنا وبجوغ انت لفتو عند بيلو أتعقبو لكن ربي من سما رقيف كم أزلما قلوم كم سلوما سلوى كم هبا يوم انريه كفال عسرسس ومجتمع إسرائيليين كله من إليم أسك بادوبت سين لفنج إليم وسيناء غزة إتعسر حامس كال آي ورح من فقيروم من مصر كتبادوبت كلهم موسى وهارون أتعسوا وبيلوهم ألهو إبدي ربي إتأرد مصر وموتنا جلكين باكات حلل سقا نتقاسي واسك نسقب انبال لعنا وانتو مسيك اللبادوب

أفكاركم ربي لدائن كنتو تأمره وسبحت جل ربي قلت أجل أتابكم يقول سمعة فحنا من حنا كتعاتبونا وموسى بلا يوم أما كارب ربي سقا إقل لها بقمتو إقل تبلعوه وفجر رقيف لتقب منه أجل عتابكم يقول سمع وانتم دول تعاتبونا ربي تعاتبو حنا سيمي حنا وموسى إقل هارون بيليو إقل ولاد إسرائيل كلهم قدم ربي إقل لقربو حبرهم أجل عتابهم سمع كهارون بلي وان حبر يوم جهت بعد وبت ولا بو كجلا ربي ديب دبنا راو كربي إقل موسى بيليو عتاب ولاد إسرائيل سمعكو كبلهم أمسوي سقا تبلو وفجر من رقيف سقبو كأنا ربي مولايكم كما أنا تأمرو وأمسوي سرير راس سلوى مزات ولما كيم حبات وسبحت تل الحمدة لاردت لما كيم كللت البسة ودولت الحمدة توركيت لاردت تنعت ركاك قرف مسل وبرد شابه عمتة وولاد إسرائيل وان رأوا إقل حد اللي ميتوا باهلو جليب كم ميتوا يامرو كموسى بلا يوم هتو رقيف ربي لإقل تبلعو هبيكم توتو ولي لربي أمريكم وبوتو أورو كهين عدد محجزو للاكت إقل نفركا عمر أوروت أكلا علبة تيواهو لديبة كيمتو ساكنا مسلو وولاد إسرائيل كم سليه ودو قليهم عبزحا كارا وقليهم أوحدا كارا لكن دولة ليلو لقطو أبا عمر كايلو لعبزحا يحدقا ولا أوحدا ينقص منه كأوروكا قدرة بالعارة وموسى بلا يوم نفاي لما يمنه ومسن اللي قليهم موسى يسمعوا وما يومنه كتوعنا ومشمشا كموسى حركاته فجركا أي نفر عدد محجزو لا الرعلة ولا تحايك الحفنة ننتو مكك على وتعمل السوسيد عطف لقطعلو كلوت عمر للأكل إجل أي نفركا ومير حتى مجتمع مزقو وبجر موسى بلقو كبيل يوم إلي لربي أمر أبوتو فانقو عمل عرف إجل تقباتو أعمل سبت قدست إجل ربي أوريت كإجل تأنقورو لاتك نايتو أنقرو ولا شان هكومو أبشلو ولا ترف إجل فجرتا أكوبو فإجل سبحيتا كرو كما موسى أما ربا ويمشمشا ويتوعنا وموسى بيلا يوم يوم بلعو جل يوم أعمل سبت بحات إجل ربي قبات تأرد للك بلع إجل تركبيكو سسمعل تلقطوتن لكن لعمل لسابعيت سبتة حبت لتتلقط إجل تركبيكو منهاتا قليهم التعمل لسابعيت إجل للقطوة فقرو وحتى يركبو حقوه ربي إجل موسى بيليو أسك مدول تاعت وسياكي وشريعكي إجل تقبوتو بالكرو لسبت ربي من حيكم ده سببو التعمل لسوسيت مولد كلمعل لهيبكم كالتعمل لسابعيت كل منكم كاهين بيتو يلتالك كالتعمل لسابعيت لشعب أبطلة وشعب إسرائيل لرقيف من نسمو وهتو سعدك كمسل فرق كسبرت على وطمطمو كمسل حبزت معر على وموسى بيلا اللي لربي أمر أبوتو عمر من منا نسؤه وقل أقمامكم لتمسي أقوبه لرقيف لاتبع دوبت قبل عقوكم تو إقل رأو وان من أردت مصر أفقركوكم وموسى إقل هارون بيليو مملي نساء وسد عمر من منا بلس ديبو وقدم ربي كريو إقل أقمامكم لحاريت إقل تأكب كم ربي موسى أم ربه

هارون قدم شهادة كريو إجل الشكم وولاد إسرائيل 4 سنة منا مولو أسك فردت أردت كنعان لحجرة بزحو عمر السريت يفد جبي

0: يبل كفاللي ربكم رزقاي والإسرائيليين كم رزق على بلعهم وسيتهم وتوم احتجاجات عند ودو وند طرعوا وما جن نستيتو وما جن بلعتو عند البلو واحتجاج ودو ضد موسى رينهم التحلفة وتلك فاللي ربي من وصلوا عند رزقهم من ريو لما نبهلت رقيف تكدن من الناس هم اللي تكرر على وتكدن عند ركبولا رول على كم سلوما سلوا لتبال سجا ناي سرير عند رزقهم واللي كله من سما عند هيبوم تو بقبينا معجزة إن ريو قهتهم موسى وهارون عند الحمو وقلمه من نمدر لا يفكر كونا للتنبلع ونستل عنا ما يلبو ونبر لبو عند بيلو تجاج ودالو وكين نبر علت وسقع على ونرقب عنا ونحدق عنا عند ربلو التهاقو لكن ربي لريزقاي بقبي لتوم لي الأمورة بقبي معجزة منا وصلوا عند نزقوم من سما إن ريو كمين رأي ربي لك إدراي ليلة رأي لودي وقدرتو آدم ليل أمره وآدم يبل رئيو بسمعو بقدم يولالا اندلت حاجة إن رئيو لكن ربي هجليت اندي قبي بآدم ليل أمره قبي ملها يبوم من سما نبران دكر رقلهم وهتا من نوصل ولا تتبهل نبراكم علت كلمانا رغيفكم على كم سلهو ملا سلوى سقاكم على إن رئيه كسقا ورغيف من سما تتكرر إن رئيو ككل وقت من سما زلام انديكو نبرة تتكرر إلى آدمي لكن بقبي معجزية قبي مستنكرية تبا ربي من سما نبرة كرئلو كبسلو ما طبيعتنا آدمي بهتل الأمر ولا لام دولة لتهاجي آيه اللي ماي ألبو ونبرة ألبو اندلبيلو الاحتجاج لودل علو ولا طرل علو ربي من سما ندرزقو من ري ككما بيناها هتوم للأمور من نبرة للتبلع وللستة لتحرس وللزبي ولترفع انديكو من سما يلتكري من سما لزلم زلام ليتاتا وزلام كم زلمت آدم الحرس وحقوه حق حرس لهرم وبتك ولا تزد ولا أكب حقوه تلبلع لكن هتوم من سما نبرد دوليت قلب الله كرئ لهم انريو كاميلا رأي ذي باللي يبلك فاللي ربك يدرايكم تو ولا آدم الذي يبدو لتوكل ودي يبدو لتنكب كم رزقو بقى بيلتو ليلي فمه كأكبو ربي لآدم ليلي فمه وقل أتوارد دلي قدر قدراي كل لقبا ولكون كل دي بديو لقبا معجزاتكم ودي وبالي لمدد قبي كم رزق لاريو كم سلهو مال آدمي لبلا مدو وبتجرباتو للحكم احتجاج اند ودي واند طرع انريو لكن ربي لك قدراي معجزة اند ودا قل لإسرائيليين اند رزقهم واند لبلعهم واند لست يوم كب قبي معجزات ما من بلقت اند الحرر كم سلهو ما نبرا كم زلام من سمان تتكرر انري كربي بقبي مستنكرية وقبي معجزة من سما نبرة كرقلوم انريو لا نبرة إلا متتبال منا وسلوى ككل فزعو فجر نبرة كريت من سما رقب علو أبا إي قبي ليت لمدت أبا اندل الزقوم واندل بلعوم واندل أستيوم انريو كم بديل لرينا هاما ربي بقبي معجزة اندما رحوم قدمو من دقيس أم علو لالي كم لتفنت يوم يعلى كربي لأنقف يوم من مجاقات وسك أكان رحيت وأكان بلعو سيتو لبا وكل ركا لبا أسك أكان قلف قرقكم اندل باللوم التقبي بتجارب وامتحان دول مروا كم لتمر دعلو ولتعسو ولقبرنتنا للمدنا لبديل لام دامل عنه توحي ستنا من تحرير دنايكا كوي وديكنا اندبيلو موسى اندل حمو وديبو وقلعو اندل عارودو ومصر اندل حمو دولا نبراها ولا قدورة ولا سقاقيتا قالت حرير لنايو ولا معجزات لترسعو انريو ككل وقت رب لو ودي يوم قلو رب لو ودي يقلوم اندل ترسعو واندل تمردو واندل حمو واندل طارعو انريو لكن ربي كل اللي دعف لنا يوم والحوناهم ليتبر منهم واتكل خطوة اليوم لعلى كماي ونبرا الأوجاد أقلوم وبأقبوينا معجزات ليت لمدت أقبوي كمنهتهم للمدو قبي بعدت لازبط يوم وتل قبي الله مسلوم لقيسا واندل عارضو واندل تمردوما وقل ما أفقر كنا ماي يبتمي قن هلكتو وبسافرا قن بديتو مصر منا قبل وحيسينا التلمدر قلت أموتنا أفقر كنا اندل بولو انريوم لكن ربي اندت مرة دوتو يهالك يوم ويقدبطو كل وقت معجزة حتى ودي وما يرزقوم ونمر رزقوم ولا بلعوم ولا ست يوم انريو كطبيعتنا آدمي لمتمرد كم سلهما فدر ربنا لترسع انريه كم سلهما رب لك عدراي فتيهو وعطفنايو ورحمة قلوم كم سلهما ابقبي معجزية اندرزقوم انريو كديب 4 سنة دي بس حرا اندقيسو كل دي بمسلوم لعلا كم سلهما من قفايكم توهتو من قبرنت لانقف يوم بدير أزيما من سفرة لرزق يوم وما يلهب يوم ونبرة وكل خطوة مسلوم لقيش لعلا انري كا دي باللي نبرة عند الأزل متوم انريه وتوم لكن عند اللي تمردو وعند العرضو والفضل رب الودي يقولهم عند اللي
1: ترسو انريه.

ክፋል አስርስስ ረቢ ሬዝቃይ ኩምቱ ለርኤና ሬዝቃይ ሌጥ እንደ ይገቢ ሬዝቃይ እብኢት ለመደድ ገበይ እብገበይ ምስትንክሬት እብገበይ ሙዕጅዘት እንደ ረዝቆም እንርዩ እግል እስራኤልይን ከም ስርሁማ ረቢ እንደ ለርሕሞም ወስታቱ ግል አትምም እበተመርድ ለናዮም ወበጥርዓኖም ወበይ ሓምዴሆም ወበ እየዕትራፎም እበፈድል ለናዩ እንደ ይቀድብቶም ወኬን እንደ ይልብሎም እንስድዮም ወክለ ወጥቀው እንደ ረፍዖም ولحوناهم وندلرحم وندسديهم ونرزقهم ونريوهتهم وندلت مردو وندلت تعسو ومسر وحيات ستنا لقبرنا التحيس من الله سفرينا وزمعنا هالكنا كين وحيسينا وندلبلو قبرنا التنوحي ستنا قبل ما أفكركنا وندلبول ونريوهم ككل وقت آدمي لكيت لا لمدا وندلحريما ونريوه لكن ربي لستات للاسات تقلوهم أسكا قلاب صحوهم كل اللي تمرد ولا احتجاج ولا طرعان كل عند رفع عند سد يوم وتم عند التونقه وعند التمرده وعند الامره ورب عند الاتمره وباتمره موسى كتم موسى عند التمرده ربي يترب التمرد عليه ثبت الافجار يوم من مصر موسى ليت عند يجبي رب على كتم يترب التمرد عليه لكن ربي يرحمهم على ولحوناهم عند امره سن الدوم ودولك بحت معجزه اسر معجزه عند الريوم وعند شجعهم انريو

يبكفال 10 شبوع من كتاب ما تعداي من رئي دي بالكفال اللي الإسرائيليين إن احتجاج إن دودو وإن دطرعو وموسى إن دلا تعقبو وما يركبنا وبسمية هلفنا شوكنا تبتكت إن دبيلو إن دلا تحاقو وإن دلا تعقبو إن رئي وموسى إقلمي قلية حمو وقلية تعقبو ومسيلة تتبأسو إنتم ربت أمتحنا ليكم وكين الإسرائيليين وان زمأو وموسى كم حمو ولكم أتعقبو من مصر قل ما أفقر كنا إحنا وأنويتنا بسمي قلن هلك وقلن تلف تلف قر كنا ندبيلو هاقو موسى لكن تربت أرع واسكت وجهه وقل ربي بيليو لشعب ميديو وقل رجموني تحقها قروبات كربي بيليو قدم شعب جيس ومسلوم قلم النعبيهم نساء ومسلك قلم النعبيهم نساء وموراكا تديك نساء لمورا لنهر زبط كبه وقدم كترك بني ولا بلقت لديب غير بهليت قل زبط أبه كما يفقر منه ولا شعب سته بيليو قبل معجزة الله ربي شعب إسرائيل لأسدته وقدرته لريوم إن ريوم.

كفالة 10 سبع بأمر من ربي مجتمع الإسرائيليين كله من بعده بتسين نقلة وتناكسة وحرر الترفديم كيمو لكن ما شيتو يركبوتا كل شعب من موسى طرع ما شيتو هبونا عند البلو كموسى بلساتهم يقلمي مني طرح ليكم وجلمي ربي تأتمتحنا ليكم ولكن لشعب بسمي تالف على وموسى بالسو وبيلو أجلمي من مصر أفكار كنا بسمي إقلت أموتونا مثل عيالنا ونواينا كموسى اتربي وعا وبيليو اللي شعب ما يبسرو إلا هتوم إقل رجمون سينغلو كربي بالساتو قدم شعب حلف دي وقالي من سبقات إسرائيل نسا قوكا مراكا لنين شوات قبا نسا وانا قدميكا قلبتارتو قدار بالقات اتحوريب لبالقا الشوات ما يقل لهرار منا لشعب قلسته وموسى كمسليه ودا اتحدور سبقات إسرائيل وموسى لأكان مسا ومعريبا سمايا ومعنتا امتحان وطرعانتا سببا طرعان ولاد إسرائيل واتمتحناتهم اقل ربي ربي اتمقبنا هلا ميكو اندلبلو لامالقة الإسرائيليين هاجموا اترفديم كموسى اقل يشوع بيليو مننا سب حرق وقيس ولامالقة حرب فانقر أسرق للتحسال اقل ابتارتو مورا ربي اتدين انتا كيشوع لامالقة حربة كما موسى أمريوتا وموسى وهارون وحور أسكا نقراتا عن كلت هنقبو وأكل موسى إذا يرفع الإسرائيليين لتعوت علو وأكل دهريا لعمالقة لتعوت علو ودولت إديو إبسانت هنات هارون وحور إمن أمسو وحنتيه كروا وتقسطة ودرب هارون وحور إديو سندو أوروكا إبكال عورو كإديو سبتا أسك مودات صحاي وكنا يشوع ديش عمالقة سيفة وحرر ربي إقل موسى بيليو إلا ديب كتاب قيدة كم متفقديت وإقل يشوع قرو جلي بالعمالقة من مدر إقل الحيوم ساتتها ليكو وإقل تفقديكو وموسى إقل ربي محرد وجمة وربع علمياتو سميو وبيلا جلا إذا يوم ددعرش ربي أنتطت ربي لعمالقة إقل حاربتو قم أسر قم

يبلك فاللي كما بدي رئيناها الإسرائيليين احتجاج ان دودو ان ريوم كتلك فاللي ما يسألنا سمعنا ان دبيلو لتمردو واحتجاج ان دودو ان ريوم وربي اقل موسى ان دسد وابقبي ناي معجزة منا بالقزبط ومنا بالقات ما يقل فقر ان دلبلو ان ريو كتوم دد موسى لتمرد علو واكلت مردو ربي سد يوم ان ريو وكما رئيناه نبر الهيبوم و ونبرا من سملا كراغلوم رئينا ودي بلز أمانا دبيلو لتهاجو كغني موت من مصر أفقر كنا دي بلي مدري بسمي حنا ونواينا بسمي غني لك موتنا بسمي دبيلو تهاجو أكل اللي بودو هتو رب موسى هني دي برب تارع ودي بلد ده انريو كلي شعب مي دين دبيلا ترب لتهاج ترب تارع موسى كلي شعب قلر جمانك أربا تارع الله ولتمرد الله دبيلا ترب تارع موسى ودي برب الدعا ومصر رب تهاجا وربي من بلغ الموسى قدم شعب قيس ومثل كالعبي لنا يا إسرائيليين وموراك رفع لمورا لديبا بحر رفعكاها وقدمي كترك بني ديبا بلقات دي حوير بلهليت كبا موراكا لبلقات زبط كالإسراء وكما يفقر والإسرائيليين من ما يستو لبلو كبقبي ناي معجزت بزبيت بلقات ما يندفقر نري كبالمود دولن قيس من بلقات ما يفقر بلقت عين لبا بلقت بلقتة يبستة لكن رب منا بلقت ما إلى تهر ما إلى فجر إن ريو ولا شعب نسمع على ولا نوايو إن دستة إن ريو كأزي ما ربي بقبي معجزة ما إلى يبوم كما بدير بقبي معجزة ما نوصل ولا بيوم أزي ما من بلقت لا تهر الركلوم كستو ونوايوم لستو إن ريو ككل وقت توم المصريين لكل وقت الإسرائيليين إن دلت مردو وموسى ربي عند الدء وربي ابقبي معجزة عند رزقو من ريو كذل لمرت اللهني ماي لفقر قلوم من بلقت إلا آدم لي للصبرة وديتا كمن بلقت ماي يفقر ماي بزبيت بلقت ماي اندفقر إلي ترئي لكن ربي قدرتو إقل لرئي وهتو كل لقدر بلق لقبا ومدر لقبا كله انتيهو سبت قبا لقون كله كم تايعو وموسى لو الدية بس إديه رفعت مراه رفعت إديه مدت بلقت إبديه أو مراه بلقت قلزبت وربهيني لما يكم لفقر وموسى أبحوت كمشارك وبهتو قدرو زبيت تبلقت كمشارك رب لكن إبقى بي معجزة ما يندل أفقر ما يندل أتهر منا بلقت نريو ولهم للاحتجاج اللي ودل علو ولا ترعان اندل تفكرو ورب اندل حمدو نريوم حقا قروب وقت هيني اندلت مردو انريوم كل وقت كتوم لمنا ولا سلوى كم دور ركبو فكو رام علو وكم ربكم قيد رايتو كم رأو معجزاتو كم رأو ورزيقو فتيو كم رأو لكن ازيهن بحديث كم ترسعو وكم ترعو كتحال كان نهليكا وتبدين نهليكا كم بيلو يقل موسى وهتوم دد موسى دول لتمردو دد ربكم لتمرد علو انري لكن موسى يقلوم اندلت هاي لتهاجي كل وقت رب لتهاجي لشعب كنا ودونا هلو رب كل لك أدر وكل اللي رئيم دل ريو حتو تربي طرع وتربي لده وربي معجزة وده معجزة أسر معجزة الإسرائيليين هيني بحديث لمعجزة للا ودا ولا رزيق ولا فت لنايو ولا رعاية لنايو انده ترسعو بهتهم لرؤو ولا مس اللوم انده الحكمو وانده طرعو وانده لتمردو ان ريو كم سرهما حربنا يا عمالقت لعمالقت لق الإسرائيليين اقل حربو مرمزو دي بقى كان رفديم لتتبهل كموسى اقل يشو عند لتهاجين ريو وتمل بلو الاسرائيليين لعمالقة قل حاربونا فاقرام هلو كالا سب نساء وفقر لعمالقة قل حارب لبلو قلتر اسا كبت اند فقاركا قل ازن حكاتو انا تكبت ودي بنا تراكب لبلو ريو كي يشو كما موسى بيليوتا وده وكمرا موسى بيليوتا يشو لعمالقة قل حارب فقره وموسى وهارون وحور للتبهل إناس أسد برفقرو دي بكبت كدي بلا قبي عجيبة تبا لإسرائيليين اندلت نصرا ريو إلا قبي إلا معلت أكل موسى إديه رافعة لإسرائيليين لتعوتين ريو وكل إديه كرا وإديه دارا لا مالغة لتنصر علو كل أتفكر قبيتا برفعت إيدي الإسرائيل اللي تنصره وبكريته وبدهرته لا مالقت إلا رمزية
قديبة لرمز نانايا ميتو آدمي لك أدرو ودي لي مسلمة من قبي لكن ربي لك إدراي لعوت الأمزي كب حواني سنعت حواني لتمثل وليد قبل تمثل رفعت إيدي وكرياتها كمن آدمي رب الحزيو نيت ليتها وصنعت نيش هتو لك أدرة وتا رفعت إيدي وموسى كم تعبا ولدي يقول لرفع كم يقدر هارون وحور يتمنى تقصوه وديه رفع عن ريو وبلا ربي الإسرائيليين نصره كلا ربي دولة حابر دي بسانعت حوانيتنا من مسل باقعد قبي وبرفعت دليتا الإسرائيليين كم تنصروا ان ري كم سلوما يشعل لك أدركم ودا وكم حاربا كدول حتى لادمي اللي شارككم الحزيو ربي وقدرته قليده لكن العوته من اياته من ربي لا ديبا وديت ادمي لحوانيت دوله حابر كم لعباقع وبنصر ونصركم لمسي من صنعت لي تمثل ورمزيه لقب الصنعت وتا رفعت ايدي وكرياته كادم لقدر قليده ولا بدي بربق الحدق لترئنا وديته

حبونا ما تنسيت من كفال عشر سس وعشر سبع فايدة وسمرات فاقرام انتم من دا نتمني اسكب كفال بعدنا قبلكم دحن سنه.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون ده 0-35-79-56-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، التعليم في المعسكر، ودي الحلقة الأولى.
1: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسيها بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصبح بلاكي متل كالكامي دواكاني.

المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0535976055 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الله الخالق، سفر التكوين الأصحاح الأول من عدد 1.

0: يا أيمن.
1: يا هيثم، كيفك يا أخي؟ تمام الحمد لله.
0: مشتاقين يا أخي.
1: تمام التمام. كيف تعمل؟
0: الحمد لله.
2: كيف يا هيثم؟ كيف عجن؟
0: أخبارك يا أخي؟
2: أنت كويس؟
0: الحمد لله صدقني يا أخي، مع الضغط على المحاضرات بس.
1: يا الله صدقني تعبان شديد جدا، كل الوقت درش درش درش درش لما عندنا.
3: كيف يا شباب؟ كيفكم؟ اتلميتوا خلاص؟ كيفكم أنتوا؟
2: كيف هادية؟
3: تمام الحمد لله. سرب أخبارك؟
2: تمام.
3: أيمن كيف؟
1: كيفك يا هادية؟ تمام الحمد لله. كيف مع الجامعة؟
3: لا الحمد لله، بس ضغط شديد، لكن الحمد لله اهو ماشينا.
0: يا اخي انت ما شفت الضغط؟ احنا محاضراتنا دي الدكتور ده عمل فينا عمليه الليله،
3: ما يكون في
0: شغل شفت ساعات احنا قاعدين فيها، والمعج بيطلع من المحاضره والعاج بيقعد، يعني حاجات كده غريبه خلاص، والناس ما دارت تسمع. يعني الموضوع كان في قمه الاهميه، لكن تقول شنو الناس بس دايره تقعد تتكلم فيه.
2: بس المحاضرات طويله يعني،
0: ها نعمل فيها شنو؟ لكن يا اخوانا ما هي جامعه كده.
1: يا انا عندي لكم فكره شباب، رايكم شنو؟ انا عارف انه محاضرات طويله جدا، بس شويه عشان نفرق، رايكم شنو كل مره ان احنا نجتمع وقت يكون عندنا بريكات، نقعد مع بعض نتونس نناقش مواضيع ممكن تفيدنا ونستفيد منها.
2: لا كلامك ده جميل وفكره جميله جدا جدا.
3: يعني مواضيع زي شنو مثلا؟ يعني
0: انتوا عارفين طبعا الليله يا اخوانا، هو انتوا عارفين اوروبا ولا انت ما معنا فيها هذه؟ نتعلم نناقش امبارح الحصل شنو مع ريال مدريد والامور الحاصله دي والنجومية اليمادي والناس.
1: يا هيثم، هيثم كورة شنو؟ كرهنا كورة وكرهنا كل حاجة. أنا في رأيي الوضع السياسي الحالي في السودان وضع صعب جدا، عشان خلونا ناقش حاجات يمكن تفيد المجتمع بتاعنا سياسيا.
2: وأنا كمان رأيي جدا يعني كل السياسة والكورة ونقدر نشوف مواضيع ومشاكل اجتماعية.
3: هي ده شنو ده اللي انتوا بتقولوا فيه؟ ده سياسة ومواضيع اجتماعية ومواضيع بتاعت كورة. أنا ما عندي أي حاجة معاكم في الحاجات دي، ما تلمونا في موضوع كلنا نجتمع فيه، مالكون يا جماعة؟
1: يعني زي شنو هادي؟ موضوع زي شنو؟ عندك فكرة؟
3: الحاجة الوحيدة اللي بتجمعنا مع بعض هو نتكلم في موضوع يلمنا وموضوع كمان يفيدنا لقدام.
0: وفي أكتر من الكورة يا هادي. لكن
3: كورة شنو؟ أنا عندي لك موضوع أهم من كده.
2: موضوع زي شنو؟
3: يعني مثلا نتناقش مثلا في كلمة الله.
1: الله
3: ما يكون يا جماعه في شنو؟
0: أيوة انا ما قلت حاجه هسه، يعني انا سي يعني اديتكم اقتراحي ودي اقتراحك ودرايك، يعني نشوف
1: يعني كيف نتناقش في موضوع الله.
3: يعني مثلا نعمل لنا قاعده كده يوم كل مره في لحظات بتاعت بين المحاضرات، بدل ما نقعد نمل من المحاضرات ومن الورق الكتير وكده، نتناقش نجيب لنا واحدة من المقاطع اللي موجودة في الكتاب المقدس ونقعد نتناقش فيها، رايكم شنو؟
2: هذا موضوع جميل جدا.
3: وعلى فكرة كل الحاجات اللي انتوا بتفتشوا فيها، كان سياسة كان كورة كان اي حاجات اجتماعية، ممكن احنا نظبطها ونصلحها من كلمة الله.
0: بس فكرة دي سمحة ولا رأيكم شنو يا أخوان؟
1: تمام جدا صديق.
0: لكن حنعملها كل يوم يا هادي؟
3: كل ما نلقى وقت إننا في فراغ نتصل على بعض، رسائل أي حاجة المهم تجمعنا، رأيكم شنو؟
1: تمام جدا،
2: كلام تمام جدا، لأن ده بيحل لنا مشاكلنا الاجتماعية ده.
1: يا فكرة كويسة جدا
0: يا أخوان، أنا أتفق معاكم خلونا نفكر ونبدأ كيف.
3: طيب أول حاجة يعني لو سمحتوا لي، إنه طالما قلنا نتكلم في كلمة ربنا واتفقنا عليها، خلونا نبتدي من هسي نشكر ربنا على الحاجات اللي مرت بينا مثلا في الأيام اللي فاتت ونشارك بها بعض، رأيكم شنو؟
0: ندقني حاجات كثيرة انت عارف، ودي دي من أهم الحاجات اللي لما نجي نتكلم فيها نشكر فيها ربنا.
3: خلاص يا سرب انت كده أبدأ لنا، شنو الحاجة اللي عايز تشكر لها ربنا في الأيام اللي فاتت دي؟
2: أنا بشكر ربنا بموضوع يعني

0: صدقيني يا هادية يا شباب، انتوا ما عارفين الوضع المادي اللي انا فيه برضه يعني، لكن الواحد بيشكر فيه ربنا عشان الصحة. يعني كل يوم انت جاري وداخل وطالع، يعني بتحس ان ربنا فعلا بيديك صحة وبيحميك من التعب ومن الارهاق الذهني والفكري. لكن دي برضو واحدة من الحاجات المميزة في الله، انه بيدينا الصحة لجسدنا وحتى لذهننا، نقدر نركز، والمراجعات والتفتيش والمحاضرات كل يوم.
1: يا حسب، بمناسبة الصحة اللي انت ذكرتها دي، انا برضو عايز اشكر ربنا على حاجة عملها في الاسبوع الفات. كانت ام صحبتي عيانة شديد جدا جدا ومحتاجة عملية، وفي نفس الوقت العملية بتاعتها دي هي كانت عملية بتاعت بواسير، لكن في نفس الوقت عندها مشكلة في القلب وعندها الدم بداعة دايما فيه سيولة. فنشكر ربنا يعني بعد صلوات وبعد يعني إيمان قوي من أولادها ومن الناس اللي حولها إنه العملية نجحت. دي أنا برضو حاجة أنا بشكر عليها ربنا.
0: دي تستاهل صراحة يا هادية، فيها نشكر الله فعلا، لأنه بيقدر يشفي وبيقدر يتدخل في تسديد الاحتياجات. شوف مع أيمن ده يعني تسديد الرسوم والصحة بيجي، وتشوف تدخل الله في حتة بتاعت إنه بيشفي كمان. حتى أخونا سرب يعني شوف موضوع بيتكلم فيه عن قدرة الله إنه جمعتنا وخلتنا إحنا قاعدين، ربنا بيستاهل إن إحنا فعلا نشكره.
1: طب أهم من اللي ممكن يشاركنا بالكلمة من الكتاب المقدس؟
2: أنا عندي فكرة، يعني إحنا خلونا كل مرة نقرأ لنا مقطع محدد ونقعد مع بعض نتناقش، وأي واحد يقول رأيه، رأيكم شنو؟
3: حلوة شديد.
2: تمام جدا. خلونا لين نبدأ إنه كيف نقرأ عن الله الخالق، الله كيف خلق الكون. الكلام ده موجود في سفر التكوين الإصحاح الأول من الآية الأولى لحد الآية 25.
0: يعني الموضوع ذاته مربوط بالنقطة اللي احنا تحاورنا فيه، غريبة يعني.
1: تمام.
0: يعني جاء الموضوع كده بنفس الطريقة اللي احنا كنا بنتكلم فيها.
1: هاي الله حد منو اللي حيقرأ لنا؟
2: أنا في رأيي هادية، مادام أنت بيت وحيدة في وسطنا، أنت أقري لنا وبعد ذاك.
1: يا سلام عليكم يا أخي، يعني أديتوني فرصة حلوة
0: يعني
1: كمان،
0: أدوك يعني الفرصة السمينة يعني أنك تقري لنا فعلا يا هادية يا أخي.
1: تمام، لكن كل مرة حيكون على زول، رأيكم شنو؟
0: لكن أنت بس الليل أبدي كده.
1: لا، البداية دي أكيد أبدأ لكم، ما مشكلة،
0: خلاص كده نسمع.
1: طبعا يا أيمن، أنت وريتنا أنه الكلمة في سفر التكوين الإصحاح الأول من 1 لحد 24.
4: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خريبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. وقال الله ليكن نور، فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة. ودعا الله النور نهارا، والظلمة دعاها ليلا. وكان مساء وكان صباح يوم واحد. وقال الله ليكن جلد في وسط المياه، وليكن فاصلا بين مياه ومياه. فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، وكان كذلك. وضع الله الجلد سماء، وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا. وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد، ولتصهر اليابسة، وكان كذلك. وضع الله اليابسة أرضا، ومجتمع المياه دعاه بحارا. ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله لتنبت الأرض عشبا وبقلا يبذر بزرا، وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه بزره فيه على الأرض، وكان كذلك. فأخرجت الأرض عشبا وبقلا يبذر بزرا كجنسه، وشجرا يعمل ثمرا بذره فيه كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء وكان صباح يوم ثالثا. وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل، ولتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين. وتكون أنوار في جلد السماء لتنير على الأرض، وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم، وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة. ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء وكان صباح يوم رابعا. وقال الله لتفض المياه زخافات ذات نفس حية، وليطير طير فوق الأرض على وجه جلد السماء. فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية، الدبابة التي فاضت بها المياه.

0: ناسية، وكل طائر ذي جناح كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن، وبارك الله قائلا: أثمري وأكثري وأملأ المياه في البحار، وليكثر الطير على الأرض. وكان مساء وكان صباح يوم خامس، وقال الله: لتخرج الأرض ذوات أنفس حية، بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها، وكان كذلك. آمين.
1: آمين. يا سلام يا هادي يا أخي، قراءة جميلة جدا، يعني بنشوف قدر شنو الله خلق السماوات والأرض، وقدر شنو كانت الأرض خاربة وما كانت فيها تنظيم وما كان، لكن ده بوري كمان شيء مختلف عن الله في تنظيمه للحياة وخطته للحياة، وقدر شنو الظلمة كانت على الأرض. وكمان الجميل فيها قال بيشوف إنه روح الله كان بترفرف في وجه المياه.
2: أنا أكتر حاجة فعلا يا هيثم عجبتني في الكلام ده كله، إنه يتخيل الكون ده كله الله خلقه في 6 أيام. يعني أنا عقلي ما قادر استوعب إنه كيف الله قادر. يعني مثلا في اليوم الأول في اليوم الأول الله قام خلق شنو؟
1: نور.
2: خلق النور، تخيل.
1: يعني لو جيت قعدت كده وتفكر، يعني نهاية بداية الأرض ونهايتها ومن شمالها ومن شرقها، دي كلها كده الله يعني أبدع فيها بصراحة. وقدر نشوف فيها اللي بيحصل والأوضاع والتغيرات اللي بتحصل.
3: تعرف يا هيثم، النور ده يعني أي حاجة محتاجة له، الطبيعة، الإنسان، أي حاجة محتاج له
1: طبعا،
3: عشان هو كده كان في البداية.
2: بالضبط.
3: بعدين لو لاحظت بتجي عملية التمثيل الغذائي الضوئي للنباتات، بتجي كمان الرؤية بتاعت الإنسان بالليل بالنهار. يعني شوف مدى تفكير الله، مدى يعني تركيزه على إنه ماشي بتسلسل.
1: والغير كده يعني جاء وعمل النور للنهار، وبعد ذلك جاء عمل شنو؟ الظلمة
4: لليل. وإذا يعني كان هتا أنا داير كنت أسأله يعني يعني أنا يعني بشوف بأنه قدرة الله يعني كبيرة جدا، وبنينا دارين عشان نتجه إلى الله، لأن من نرى هو يعني خلق حاجات دي كلها، النور والظلام، وبعد ذلك يعني قام بصل الظلام بالنور وكان ده حتة جميلة جدا جدا.
2: يا كويس، ده اليوم الأول إنه الله خلق النور عشان يفصل لنا بالظلامنا. في اليوم الثاني بحسب ما مكتوب كان خلق شنو في رأيك؟
1: خلق السماء طبعا، الجل، ودي كمان فدع، يعني هو بيتكلم يعني بصوت من عنده، بأمر من عنده،
3: عظيمة جدا جدا.
1: يعني كون إنه يعني أنا بعض مرات بفكر بعين للسماء كده، يعني يا تقدر ممكن تكون يعني ذي قدرة الله إنه ممكن تخلق السماء الكبيرة، يعني الجمال اللي فيه والشكل اللي فيه ماشي طبيعي يعني. واللي بيفتكر إنه الله ما في السماء دي قاعدة كيف معلقة كيف؟ أنا لما كنت صغير كنت بسأل السؤال ده.
3: كلنا أكيد طبعا مرينا بنفس الأسئلة دي.
1: وبعدين في اليوم الثالث عمل شنو كمان؟
2: في اليوم الثالث يعني شوف، تخيل الله في اليوم الأول عمل النور، في اليوم الثاني عمل السماء عشان يفصل بين الموية وبين الحناية ده والأرض، في اليوم الثالث قام قال يا خلاص النباتات تنبت، يعني زي إنه النباتات تقوم، البزار والشجر والخضرة. واتخيل انه ديل الله، شوف ترتيب الله، يعني الضوء والمويه والارض، بعد ذلك قام جاء للعشب.
4: وبرضه هنا قال يعني يشوف الرب، يعني او الله قال يعني لما شاف الحاجات اللي هو خلقه هو يعني قال كويس جدا. يعني هو نفسه يعني
3: احيانا الناس يا سرب بتعمل حاجه، او مثلا انا بعمل حاجه حتى ما بشكر نفسي عليها، أو ما بشجع نفسي، ما بحفز نفسي عليها، لكن الله أدانا في الحتة اللي أنت ذكرتها دي، إنه نتعلم لما نعمل حاجة يعني نشوفها كويسة.
1: ده كله كويس، يعني حتى بوريك عن التنظيم بتاع الله. خلونا نشوف كمان اليوم الرابع. كده خدنا اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، هسه إحنا في اليوم الرابع يا أيمن، وكمان فيه عمل شنو الله؟
2: اليوم الرابع زي ما هو زي ما هادي حسي قالت، إنه الله خلق الشمس وخلق النجوم في السماء عشان إنه الشمس ده ممكن تفصل لي اللي هو النورين العظيمين زي ما قال
1: الليل والنهار,
2: الليل والنهار والظلمة اللي هو يفصل لي في اليوم التوقيت اليومي.
1: تخيل لو ما في شمس قدر شنو الإنسان بيحتاجه, الطبيعة بتحتاج للشمس وتوري يعني دي, دي عظمة الله كل شيء عارف.
4: هنا ذاته الله ذاته قطع الشمس فوق هناك عشان يدوينا نحن تحت, ونحن متاجين للشمس والأشجار نباتات كلها محتاج للشمس يعني.
1: حتى جسم الإنسان ده محتاج للشمس عشان لابد يكون فيها ويقدر يتغذى منها للجليد وللحركة بتاعتنا والنشاط بتاعنا في النهار وكذا.
3: كمان شوفوا اليوم الخامس حصل شنو يعني, بعد ما جهز النور وجهز الإضاءة بتاعت الشمس والموية والشجر قال خلاص بعد كده تجي الطيور وتجي كل الحيوانات دي يعني أمر إنها خلاص تكون يعني رتب لها الوضع بتاعه. ده بدينا برضو على أساس إنه الله إله ترتيب.
1: حقيقة دي النقطة دي عجبتني جدا. يعني خل اتخيل كل شيء كان ماشي بنظام وترتيب لحد ما يجي الحيوان أو يجي الإنسان أو يجي الطائر.
3: تخيل
1: يلقى كل شيء متوفر.
3: لو كان خلق في الأول الموية والحيوان, الحيوان محتاج يأكل.
1: طبعاً.
3: يعني هيشرب مويه بس من غير ما يأكل.
1: محتاج لي شمس يعني هيكون قاعد في الظلام على طول.
3: اول خلق النبات في الاول صح يا سارو؟
4: ايوه وبعدين ربنا بارك المخلوقات دي كلها وقال يعني قال لها يعني يكون في تكاثر بالوانها يعني كلها كده. ولما نرجع بالايه ده بنلقى يعني الان يعني اشياء ما اتغيرت لسه, يعني اشياء ماشي زي ما ربنا رتبه.
1: طبعا طبعا دي خطة الله العظيمة للإنسان والوضع بتاعه. في اليوم السادس ده حيكون طبعا شيء مختلف تماما, يعني دي النقطة الحاسمة في قدرة الله في عظمته إنه كمان يعمل أعظم حاجة, ودي فيها يعني عمل الفاصل بتاعه
2: بجد. يعني فعلا لو جينا شفنا بحسب الكلام اللي انت بتقوله فوقه, في رأيكم شنو الله في المقطع ده؟ كيف ممكن أن إحنا نشوف الله؟ الله هو شنو من المقطع اللي إحنا قرينا؟
3: ممكن أقول على المبدع.
2: yeah.
1: صدقني يا أخي مش المبدع أكتر كمان, يعني أنا بحس هو الكل في الكل. يعني في كل شيء عمله كان بيظهر الجبروت بتاعه, بيظهر قوته, بيظهر إنه هو فعلا يستطيع يعني
3: ممكن يعمل
4: الحاجات. وهنا الرب هو الله هو دار يعني يقرر نفسه بأنه عشان لأنه في ناس يعني مو شاكين بهيت دي, لكن ربنا داره يقرر نفسه بالمخلوقات بتاعه الكلوه. وبعدك نحن نشوف يعني زي الجبال وأشياء كل الكلوه الإنسان ممكن يلاحظ بأنه ربنا موجود يعني.
1: يا سلام يا أخي.
2: والحاجة اللي أنا بكل صراحة عجبتني عن الله يعني لو شفت الصورة في البداية قال كان خاربة وخالية كانت حاجة منتهية, وتجي في نهاية كل يوم الله كان بيقول كل ما صنعه حسن.
1: حسن
2: كل ما صنعه حسن. يعني تخيل في الله زي ما قالت أختي هادي المبدع, يعني من حاجة خربة وخالية كيف قدر يعمل حاجة حسنة وجميلة. دي حاجة فعلا
1: دي الحقيقة هادية وإيمان. الترتيب بتاعه في تنظيمه للحياة بتاعة الإنسان, ودي الكثير الإنسان ما بيفهمه في خطة الله, ما بنعرف شنو بيحصل فيه. يعني قدر إنه فعلا من الخراب يقدر ينظم ويوري الإنسان الترتيب وبأنه ذات إله بتاع نظام, يعني ما بتاع خراب وما بتاع, لكن قدر يبدع زي ما قالت هذه في تكوينه للكون وأن الكون يكون بالجمال ده والعظم بتاعته اللي هو موجود فيه.
2: ويمكن كمان قبل في حاجة انتبهنا لها حتى في ترتيب الله, يعني أول النور بعد ذاك فصل الموية, بعد ذاك جاب الضوء, بعد ذاك جاب العشب, بعد ذاك جاب الحيوان, وأخيرا بعد ذلك جاب الإنسان. يعني أنا بحس إنه لو ربنا كان لو ما هو الله حصل خلط في الحاجات دي ممكن كان الإنسان بيموت, كان الحيوان زي ما أنت قلت كبير, كان الحيوان يموت لو ما في موية مفصولة, كان العشب ما يقوم لو ما في ضوء. يعني بتحس ربنا حتى في حكمته عمل كل حاجة بترتيب مدروسة لأنه هو عالم بكل شيء. طبعا
4: هاي الله كلامك ده هنا صا, ولأن الله هو يعني خلق الأشياء البيو ممكن بيو جزاء عشان بعدين ما يخلق الإنسان والمخلوقات ممكن يكونوا عايشين هم ما هينقرب يعني.
1: شيء عظيم جدا. يعني احنا تخيل استفيد من الوقت ده شنو؟ يعني جينا وقعدنا مع بعض ولقينا يعني استكشاف، يعني جينا عرفنا نقطة مهمة جدا في الحتة بتاعت الترتيب والتنظيم بتاع الله وللحياة والنظام بتاعه. يعني أحسن ما كنا حنقعد ونتناقش في نقطة في كورة ولا حنتناقش في شيء تاني، لكن ده من أهم الحاجات ممكن نطلع بها الليلة في ولا رأيكم شن؟
2: يا تمام جدا. حس يعني إحنا شفنا في المقطع الله وين، خلينا كده نشوف في المقطع ده شنو هو الإنسان في المقطع ده، أو ممكن نلقى الإنسان في المقطع ده في في في أي نقطة.
1: حتى بتاعت الإنسان في إنه هو يعني
3: إحنا ما قاعدين نتكلم يا حسن في في في حتة إنه الخليقة، إحنا حتى في المقطع ما ذكرناه، إحنا بنتكلم في إنه وين الإنسان في الحتات اللي إحنا قريناها في المنطقة اللي إحنا بس طلعنا عليها مع بعض ولا
2: كلام.
1: لكن الإنسان هنا لسه ما يعني ما ما ما, ما, ما عملية حاجة هنا.
3: مثلا أنا بشوف نفسي وين، ممكن نجرب أنا بشوف نفسي وين في المقطع ده. أنا عن نفسي بشوف إنه قدر شنو الله مبدع، قدر شنو إله ترتيب، إله قادر يوزع كل حاجة بزمن بوقت، شنو الأول قبل الأول. أنا من نفسي أنا كمان أنا بشوف نفسي إن أنا ما جيت عبث، أنا جيت برضو بطريقة منظمة ومرتبة. كمان أنا لو قلت أشيل الفائدة دي كإنسان، أنا مفروض أكون برضو مرتب.
1: يعني هي كده إنه نأخذ الملخص بتاع إنه التنظيم
3: أيوة
1: في الوقت، يعني حتى في ترتيب بتاع حياتنا وكده، ولا ده ما هو إيمان الفكرة السؤال أنت
2: بالضبط كده. بالضبط أنا خلينا قصدي إنه نحن كبشر أو كناس دورنا شنو في المهتالة. يا والحاجة أنا فعلا كمان عجباني أكتر إنه الله خلق كل حاجة حسن، كل حاجة أبدع فيها. أنا ما أعرف في الوقت الحالي الكون بتاعنا وصل إلى مرحلة من لو كان من التلوث من كله، لكن يعني
3: وصلنا قريب لمرحلة أخرى.
2: يا بالضبط قاعدين نرجع للمرحلة الأولى. زي الله في البداية خربة وخالية صح.
1: تخيل لو الإنسان ماشي بنفس الترتيب والنظام اللي خطاه الله في بداية الكون، يعني قدر شنو العالم ده حيكون منظم؟ قدر شنو الحياة؟
4: الإنسان منظم، لكن شايفين الأعمال الإنسان حسي يقول بيؤدي إلى شنو؟ إلى التلوث زي ما قال أيمن. يعني الإنسان يعني بدأ يعني بصنع حاجات وبدأ من حاجاته وبدأ شنو؟ التلوث في البيئة وكده.
1: يعني يا سارة بيقدر تقول إنه ما قادر يخلي التنظيم يمشي والحياة تمشي زي ما الله دايرة.
3: يا جماعة أنا عندي لكم اقتراح، الزمن ماشي وإحنا داخلين المحاضرة ولا تدري أنت دكوة؟
1: لا يعني دكوة كيف؟
3: طب إحنا قبل ما نمشي دارين نسمع لنا ترنيمة، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت
1: عندك لنا ترنيمة هاد ولا؟
3: أيوة ممكن نسمع ترنيمة، ولكن شنو في نفس الوقت ندعحت إنه المرة الجاية لما نجي واحد يكون مجهز المقطع بتاع الكلمة والتاني يكون مجهز لنا الترنيمة، رأيكم شنو؟
1: نسمع ترنيمتك طيب.

0: يا الله يا أخي، أنا بالنسبة لي اليوم ده كان أجمل يوم.
1: أنا غايته فرق معي
0: كتير صح. يعني مثلا أول قرينا في كلمة الله، وبعد ذاك سمعنا الترنيمة، وبالجد أنا أكثر حاجة عجبتني إنه الليلة تكلمنا عن الله خلق كل شيء حسن، وتكلمنا عن الله ترتيب إله ترتيب. تاني شنو النقاط اللي أنت بركتبها؟
2: النقطة الثانية كمان الإبداع بتاع الله في التفكير بتاعه لحياة الإنسان، في الحتة بتاعت إنه كل شيء كان بيكمل التاني كمال، يعني كان كل شيء بيخلق البداية نمرة 2 نمرة 3، كان كل شيء مرتب بحيث إنه كل حاجة تسد احتياج التاني. ودي الحاجة اللي بيفقد الإنسان في حياته في كل يوم، يعني بس بنعمل بنمسك من هنا بنمسك من هنا بنمسك من هنا، لكن لو فعلا لو جينا نظمنا حياتنا لأجل إنه كل شيء بيكون جميل. يعني
3: وبرضو نشوف هنا عظمة الله، يعني ربنا هو يعني عنده قوة كبيرة جدا، وممكن القوة بتاعه دنيا نثق يعني بالقوة بتاع ربنا.
2: الحتة الثانية لما تسمع في المقطع بيقول نقطة مهمة جدا، فقال لتكن أمر، يعني لتكن
1: هو الأمر
2: خلاص، يعني ما في عزين تاني، بكلمة من عنده بس يعني يخلق ده، بكلمة من عنده يوجد.
1: أحيانا يا شباب الواحد بينسى أو بيتناسى إنه الله قدر شنو هو عمل الحاجات دي. يعني بننشغل بحاجاتنا اليومية روتينية اليومية، بننسى المبدع اللي يجهز لنا الحاجات دي. فرأيكم شو نحن نشكره مع بعض؟
0: يا ريت.
1: إنه أدانا وقت عشان ما إحنا نتلمى ونتذكر الحاجات دي ونراجعها مع بعض.
2: أكيد نخلي نشكره مع بعض كده على كل شيء تعلمناه.
0: يا الله بنشكرك على كل شيء صالح، يا رب بنشكرك لأنك أنت المبدع وأنت الغادر على كل شيء، وأنت خلقت كل شيء حسن، وأنت كمان إله الترتيب والنظام. يا رب ساعدنا في حياتنا إنه فعلا يا رب نتعلم من كلمتك ومن شخصك. نباركك ونعظمك. آمين.
3: آمين.
0: أنا بشجع أي واحد إنه يا ريت أنت أمشي وأحكي الكلام ده مع صاحبك أو زميلك الموجود معك في القاعة.
2: على فكرة ما يكون كتير، يعني شوف لو بس أنت مسكت النقطة بتاعت الإبداع وقدرة الله وخلقه لستة أيام دي، بتوريك تماما يعني منو بدا الكون ده وكيف والحياة مشت كيف. دي كفاية إنه واحد يتعلم، يعني ما موضوع كبير إنه يمسك الكتاب
1: أول حاجة لمستك يعني
0: بالضبط كده.
3: وأنت كمان توريه بالطريقة الساهل، يعني ما يكون بالطريقة الصعبة كده عشان هو يقدر يستوعب سريع.
2: بالضبط.
1: يعني إحنا اتفقنا الحاجة اللي إحنا قعدناه وفهمناه مع بعض، على قدر ما فهمناه نمشي الرسالة لناس تانية.
2: أكيد
0: بالضبط.
1: خلاص يا جماعة نحن نتحرك نمشي على الغار، يلا لحد ما نتقابل المرة الجاية، بيناتنا تلفونات ماشي. يلا طيب، مع السلامة.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم، لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئ الطالح دون الصالح فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حسب سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد، والروح القدوس أيضا يشهد لهذا. فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ، وقد تطهرت قلوبنا بالدم وتحررت ضمائرنا من الذنب وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة وسب

0: المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
1: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
0: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
2: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. مستمعين الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحب بكم، وبقول لكم مساء اللمة الحلوة، مساء القلوب الصافية، مساء الضحكة اللي بتخفف التعب، ومساء الأمل اللي بقول لنا بكرة أجمل إن شاء الله. وسلام كبير لبلدنا وطننا الغالي السودان، ربنا يحفظ أرضه وأهله ويزرع في كل شبر فيه سلام ومحبة واستقرار، وكمان نكون مستمرين مصلين ونرفع دعيتنا إنه بلدنا ترجع وتنعم بالخير والراحة والبركة. وبقول كمان حباب الناس اللي جات راجعة من أشغالها المختلفة، بقول لكم أهلا ومرحب بكم، إن شاء الله يا رب مساءكم جميل ويومكم كان خفيف. ولكل يا رب أبو تعبان، ولكل شاب وبنية بيحاول يصنع كمان أمل جديد، وبنقول يا رب يا رب ربنا يسدد خطاكم. وكمان ما أنسى أطفالنا الصغار، بقول لكم تحية للأطفال اللي بيرسموا البسمة في بيوتنا، وللكبار اللي بيدونا الحكمة والدعوات الطيبة. أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة، وكمان موضوع جديد في برنامج ساعة سمر، الساعة اللي بنقضيها مع بعض ونحن بنستمع لي ترانيم روحية مختلفة ومتنوعة. تعالوا مع بعض نطلع فاصل ونستمع لأولى باقتنا، ترنيمة جميلة جدا جدا، خليكم معنا.

هنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعني تشارك لحظات صادقة الرب مولود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو تمر.

أكيد لحظات بنشاركها مع بعض وربنا حيدينا يعني الزيادة، لأنه يعني وعد إنه يكافئنا مرتين بزيادة. إذن حبابكم وحباب كل الزول يعني انضم لنا في اللحظة دي، بنقول له أهلا ومرحب بك. وكمان يعني حابة أشكر المرنم ماركو كوش على الترنيمة الجميلة والأداء الرائع ده، شكرا يا ماركو، ربنا يباركك. أجمل ما عجبتني في الكتابة أو في الترنيمة واحدة من الأبيات بيقول: لو طلبت وناديته بيجيك ما بيغيب، الكون ده البرعاه بقوة سلطانه. إذا مستمعينا أكيد ممكن تسمعوا الترنيمة دي مرة تانية إذا رجعتوا وتابعتوا إعادة حلقتنا من خلال برنامج ساعة سمر. إذا أهلا ومرحب بكل زول انضم لنا، بنقول لكم إذا عايزين تراسلونا وتطلبوا ترنيمة معينة راسلنا على رقم الواتساب 00357976563. وأكيد حكون طبعا مستنية كل المشاركات وحكون سعيدة جدا جدا بتفاعلكم في حلقتنا الليلة. إذن راديو سمر سودان ده هو يعني اسم القناة بتاعتنا، إذا عايز تنزلها على الساتلايت بنقول لك طبعا بيكون ما قصرت معانا. إذن أهلا بكل زول رجع من شغله وهو تعبان، خلينا نستجم كده في محضر ربنا وإحنا كمان بنستمع للترنيمة الجاية. خلوكم معانا وأكيد حنرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين.

لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو زمن.

حباب كل الناس اللي بتسمعنا وحباب كل زول انضم لنا فتح راديو سمر وبسمعنا في برنامجنا ساعة سمر. إذن ترنيمة كانت جميلة ورائعة سمعناها وكلمات مطمنة جدا جدا بتخليك كده مطمن وعايش في فرح وسلام حقيقي. بيقول بتمسح دمعة عيني وتنسيني الأحزان، ضمني في حضنك بكل حب وحنان، معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام وبيك يا إلهي بكون دايما في سلام. وده السلام اللي احنا بنفتش عليه، السلام الداخلي، السلام الحقيقي اللي بخلينا دايما متصالحين ومتسامحين على كل الظروف والأشياء اللي بتكون من حولنا. إذن أعزائنا المستمعين، موضوعنا الليلة ممكن يكون موضوع مرة بي ومرة بيك انت ومرة بكذا ناس يمكن انت بتكون بتعرفهم. عايزين نتكلم عن الهزيمة لكن اللي بتجي بعديها الانتصار. إذن أول حاجة بتجي في بالنا يمكن يعني لما نقول هزيمة بتكون خسارة بتاعت مباراة، زي ما هسع بنشوف في الفترة دي وكأس العالم طبعا مباريات كثيرة وياما فرق كبيرة خسرت أمام فرق تانية، وقدر شنو كان يعني زعل ودموع على الخسارة أو الهزيمة الكبيرة دي. أو ممكن كمان يجيك يعني مثلا فشل في امتحانات أو خسارة مشروع، لكن لو تأمننا شوية هنكتشف إنه الهزيمة يعني أوسع وأعمق من كده بكثير. في هزايم الناس كلها بتشوفها وفي هزايم ما بتعرفها إلا أنت وربنا. في زول ممكن يكون ناجح في شغله وعنده مكانة في المجتمع والناس يمكن بتكون بتتكلم على حياته وتقول يعني شوف الزول ده ناجح كيف وشنو، لكن في داخله ممكن يعيش هزيمة بتكون صامتة. يمكن فقد السلام أو فقد الفرح أو بقى كل يوم يصحى وحاسس إنه الحياة فقدت معناها. وفي المقابل كمان في زول ظروفه يعني ممكن تكون صعبة شديد، لكن عنده سلام عجيب لأنه قلبه متعلق بالرب. وده بيعلمنا إنه الهزيمة الحقيقية ما دايما مرتبطة بالظروف الخارجية، لكن كتير ما بتبدأ من الداخل. خلونا نتأمل مع بعض في صورة الهزيمة اللي بنشوفها يعني في مجتمعنا. أولاً الهزيمة الاجتماعية. الهزيمة الاجتماعية حنتكلم فيها بعد ما نطلع فاصل ونرجع نواصل، وبديك فرصة انت كمان برضو لو عندك اي تعليق او اي اضافة عن موضوع الهزيمة في تعريفنا له، حبابك وحباب مشاركتك طوالي اكتب لي وراسلني على رقم الواتساب 0035976565359، وأكيد حكون مستنية مشاركاتكم. يلا يا أحباب خلونا نشارك ونتفاعل كده في موضوع الليلة، وأكيد حنستفيد ونطلع بنقاط جميلة. تعالوا مع بعض نطلع فاصل قصير ونرجع نواصل، خلوكم قريبين نستمع للترنيمة دي ونرجع.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

شكرا لأبنا كوش على الترنيمة الحلوة دي. منو زيك يا رب في محبته في عطفه في حنانه، أكيد ما في زيه، عشان كده الترنيمة بتقول منو زيك أكيد ما في زيك. أهلا ومرحبا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، وبنقول لك تعال وشارك معانا في موضوعنا الليلة في الأمسية الجميلة دي، وإحنا بنتشارك مع بعض موضوع عن الهزيمة، لكن أكيد الانتصار كمان مرتبط معه. إذن اتكلمنا قبل الفاصل وعرفنا الهزيمة هي ممكن تكون شنو، والظروف الممكن يبون رباها الواحد لحد ما يعني يفتكر إنه خلاص هو في حالة يمكن ما يقوم تاني من الحتة دي، لكن كده تعالوا نتفاكر مع بعض ونتونس في الهزيمة الاجتماعية. كان من شاب يعني تعب سنوات كثيرة وهو بيفتش عن شغل، وكل باب يتقفل في وشه، ومع مرور الزمن بيبدأ يسمع كلمات ممكن تكون جارحة: أنت لسه ما اشتغلتها، أو أنت لسه ما عملت حاجة في حياتك. وبعد فترة يعني ما بقت المشكلة في الوظيفة المفروض يلقاها لنفسه، لكن بقت في إحساسه بقيمته، حاس إنه هو ما مقيم يعني قدام الأهل، أو هو أساسا يعني زل كأنه فقد قيمته. وكمان بالنسبة للبنات يمكن يكون في بنت يعني تأخرت في الزواج، وبقت تسمع تعليقات من الناس كثيرة جدا جدا، بدل ما تكون تعليقات مشجعة ممكن تكون تعليقات سلبية جدا جدا. المجتمع أحيانا بيقصد أو مرات بيكون يعني بدون قصد، المهم بيقول التعليقات اللي ممكن تكون جارحة دي، والتعليقات الجارحة دي أكيد بتغوص لجوا النفس وكمان لأعماق يعني القلب، بتصنع يعني بجد جروح صعبة جدا جدا. وأكيد كمان في أسر كثيرة في أب أو أم شايلين هموم بتاعت معيشة وضغوط الحياة والخوف على مستقبل أولادهم، يعني ممكن يبتسموا قدام الناس لكن لما يقفلوا باب بيتهم يعرفوا حجم التعب اللي بداخلهم هو قدر شنو. الهزيمة الاجتماعية مرات ما بتجي من الظروف بس، لكن من نظرة الناس ومن المقارنات ومن الأحكام الممكن تكون سريعة اللي بيحكموها علينا الناس. وكمان عايز أكلمكم برضو عن الهزيمة النفسية، ودي كتير مرات إحنا قاعدين نمر بها، أنا رأيت شخصيا مرات قاعد أمر بحالة بتاعت الهزيمة النفسية دي وكمان الهزيمة الاجتماعية، لكن عايزين الليلة في أمسيتنا دي نشوف إحنا كيف ممكن نقدر نواجه كل أنواع الهزائم الممكن تكون في حياتنا أو تواجهنا في حياتنا اليومية. لكن مع بعض برضو نطلع فاصل ونستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد عشان موضوعنا الليلة محتاج لمشاركاتكم.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

يا جورج، بأمانة ترنيمة جميلة وكتابة برضو يعني بجد بتعبر عن اختبار عميق جدا جدا من المرنم. يعني لما قال سمعت ديمة إنك رحمة، سمعت ديمة إنك بتغفر وبترحم، قال سمعت إنك يعني ريدك أبدي، سمعت أمان وسلام بتدي، لكن هسه شافتك يا رب ظروفي. أنا طبعا لو كنت بعرف برنم كنت أو صوتي كويس في الترنيم كنت كملت لكم باقي الترنيمة. شدت أنا ما عجباني وحبيتها جدا جدا. ربنا يباركك يا يعني جورج بيلي ويديك يا رب لسه كتابات ياما كثيرة جاية يعني تعزينا وكمان تخلينا نصبر في الحياة ونتحمل كثير، لأنه ربنا هو اللي بدينا القوة دي. إذا مستمعين تكلمنا عن الهزيمة النفسية، ويمكن ده أخطر أنواع الهزيمة، هي لما الإنسان يبدأ يصدق أنه ما عنده قيمة، يقول لنفسه أنا فاشل، أنا ما نافع، ربنا يعني نساني، الناس ديل أحسن مني. شفتوا الكلمات دي هي الهزيمة النفسية. ومع الزمن الكلمات دي بتبقى صوت داخلي يعني يطفي الأمل الجوانا. لكن السؤال، هل دي حقيقة؟ الكلام اللي أنا رددته فوق ده كله إنه أنا فاشل وأنا ما نافع وربنا نساني والناس أحسن مني، دي حقيقتك فعلا؟ ولدي صورة يعني مشوهة صنع الألم اللي إحنا قاعدين نمر به. الكتاب المقدس عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بيعلمنا إنه قيمة الإنسان ما جاية من نجاحه ولا من فشله، لكنها جاية من محبة الله له. ربنا ما قال لنا أنا أحبكم لأنكم ناجحين، لكن أحبانا ونحن بعض خطاء ورسل ابنه من أجلنا. إذن قيمتنا ثابتة في نظر الله حتى لما يعني نهتز في نظرتنا لنفسنا. الهزيمة الروحية برضو من أخطر أنواع الهزيمة. الهزيمة الروحية بتبدأ لما الزول يبعد عن ربنا أو يفقد الرجاء في رحمته، مرات بسبب خطيئة وقعنا فيها، يعني يحس إنه خلاص ربنا ما ممكن يقبله تاني. ومرات بسبب طول الانتظار، مثلا واحد يقول أنا بصلي كتير لكن ربنا ما بيرد لي. ومرات بسبب الألم يبدأ يشك في محبة الله، ودي المعركة اللي بتكلم عنها الكتاب المقدس، لأنه العدو ما همه بس إنك تتعب، لكنه عايز يقنعك إنه ما في أمل وإنك براك وإنه ربنا ياهو تخلى عنك. لكن الحقيقة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مختلفة تماما. الله ما بيتخلى عن أولاده خاصة في وقت الضيقة، وبالعكس مرات بيكون أقرب لنا من أي وقت تاني، حتى لو مشاعرنا يعني ما قدرت تحس بحضوره. الله ما بيتخلى عن أولاده، بكل تأكيد الله ما بيتخلى عن أولاده، لكن يعني وقت الضيقة ده هو اللي بيخلينا إحنا نحس كده. داود نفسه مرة بالمشاعر دي وصرخ وقال إلى متى يا رب تنساني، لكنه في نهاية صلاته رجع وقال إنه يثق في رحمة ربنا. يعني حتى رجال الإيمان عرفوا لحظات الضعف، لكنهم ما يعني قعدوا فيها كتير، لكن رجعوا إلى حضن الله وبقت الهزيمة قدامهم واضحة لأنهم عاشوا حياة الانتصار. ودي الأمسية اللي أنا حابة عليكم إنها تكون مليانة بالضحكة والبسمة زي ما تكلمنا مبارح، وتكون مليانة بالانتصارات، لكن محتاجين إننا يكون عندنا عزيمة وعندنا

شكرا أيوب إبراهيم وكمان المرنمة أماني على الترنيمة الجميلة إحنا بالإنجيل لقينا حياة. نرجع لموضوع حلقتنا اليوم مستمعينا الأعزاء وهي عن الهزيمة والانتصار. يمكن في سؤال بيجي على بال كل واحد فينا لما يمر بحالات زي كده، ليه ربنا بيسمح بالهزيمة؟ يمكن ده سؤال كل واحد فينا بيسأله كل يوم في حياته، بيقول يا رب ليه أنا بخسر؟ ليه خسرت شغلي؟ ليه أنا بمرض؟ ليه المشروع ده فشل؟ ليه يعني صلاتي دي اتأخرت؟ أو يعني أسئلة كثيرة كثيرة كثيرة. وحتى يعني رجال الله برضو في الكتاب المقدس لو رجعنا بنشوفهم بيسألوا الأسئلة دي. داود سأل، والنبي أرميا برضو سأل، وأيوب برضو سأل، وحتى التلاميذ كانوا مرات ما فاهمين الحل. إذن السؤال نفسه ما غلط، الغلط إننا نفكر إنه عدم فهمنا لخطة الله معناه إنه الله ما عنده خطة لنا. مرات إن إحنا بنشوف صفحة واحدة لكن ربنا شايف الكتاب كله. نحن بنشوف هسع الليلة لكن هو شايف النهاية من البداية. الله ما بيفرح بألم أولاده. أول حاجة لازم نكون واضحين فيها إنه الله ما بيستمتع بأوجعنا. هو أب حنون رؤوف ورحيم وطويل الروح وكثير الرحمة، الله محبة، ولما أولاده يتألموا قلبه قريب منهم. عشان كده الكتاب المقدس بيقول قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. يعني بدل ما يبتعد عن الإنسان لما يكون مكسور، الله بيقترب منه أكتر وأكتر، ودي في حد ذاتها تعزية كبيرة لنا. مرات الله بيسمح بالتجربة لكنه ما بيخلينا فيها. في فرق بين إنه الله يسمح بشيء وبين إنه هو يتخلى عن أولاده. الأب مرات بيمسك طفله وهو بيتعلم المشي وفي لحظة بيرخي يدينه شوية شوية لأنه عايز يشوف طفله وهو بيتعلم يمشي براه، مش لأنه ما بيحبه حتى ولو وقع، لكن هو حيرفعه أكيد وحيجري عليه ويشيله. وده الجزء بتاع النمو، إنه كيف إحنا ربنا بيخلينا حتى في وسط تجاربنا دي إحنا ننمو أكتر وأكتر. كثير من المرات إحنا ما بنفهم الدرس إلا بعد ما تعدي الأزمة. يوسف لما الله يعني كان شغال في الخفاء، خلونا نمشي ونشوف يعني قصته كانت شنو. أكيد قصة يوسف أكيد معروفة بالنسبة لنا، خاصة لما أخوانه رموه في البير كان ممكن يقول ربنا خلاني، ولما يتباع عبد كان ممكن يقول خلاص حياتي لحد هنا انتهت، ولما دخل السجن وهو زول بريء كان ممكن يفقد الرجاء. لكن الحقيقة إنه ربنا كان شغال في مرحلة ما في حياة يوسف، حتى لما كان يوسف شايف الصورة يعني الكاملة قدامه، هو فاكر إنه هو شايف الصورة كاملة قدامه، لكن يوسف ما كان شايفها بالصورة دي، إذا كان في البير ولا في العبودية ولا كان في السجن. لكن الوقت المناسب لما جاء ربنا فتح أبواب كثيرة ليوسف. ولو كان يوسف ما دخل السجن كان ما يعني يتلاقى مع ساقي الملك، ولو ما كان يعني يتلاقى مع ساقي الملك ما كان وقف قدام فرعون، ولو ما كان وقف قدام فرعون كان ما بقى يعني خلاص لأسرته ولشعبه كامل. يعني الحاجات أحيانا بينعتبرها تعطيل بتكون في الحقيقة هي تجهيز لنا. إذن أعزائنا سمعنا برضو واتكلمنا كثير في موضوع الهزيمة، لكن في نقاط كثيرة كانت جميلة جدا جدا. إذن تعالوا كده نرتاح شوية، نطلع نستمع لترنيمة برضو، واحدة من الترانيم الجميلة والرائعة، ونرجع نواصل برنامجنا. زي ما بقول لكم دائما خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وكمان كل الشكر والتقدير للمرنم أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة والرائعة دي. وإحنا في خواتيم حلقتنا الليلة، بما إنه إحنا كنا بنتكلم عن الهزيمة عرفنا كثير عنها، وكمان عايزة كده نختم برسالة ممكن تكون جميلة نستفيد منها إحنا كلنا خاصة في الموضوع ده. الهزيمة ما معناها إنها تكون هي عنوان حياتك، لكن تكون يعني فصل من فصوله، والله يعني ما بينتهي من الفصل ده إلا قصتك مكتوب فيها الانتصار. ربنا يعني لما يغلق الأبواب أكيد في بيبان، يعني لما البيبان كثيرة تغلق ربنا كثير حيفتح أبواب تانية قدامك. وعزيزي المستمع عايز أقول إنه إلهنا هو إله البدايات الجديدة، هو اللي أقام يوسف من البير ورد بطرس بعد سقوطه وحول الصليب إلى قيامة، وما زال بيعمل في حياة كل واحد فينا الزول اللي بيضع ثقته فيه. الله ما يعني بيتغير في كل الظروف اللي بتمر بينا زي ما احنا بنعتقد، الله هو ثابت، هو أمس واليوم وإلى الأبد، وهو كمان قادر إنه يغير قلب الإنسان حتى وسط الظروف الصعبة اللي انت قاعد تمر بها، ويديك سلام وأمان واستقرار ورجاء يعني في الهزيمة، وأمل جديد يا رب في حاجات كثيرة أنت كنت فاقد فيها الأمل ده. أرفع عيونك لأن المسيح بيستناك وأكيد حيحقق وعده فيك. أمشي بخطى واثقة لأنه الذي بدأ فيك عملا صالحا هو أمين أن يكمله. يمكن الهزيمة تكون محطة في الطريق، لكن ما حد يعني تحدد وجهتك الأخيرة في المسيح. النهاية الحقيقية ما الهزيمة لكن الانتصار. ربنا يبارككم ويقوي قلوبكم ويملى حياتكم بالسلام والرجاء، ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، يعني تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. ونحن بنستمع لآخر ترنيمة معانا اخترناها لكم في الأسبوع ده، وربنا يبارككم وكونوا دايما مستنيننا في الموعد على الساعة 5 بتوقيت السودان، ولحد ما نتلاقى ودعتكم الله.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معكم هسة على راديو سمر. لأنك بتهمني وانت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض، ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: أنا قصدت إنه نقعد الليلة معاك يا مجدي أنا ومنال ونتكلم مع بعض عن أخبار كنيستنا.
1: أيوة يا سمير، إحنا فعلا محتاجين نصلي مع بعض لأجل الكنيسة ونطمئن على أخبار أخواننا.
2: أنا عايز أطمنكم عن أخبار حسام. على فكرة هو يتقدم في حياته الروحية مع الرب جدا، وكمان ربنا بيستخدم ناصر معي في الاهتمام بحياة حسام الروحية.
1: فعلا أنا لاحظت كده يا مجدي، أنا ملاحظة إنه حياته في تقدم مستمر خصوصا بعد ما اختبر من الروح القدس.
2: فعلا يا منال، وربنا ابتدى يستخدمه كمان مع زملانه القدام في الكلية، وعرفت منه إنه قريب يمكن 2 من أصدقائه هيبتدوا يحضروا معانا الكنيسة، وأصدقائه ديل حياتهم وتصرفاتهم اتغيرت جدا، والناس كلها ملاحظة كده، خصوصا هزارهم الزايد مع الزميلات.
0: مجد للرب يا مجدي، ربنا يباركك على اهتمامك بحسام.
2: في الحقيقة أنا ما براي، ناصر كمان بيساعدني، وفي النهاية ربنا هو اللي بيتمجد. وعلى فكرة هو فرحان جدا إنه حيقود التسبيح المرة الجاية.
1: أنا عايزة كمان أطمنكم على نانسي يا جماعة، أنا ملاحظة إنها هي بتنمو في إيمان بالرب بسرعة، ولما بصل الشغل بدري بلقاها قاعدة قبل الميعاد بتقرا في الكتاب المقدس، وكمان عرفت منها إنها كل يوم بتعمل كده، كل يوم بتجي بدري وتقرا في الكتاب المقدس.
0: وشنو أخبار الشاب اللي كنتي حكيت لي بيه إنه ضايقة؟
1: أنا عايزة أشكر ربنا جدا يا سمير عشان نانسي لما قعدت معاها قبل أسبوعين وصلينا اقتنعت تماما إنه الشاب ده ما كويس ما مناسب معه، وقاعد يغش عليها بكلام ساكت، فقطعت علاقتها بيه تماما بعد ما عرفت من جارتها اللي قابلتها في السلم عنه أخبار كعبة جدا وعن العمل مع بنات كتار قبل كده، وشكرت ربنا أن نجاها منه.
2: شكرا للرب، شكرا لك يا رب.
0: أنا كمان عايز أطمنكم على أخبار عادل خطيب رانيا. من خلال المرات اللي بنتكلم فيها مع بعض أنا وهو حاسين أنه يتقدم في علاقته مع ربنا، وعرفت منه كمان أنه في صديق له في العمل ربنا استخدمه معه هو كل أسرته، وقال لي أنه زميله ومرته وابنه قريب جدا حيدخلوا معنا الكنيسة.
1: يا سلام يا سمير، دي كده الكنيسة حتكبر أكتر وأكتر، مجد لك يا رب.
0: أنا ما كنت عايز أتكلم معاكم في إننا لازم نفكر من هسنا إننا نكبر كنيستين، مجدي وليلة في بيتهم كنيسة وأنا وإنت في بيتنا كنيسة.
2: الله، يهود الحلم اللي حلمناه وحيتحقق، حيبقى فيه كنيسة في بيتنا، مجد لك يا رب.
1: شكرا لك يا رب، أنا فرحانة جدا يا سمير، يا ريت فعلا نبقى كنيستين.
2: بس نحن كده يا سمير حنتحرم من القعدة معاكم،
0: حنزور بعض أكيد يا مجدي من وقت لتاني، ما تخاف.
1: أنا بفكر إنه نعمل كده بس ما هسي طوالي، لكن لما مفادي جارتكم يا مجدي تجي معانا مرة على الأقل، عشان أنا فهمت من ليلى إنها خلال أسبوعين ممكن تجي معانا الكنيسة.
2: وأنا موافق على كده.
0: خلاص يا مجدي، الكنيسة بعد بكرة، أنت الحتغودة عشان تبدأ تتعود على كده.
2: أمين يا سمير.
0: طيب تعالوا هسا نصلي مع بعض عشان نشكر ربنا ونرفع أخواننا في الصلاة.
3: خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول يلي معاك لا شيء يعوزني وفي أرض خضراء بتربضني ولمياه حلوة بتوردني كل حياتي هدف رضاك.

0: رأيكم شنو كمان؟ نرنم الترنيمة اللي بتقول ماشي معايا اللي فداني.
1: الله يا حسام، أنا بحبها شديد جدا، يا ريت فعلا نرنمها مع بعض.

0: امين
1: امين.
2: الليله حنتامل مع بعض في قصه زكا الموجوده في انجيل القديس لوقا اصحاح 19 من الايه رقم 1 لغايه الايه رقم 10. خلونا نقرا بالترتيب كل واحد ايتين. نبدا بك يا نانسي ونلف من اليمين بالدور.
3: ثم دخل واجتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا،
4: وطلب أن يرى يسوع من هو، ولم يقدر من الجمع لأنه كان غصير الغامة، فركض متقدما وصعد إلى شجرة جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك.
5: فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا.
6: فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف.
7: فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن لإبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك.
2: آمين. خلونا يا جماعة نتأمل مع بعض في القصة دي، وأي واحد يحب يشاركنا يتفضل.
8: أنا عايز أشارك بحاجة يا مجدي.
2: تفضل يا ليلى.
8: مرة قريت كتاب عن مدينة أريحة، وكيف إنه من أيام يشوع بعد ما انتصر الشعب ودخلوا أريحة، قال يشوع: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. واستغربت هسه إنه السيد المسيح دخل واجتاز أريحة، البلد اللي تقال عنها ملعون الزول اللي بيبنيها. دخلاني أفكر إنه السيد المسيح أهم حاجة كانت عنده إنه يتقابل مع زكا، حتى لو كلفوا الأمر إنه يمر في مدينة ملعونة المبنية.
2: كلامك ده يا ليلى ذكرني بالآية اللي بتقول عن السيد المسيح إنه صار لعنة من أجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. السيد المسيح قبل اللعنة عشان بيحب كل واحد في العالم.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة يا ميدي.
2: اتفضل يا أستاذ سمير.
4: زكا كان رئيس العشارين، والعشارة يام زمان هو الزول اللي كان بيدفع الجزية بدل سكان غرية مثلا للرومان اللي كانوا مستعمرين البلد في الوقت ده، وبعد كده يمشي هو يلم القروش من الناس أضعاف الدفع. عشان كده العشارين كانوا مكروهين جدا من الناس، لأنه أولا بيشيلوا قروش أكتر من قروشهم بكتير كمان من الناس الغلابة، وتاني لأنهم بيتعاونوا مع الرومان المستعمرين.
5: أنا عايز أضيف حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا منال.
5: الآية رقم 2 بتقول إنه زكا هو رئيس للعشارين وكان غني جدا، يعني زكا ما كان عشار عادي لكن كان رئيس للعشارين، يعني زي وزير المالية مثلا. زكا كان في مركز كبير جدا، لكن رغم المركز اللي هو كان فيه كان حزين جدا لأنه مكروه من كل الناس، وكان محتاج جدا لواحد بس يحبه، يعني المنصب اللي هو فيه ما عوضه عن محبة الناس له.
9: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا عادل.
9: الآية كمان بتقول إنه زكا كان غني، يعني ما بس عنده منصب أو مكانة كويسة في وسط الناس، لكن كمان كان عنده قروش كتيرة، ورغم كل ده كان حاس إنه في حاجة ناقصة.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان حاس إنه في حاجة ناقصة، وكان حاس باحتياجه لحب حقيقي لأنه كان مكروه. عشان كده لما سمع عن السيد المسيح يمكن سمع عنه من العشارين اللي هو كان رئيسهم.
8: مثلا يمكن يكون سمع من متى اللي كان عشار قبل ما يبقى من تلاميذ المسيح.
2: يمكن فعلا لما سمع زكا عن الرب يسوع وإنه كيف بيحب العشارين والخطاط زيه كده، بتقول الآية رقم 3 إنه طلب أن يرى يسوع من هو، وده لأنه كان فعلا محتاج لواحد يحبه، ولأنه فعلا حاس بحاجة ناقصة. لكن الآية بتقول إنه طلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر، يا ترى ليه ما قدر يشوف يسوع؟
5: أنا عايز أقول حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا رانيا.
5: أول حاجة خلى الزكا ما يعرف يشوف يسوع الجمع، زي ما بتقول الآية لم يقدر من الجمع. نحن كمان أوقات كثيرة ما بنقدر نشوف يسوع ولا نحس به قريب مننا بسبب الجمع، بسبب الناس اللي حوالينا، وأوقات أصحابنا وأصدقائنا بيشغلونا عن معرفة ربنا، وأوقات تاني لما نشوف ناس من اللي بيقولوا عن نفسهم إنهم بتاعين ربنا لكن بيعملوا تصرفات غلط كتير. في الوقت ده بنرفض إننا نقرب من ربنا ونقول إحنا كده أحسن ونحن كده أحسن منهم، ونحن كده أحسن من الناس بتاعين ربنا، وبكده نقدر نعرفه وما بنقدر نعرف الرب بسبب الجمع، يعني بسبب الناس.
6: ممكن أقول حاجة يا أستاذ مجدي؟
2: تفضل يا ناصر.
6: الآية كمان بتقول إنه زكا ما قدر يشوف يسوع لأنه كان قصير الغامة. صحيح في أوقات كثيرة اللي بيمنعنا إننا نتقرب من ربنا أو نعيش معه هم الناس اللي حوالينا، لكن كمان في أوقات كثيرة بيكون السبب مشكلة فينا نحن. واحد مثلا شايف إنه تعليمه بسيط وما عنده أي شهادة عالية، فيبدأ يتزمر جواه ويقول ليه ربنا خلاني كده، وبسبب الموضوع ده ما بيقدر يتقرب من الله.
3: أو واحدة مثلا تقول أنا ما عايز أعرف ربنا لأني ما جميلة، أو ما في عريس عايز يتقدم لي، ليه ربنا خلقني كده، وبسبب مشكلتها دي ما حد يقدر يتقرب من ربنا.
0: ممكن واحد يقول أنا ما بفهم أمور ربنا أساسا، أنا من النوع الشخصيتي ما بتفهم الفلسفات دي، وبسبب المشكلة دي ما يقدر يقرب من ربنا.
2: واضح أنه كلكم بيتكلموا عن مشكلات يا إما أنتوا مريتوا بها أو أصدقاء لكم مروا بها.
3: فعلا يا أستاذ مجدي.
4: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا سمير.
4: زكا رغم أنه بسبب الجمع وبسبب قصره ما قدر يشوف يسوع إلا أنه ما وقف لحد كده ومشى، لكنه أصر على أنه يشوف يسوع. ما قال لو ربنا حل لي مشكلتي وطويلته حقدر أشوفه، لا لا لا لا. الإنجيل بيقول فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه.
8: فعلا يا سمير، مرات كثيرة تسأل واحد تقول له أنت عايز تقرب من ربنا، بيقول لك هو في واحد ما عايز يقرب لربنا، في واحد ما بطلب ربنا، لكن الحقيقة تلقاه بسبب أي مشكلة بيبعد طوال عن الله، وبقول لما ربنا يحل لي المشكلة دي بيجي وأقرب منه.
4: أيوة يا مدام ليلى، فعلا فعلا فعلا. لكن زكا ركض متقدما. أنا بفتكر إنه قاعد يجري مشوار طويل عشان يوصل لحتة فاضية احتمال يمر فيها المسيح، وأنا بقول إنه جرى مشوار طويل لأن الشوارع زمان في المدينة كانت ضيقة والناس كانوا جنب المسيح بالآلاف، عشان كده أكيد جرى مشوار طويل، وده لازم يعمله أي واحد عايز يشوف المسيح، لازم يسعى بكل الطرق إنه يشوفه، لازم يتغلب على المصائب اللي بتعطله من الناس.
1: أنا عايز أقول حاجة كمان يا مني.
2: تفضل يا منال.
1: زكا ما بس جرى مكان بعيد، لكن كمان الآية بتقول وصعد إلى جميزة لكي يرى يسوع. أنا عارفين شجرة الجميز الساق بتاعه سميك جدا، وبفتكر إنه زكا عانى جدا عشان يطلع على الشجرة دي، ما كان الأمر سهل له. يتخيلوا معي إنه يشوف وزير المالية بتشعبط ويطلع على شجرة، أكيد حنضحك عليه ونقول ده جنة ولا شنو. كله ده فكر فيه زكا، وفكر إنه الناس ممكن تضحك عليه ويبقى مصدر سخرية ليه، لكن ما همه أي حاجة من ده، ولا همه مركزه ولا أي حاجة تانية، لأنه كان من قلبه فعلا عايز يشوف المسيح.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان عايز يشوف يسوع بجد، عشان كده جرى مشوار طويل وعشان كده طلع فوق شجرة الجميزة. لكن كمان وهو قاعد فوق الشجرة يمكن يكون الوقت اتأخر على بال ما وصل للمسيح، لأنه السيد المسيح كان جنبه حوالي الآلاف من الناس بيعطلوا مشيه، لكن زكا برضه منتظر، وكمان كان في احتمال إنه السيد المسيح ما يمر من المكان ده، لكن زكا كان مشتاق جدا إنه يشوف يسوع، وبيه قاعد على الجميزة وما نزل، وهو ما متأكد إنه السيد المسيح هيمر بالمكان ده.
1: ممكن أقول حاجة تانية يا مجدي؟
2: تفضل يا منال.
1: أنا متأثر شديد بالآية رقم 5، شوفوها بتقول شنو. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكا. السيد المسيح لما جاء المكان الزكا كان فيه بيقول الكتاب المقدس هنا إنه نظر لفوق. لما يكون في واحد مشتاق زي زكا إنه يشوف يسوع، يسوع بنفسه بعين تجاهه.
6: أثناء ما أنت بتقولي كده يا أمي اتخيلت الناس كلهم ماشيين جنب المسيح وفجأة وقف مخصوص عشان زكا وعين تجاهه.
5: ما بس كده يا ناصر، لكن كمان الآية بتقول إن المسيح عين لفوق فرأى زكا. مرات كثيرة نحن بنفتكر إنه الله ما شايفنا ولا إنه ما مهتم بينا، مع إنه في آية بتقول عيناء الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرة.
4: أنا حاس إنه العمل زكا ده قريب من كلمة الترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأقبى عايش في ظلامة أقبى واثق يا يسوعي إني بك حلقة السعادة. وزكا يا جماعة عارف إنه حيلقى السعادة في المسيح. يلا يا جماعة خلونا مع بعض نرنم الترنيمة دي.

0: أنا عايز أقول حاجة كمان يا أستاذ مجدي.
1: تفضل يا حسام.
0: يسوع ما عاين اللي زكى بس، لكن كمان ناداه باسمه وقال له يا زكى. السيد المسيح عارف كل واحد مننا باسمه وبيهتم بكل واحد مننا بطريقة شخصية.
2: ممكن أقول حاجة كمان؟
1: تفضل يا نانسي.
2: السيد المسيح ما بس نادى على زكى باسمه، لكن كمان قال له أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. زكى محظوظ، المسيح بنفسه مشى لبيته.
3: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
1: طبعا يا أستاذ سمير.
3: السيد المسيح قال لزكى أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. أنا قعدت أفكر في كلمة ينبغي. معقولة السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت في بيت زكى؟ ليه السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت مع زكى؟ ولقيت نفسي بقول إنه محبة المسيح لزكى هي اللي ألزمته إنه يمشي له، رغم إنه زكى راجل خاطي، لكن عشان كان نفسه يشوف المسيح السيد المسيح بقى عليه إلزام إنه يبيت عنده. وأي واحد فينا مشتاق من قلبه إنه السيد المسيح يدخل بيته أو حياته، لازم حيجي السيد المسيح ويدخل حياته وبيته.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: فضل يا ليلى.
4: وأثناء بتتكلم هسي قعدت أفكر في مشاعر زكى. زكى كان كل اللي في نفسه إنه يشوف المسيح، لكن حصل إنه المسيح جليه مخصوص وعين ليه وناداه باسمه، يعني كأنه يقول ليه أنا عارفك. ما بس كده، لكن مشى معاه لحد البيت مخصوص وبيت معاه. تفتكروا كان زكى متوقع ده كله يحصل؟ لا، ما ممكن. الحقيقة إنه البطلب إنه يشوف المسيح ربنا لازم يحقق له طلبته وأكتر منه بكتير كمان.
2: دي زي الآية اللي بتقول أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر.
4: صح يا نانسي، كلامك مظبوط.
5: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا عادل.
5: الكتاب المقدس بيقول عن زكى فأسرع ونزل وقبله فرحا، يعني زكى اتملى قلبه بالأفراح لأنه شاف المسيح. أي واحد يشوف المسيح قلبه بيتملي بالفرح. أي واحد حزين وتعبان ويطلب إن السيد المسيح يريحه من أتعابه حيتملي قلبه بالأفراح.
1: لكن تفتكروا الناس فرحوا من الحصل ده؟
6: لا لا لا طبعا، واضح من الآية رقم 7 إنه الجميع تزمروا، يعني الكل كان متزمر وقالوا كيف السيد المسيح دخل عشان يبيت مع راجل خاطي.
1: هي دي دائما نظرة الناس للشخص الخاطي، لكن السيد المسيح جاء مخصوص عشاننا نحن الخطاة. والكتاب بيقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة للتوبة.
0: أنا عايز أقول إنه السيد المسيح بيحب كل الناس، وأنا عارف نفسي قدر شنو أنا عملت خطايا وغضبت الله، وبرغم كل ده هو بحبني، فتح قلبه لي وغيرني.
1: تمام يا حسام، كلامك كويس، كلنا بنقول زيك كده نفس الكلام ده.
4: أنا عايز أشارك بحاجة.
1: اتفضل يا رانيا.
4: التغيير اللي حصل في حياة زكى غريب وعجيب جدا. تخيلوا زكى كان رئيس للعشارين وبسرق من الناس قروشهم بحجة إنه دفع عليهم الجزية، وهو يقول إن كنت قد وشيت بأحد أرد له 4 أضعاف، وكمان هانذا أعطي نصف أموالي للفقراء والمساكين. معقولة؟ ده تغيير عجيب جدا. يهود اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل حياة أي زول، وده اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل في حياة أي بيت.
3: أنا عايز أقول حاجة كمان أكمل على كلام رانيا.
1: تفضل يا سمير.
3: وأي واحد بيسمعنا هسا في أي مكان ومشتاق إنه السيد المسيح يدخل لبيته، أكيد السيد المسيح حيدخل بيته وحيحصل معاه الكلام اللي حصل مع زكى. اليوم حصل خلاص لهذا البيت.
2: ممكن أسأل سؤال؟
1: اتفضل يا نانسي.
2: الآية بتقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت، أنا بعرف شنو يحصل خلاص لزول، لكن يعني شنو يحصل خلاص لبيت؟
5: ممكن أجاوب يا مجدي؟
1: اتفضل يا عادل.
5: كلمة خلاص يعني كان في غيد أو كان في هلك، يعني البيت بتاع زكى قبل ما يدخل الرب يسوع كان فيه هلاك. أكيد كان في مشاكل بين زكى ومرته وأولاده، أكيد كان في أمراض، أكيد كان في ضياع، أكيد كان في قطيع وكراهية. لكن لما دخل الرب يسوع البيت ده حصل فيه خلاص، يعني كل هلاك انتهى، كل القيود اتفككت.
3: وأنا كمان عايز أضيف على كلامك يا عادل حاجة. أي بيت يسمعنا هسا، لو أبو أو أم لأي أسرة بيسمعونا وعندهم مشاكل في البيت أو أمراض أو احتياجات مادية، يعني عندهم احتياج لخلاص المسيح وعندهم احتياج لحل مشاكلهم، ممكن هسي وإنتوا بتسمعونا وحاضرين معانا كنيسة الليلة أطلبوا من السيد المسيح باشتياق زي ما زكا كان مشتاق، أطلبوا خلاص البيت وحل المشاكل، وصدقوني هتلقوا حل كل المشاكل وحيحصل خلاص لبيتكم زي ما حصل لبيت زكا. ده كله حيحصل بس آمن بالمسيح يسوع.
2: ممكن نصلي لبيتنا؟ أنا نفسي فعلا السيد المسيح يدخل فيه، أنا حاسة إنه بيتنا زي بيت زكا. أبوي في مركز مرموق وكل وقته في الشغل، وكلنا في البيت ما في واحد بيهتم بواحد لأنه كل واحد مشغول في حاله، البيت كله مفكك.
1: أمين يا ناسي. تعالوا هسي يا جماعة كلنا نصلي مع ناسي عشان بيته، ممكن كل البيوت اللي بيسمعونا كمان يصلوا معانا.
0: يا رب يسوع، من فضلك اتمجد وادخل بيت أسرة نانسي وباركه زي ما عملت مع بيت زكا بالضبط.
2: يا رب أنا مشتاقة شديد إنك تدخل بيتنا، نفسي حياتنا في البيت كلها تتغير ونحس بيك ونبقى أسرة مترابطة وفرحتنا تبقى بيك. أطرد كل الأحزان من بيتنا وحل كل المشاكل في اسم المسيح، آمين.
1: آمين. بذكركم إنه الكنيسة الأسبوع الجاي عن سمير ومنال في البيت في نفس الميعاد. تعالوا هسي قبل ما نمشي نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول تعال يا يسوع بيتنا.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا سهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا القديمة والحلوة السمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. وكلنا بنعرف يا أيمن إنه الأمثال دي اتقالت باللهجة المحلية السودانية، وبنلقى جواه في كلمات لغة عربية فصحى، وأحيانا بنلقى في كلمات بلهجتنا نحن السودانية العامية، زي كلمة الكذب بدل الكذب نقول الكذب، أو الزول ده زول كذاب بنقول. فببساطة المثل ده بيقول إنه الصدق اللي أنت بتقوله ده لو ما غادك للنجاة من المصيبة جاياك، أكيد الكذب ما حينجيك. يعني المثل ده ببساطة هو دعوة لأننا نقول الصدق في كل الأحوال. وقصة المثل دي حسب ما يروي معظم الناس هي قصة بتنسب لواحد من الشيوخ، وفي ناس كمان نسبوها للشيخ فرح والتكتوك. القصة دي ببساطة شديدة إنه كان في واحد هربان من جماعة ساكنه، دارين يقتلوه، دارين يأذوه، هو جاري هارب منهم بيفتش مكان يدس فوقه. لما جاء جاري قام لقى راجل عجوز واقف، وراجل ده واقف قدام كمية أو كوم بتاع قش، فقام قال لي: حصلني، أسترني، دسني، لأنه في ناس كده كده كده جارين وراي وعايزين يقتلوني. فقام قال لي والراجل ده: يخش تحت القش ده الدس يا ولدي. أخونا ده قام دخل تحت القش، الشاب ده ويدس تحت القش. وكلنا بنعرف أنت تحت القش أكيد بتسمع الحركة بتاعت الناس. سمع الناس جو وراح واقفين، وجو للشيخ قالوا له: ما شفت لك زول جاري بالطريق ده ماشي بجاي؟ قال لي: ما شفته. قال له: وينه؟ قال لي: هنا راقي تحت القش ده. فأخونا تحت طبعا تحت القش قلبه قاعد يدك كده من الخوف إنه الجماعة حيجوا خلاص يقتلوه، لكن الجماعة دي قاموا عينوا للرجل العجوز زي قالوا: الرجل ده مجنون ولا شنو؟ في زول بيدس تحت القش كمان. وقاموا إيه جروا وأخذوا بعضهم. طلع الزول الشاب ده من تحت القش هو بينقط يصبب عرقا زي ما يقولوا باللغة العربية. قال لي: يا عمو أنا بجي بقول لك دي السنة من الناس زي اللي أنت تيت تقول لي ما الزول ده راقي تحت القش. قام قال لي: يا ولدي الصدق كما نجاك، الكذب ما بينجيك. فدي قصة المثل ببساطة شديدة.
0: قصة حلوة جدا بتاعت الشيخ فرح والتكتوك. ما معرف هل كل مرة فعلا الكلام ده، لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: قبل الفاصل شفنا مثلنا بتاع الليلة، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. كويس يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: الكتاب المقدس هو كلام الله، هو كلام الحق، هو كلمة ربنا، هو الكلام اللي جانا مباشرة من الله من خلال رجال الله بواسطة الروح القدس. والكتاب المقدس بيعلمنا أنه الله منزه عن الكذب، الله لا يكذب أبدا، الله يقول الحق لأنه هو حق. فإذا

0: ارحمني. هنا صلاة لداود بيقول لي يا رب أبعد عني طريق الكذب، يعني ما تخليني أمشي في هذا الاتجاه، أو أنا ما عايز أكون راجل كذاب، لكن عايز أنا إنك ترحمني واحتمي بالشريعة بتاعتك وبقول الحق. في نفس المزمور 119 عدد 163 بيقول أبغضت الكذبة وكرهته أما شريعتك فأحببتها. فهنا بيعبر عن إنه هو رفض وكره تماما الكذب. في الجزء الأولاني صلاة أبعد عني طريق الكذب، في الجزء الثاني بيقول أنا كرهت أو أنا أبغضت الكذبة وكرهته، وأما شريعتك يعني الحق وكلمتك الحق فقد أحببتها. فإذا الآيات دي مع بعض هي دعوة لأننا نبتعد عن الكذب، ما نبتعد عنه بس لكن نكرهه كمان، يعني ما نعمله في حياتنا، ودعوة مننا إننا نحب الحق أي شريعة الله ونلتصق بها ونقول الصدق في كل حين. كمان بنلقى في سفر الأمثال إصحاح 12 عدد 19 بيتكلم هنا ديا كاتب الأمثال وهو سليمان الحكيم بيقول شفة الصدق تثبت إلى الأبد ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. شفا يعني الشفتين أو شفاه الصدق، يعني الشخص اللي يتكلم بالصدق هذا الكلام يكون ثابت إلى الأبد لأنه هو حق. ولسان الكذب يعني الشخص المتعود على الكذب ويبتدي يكذب ويتكلم بالباطل وبالأكاذيب إنما هو إلى طرفة عين. يعني ببساطة شديدة عندنا بعض الأمثال بنقوله إنه الكذب حبله قصير، عشان كده لسان الكذب إلى طرفة عين، يعني لحظة اللي أنت تغمض عينك وترفعها كده تفتحها مرة تانية ده الكذب، يعني بينكشف ويظهر سريع، لكن كلام الصدق يظل ثابت ولا يتغير. وهنا دي دعوة إننا فعلا نخلي شفاهنا تنادي بالصدق. وبيتكلم بولس الرسول كمان لأهل كنيسة أفسس بيأيد نفس الكلام بيقول لهم لذلك أطرحوا عنكم الكذبة وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه لأننا بعضنا أعضاء البعض. أطرحوا عنكم الكذب يعني ما يكون في كذب بيناتكم ككنيسة وكمؤمنين، أطرحوا كالرداء كالثوب ترميه تطرحوا منك، يعني تجعوا بعيد، أجعوا الكذب لبعيد، ما تتكلموا بالكذب لكن تكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. إذن الآية دي مع الأمثال مع سفر المزامير كلها دعوة صريحة ودعوة حقيقية وتشجيع من ربنا إننا نطرح الكذب، نكره الكذب، نتكلم بالصدق. إذن كل كلمة ربنا تتفق تماما مع المثل بتاعنا اللي بيقول كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك.
1: شكرا كثير أستاذ يماني، وطبعا رأي الكتاب المقدس واضح جدا في مثلنا بتاع اليوم كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. خلونا نطلع فاصل ونسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيم عن مثلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك، وشفنا كمان المثل ده يعني شنو، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن تقدمها لمستمعينا بيستمعوا لنا حسي يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أنا بقولها لنفسي وبقولها لكل الناس، هي صعبة شوية أكيد، وانت يمكن علقت على الموضوع ده، يا انه هل الموضوع ده في كل مرة ممكن يزبط معانا؟ يعني زول ده الشيخ قال الصدق، وزول ده ربنا نجاه بقدرة قادر، بس مرات انت الصدق بتاعك ده ممكن يلف حبل المشنقة، صح كده، حول رقبتك، فهل انت حتقول الصدق ولا حتكذب؟ زي ما احنا شفنا مع بعض، كتاب المقدس يشجعنا دوما اننا نقول الحق، وفي سفر امثال 19:5 بيقول شاهد الذور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. فالنصيحة إننا دائما نبعد لساننا عن الكذب، نبعد لساننا عن الزور، ونتكلم بالحق، نتكلم بالصدق مهما تكون الظروف أو النتائج الحتجي علينا.
0: شكرا لك كثير أستاذنا يماني، فعلا استمتعنا معك بالمثل بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لكن قبل ما نختمها، يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نقول لك شكرا لأنك أنت من خلال كلمتك الحية المقدسة تعلمنا وتدعونا إننا نقول الحق ونقول الصدق ولا نكذب. يا رب إحنا بنجي بكل تواضع في الوقت ده، معترفين إنه مرات كثيرة أن إحنا بنخطئ ونكذب، ومرات كثيرة لأننا نخاف من العواقب ومن النتيجة الحتجي، ده يقودنا لأننا ما نقول الصدق بطريقة واضحة. علمني يا رب إننا فعلا دايما تكون شهوة قلبنا إننا نكون صادقين، وإنه كلامنا يكون واضح، ما يكون عنده معنيين لكن يكون عنده معنى واحد. علمني يا رب الأكثر إنه مهما تكون النتائج أو المصائب اللي حتجي علينا من قول الصدق، علمني يا رب إننا نتمسك بالحق وبالصدق ونقوله، متفقين تماما مع المثل اللي احنا درسناه والليلة، اللي بيقول لو الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. نشكرك لأنه كلامك هو حي وثابت إلى الأبد. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونقول لكم مع السلامة.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم المرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص، بالرغم أنهم متعلمين فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب ان هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسه كقياده، ما بالضروره ان هم بيؤمنوا بدعوه الله ليهم زي ما انا قلت، ولكن فقط لانه الكنيسه بتحتاجهم كناس متعلمين ان هم يكونوا في قياده. هل قادرين تتوقعوا يعني او قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القاده ديل لقوا ظروف بانهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدوله، يعني بمعنى اتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة؟ هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا ان هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب ان هم لقوا اشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، انهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي، انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيه فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه. ده ما المشكلة يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخل إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 ل 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى، جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض وبقوا بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. وابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب ده شنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة، قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة. وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان، ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب والرب معكم.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني الزبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
4: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
10: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
11: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
12: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

بطمأنينتي، لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرز وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبثقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره ولا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت أكيد أنت مستغرب، لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 أيام. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.